صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح الخير من صوت كل لبنان ليوم الأحد 13 أيلول 2026. مثل العادي فكرة عن أبرز برامجنا، 6:15 موجز الأخبار، 6:30 صاحبة الجلالة، 7:15 اليومية، الساعة 9 لقاء الأحد مع بسام أبو زيد وضيف اليوم وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط، 10:30 إلى 5 سبوت أون مع رالف معتوق وضيفته الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن. بعد نشرة أخبار 2:15 بعد الظهر هوى لبناني مع جان خوري إخراج شرب الراشد ورحلة اليوم إلى بشري، و5:15 راديو رمى. هيدي كانت فكرة عن أبرز برامج صوت كل لبنان ليوم الأحد 13 أيلول 2026.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور ليبقى غذائكم سليم.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: أهلا بكم إلى العرض الإخباري الأول من صوت كل لبنان. الاعتداءات الإسرائيلية مستمرة جنوبا، حيث سجل تفجير إسرائيلي ضخم في بلدة الخيام تسبب بتحطم زجاج في عدد من البلدات المواجهة. وقد شن الطيران الحربي أكثر من 17 غارة استهدفت المنصورة والقنطرة والنبطي الفوق وأطراف حريس ومحيط بلدتي شقرة وميس الجبل وبادي زبقين والدبشة وأطراف كفر تبنيت ووادي سلوقي. كما تواصل القصف المدفعي على النبطي الفوق والمنصوري وعلي الطاهر وزوطر الشرقية، واستمر مسلسل التفجيرات، وكان نصيب بلدة المنصوري أكثر من 25 تفجيرا. وقع إشكال كبير في شارع القدس في صيدا خلفية خلاف على لعبة كرة القدم، وتدخلت قوى الأمنية وطوقته. كما وقع إشكال آخر وتضارب في سوق خضار في مخيم عين الحلوي، حيث أصيب شاب بجروح خطيرة. أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق لقناة الجزيرة أن القوات العراقية متأهبة لعدم تكرار الاعتداءات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية. وفي السعودية أفاد الدفاع المدني عن سقوط مقذوف من محافظة طوال من منطقة جازان، ما أدى إلى سقوط جريحين وأضرار مادية في مسجد وعدد من المباني والمركبات. وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية بسماع دوي انفجارين قبالة سواحل جزيرة قشم الواقعة في مدينة هرمز. بحث وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي في اتصالين هاتفيين منفصلين مع ناظريها العراقي والتركي آخر تطورات الإقليمية وسبل منع التصاعد التوتر. وقالت الخارجية الإيرانية أن عرقجي وناظيره العراقي أكدا ضرورة استمرار التنسيق بشأن أمن الحدود المشتركة. وفي السياق، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن وزير الخارجية هاكان فيدان بحث مع عرقجي الاتصالات المتعلقة بمضيق هرمز والمفاوضات. إلى هنا نأتي إلى ختام العرض الإخباري الأول قدمناه إليكم عبر صوت كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن ضيفة سبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
3: حط القدير تميزع،
2: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
1: صوت كل لبنان.
4: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

صباح الخير صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان ليوم الأحد 13 أيلول 2026. نكتفي اليوم الأحد بالصحف الصادرة عبر مواقعها الإلكترونية، وهي النهار، موقع نداء الوطن، الشرق الأوسط، العربي الجديد، وموقع المستقبل الإلكتروني. النهار عنونت: إرجاء المفاوضات إلى تشرين يبقي باب التصعيد مفتوحاً. وأقرأ من النهار: لم يكن إرجاء الجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية المقررة سابقا في شهر أيلول في روما نبأ أو تطورا مفاجئا لغالبية الأوساط المتابعة، بل إن تثبيت إرجاء الجولة جاء ليؤكد ما سبق لكثيرين أن توقعوه في ظل تشابك الاستحقاقات وتزاحمها إقليميا ولبنانيا، إذ بدا من المنطقي ترحيل جوانب عدة عالقة في الوضع الميداني الجنوبي إلى حين اتضاح خريطة التطورات المتصلة باستحقاقات ذات تأثير مباشر على المفاوضات كما على الوضع الميداني، ولو أن إعلان إرجاء الجولة الثامنة لم يأتي على ذكرها مباشرة. وأول هذه الاستحقاقات يتمثل بالانتخابات العامة في إسرائيل والمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني، شكل ويشكل لرئيس الجمهورية نقطة جوهرية يريد من خلالها إظهار الأرضية الشعبية الصلبة التي تراهن على إنجاح الرئيس اللبناني للخيار التفاوضي والحؤول من دون العودة إلى الحرب المدمرة. وهذا البعد برز بقوة أمس خلال الجولة التي قام بها الرئيس جوزيف عون على النبطية ومنطقتها، بما عزز موجة المنادات بالشرعية في الجنوب ورفض السلاح غير الشرعي. في غضون ذلك، أفاد مسؤول أمريكي بأن الجولة المقبلة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان المقررة في روما أرجئت إلى شهر تشرين الأول. وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته إنه على الرغم من أن المحادثات لن تعقد في موعدها المقرر في أيلول، سيلتقي السفيران اللبناني والإسرائيلي في وزارة الخارجية في واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في حزيران.

أيضا من النهار بدت جولة الرئيس جوزيف عون على النبطي أمس بمثابة تلبية لنداء أهاليها والجوار، ووسط عبارات الترحيب والرهان على الدولة والإيمان بها، وصل الرئيس عون باكرا إلى السرايا الحكومية في النبطي وسط إجراءات أمنية مشددة وانتشار للجيش اللبناني الذي باشر تمركزه في أحياء النبطي منذ يومين ضمن خطة انتشار الجيش في جنوب لبنان. وقال الرئيس عون متوجها إلى الأهالي الذين استقبلوه بحفاوة كبيرة: الهدف من زيارتي للنبطي الوقوف على متطلبات المواطنين، مشيرا إلى أن لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، وتابع: من واجبي أن آتي إلى هنا منذ زمن، لكن الظروف لم تسمح. اليوم أنا هنا، هدفنا واضح وكررته مئات المرات وسأبقى أردده: الانسحاب الإسرائيلي، عودة الأسرى وعودة أهلنا النازحين إلى بلداتهم، وإعادة أعمار الجنوب. هذا هدف واضح للجميع، ولا أتصور أحدا يختلف بشأنه. ورحب عدد من أهالي نبطي بالرئيس عون والوفد المرافق، فتوجه عون إليهم بالقول: واجبنا أن نبقى إلى جانبكم ولن نترككم أبدا. أضاف: سبب زيارتي للنبطي مع قادة الأجهزة الأمنية وقائد الجيش القول إننا إلى جانبكم ونبحث في تأمين الخدمات الكافية لكم لبقائكم هنا وتوفير الأمان. وأضاف الرئيس عون: نأمل أن يختم جرح الجنوب مرة لكل المرات، ومن حق ابن الجنوب أن يعيش بأمان وأن يبني منزله وهو مطمئن أنه لن يهدم ولن يدمر، ومن حقه أن يزرع أرضه ويعيش بكرامة، ومن حقه أن يعيش بأمن دائم بعد معاناته المتواصلة منذ عام 69 جيلا بعد جيل. نحن عايشنا الحرب، فهل من الضروري أن يعاني منها أبناؤنا؟ أليس من واجبنا أن نجعلهم يعيشون بكرامة؟ هذا واجبنا تجاه كل لبنان وتجاه ابن الجنوب تحديدا، لأن جرح الجنوب إذا لم يختم فلن يختم جرح لبنان. بدوره أكد قائد الجيش العماد رودولف هيكل أن الجيش لم يترك النبطي في أي يوم من الأيام، كما لم يترك أي بلدة لبنانية لم يزل فيها مواطنون لبنانيون.

أيضا من النهار المفارقة الساخرة التي سجلت وسط كل التطورات تمثلت في أن حزب الله الذي غاب كليا عن السمع والإعلام والتعليقات حيال سقوط مرتفعات علي الطاهر من دون أي ردة فعل منه أو من إيران، فمضى في إنكاره محاولا حجب سقطته جنوبا بمهاجمته الدولة اللبنانية مهددا إياها بغضبه. فقد قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن: نحن المقاومة وفئة المقاومة وشعبها وحلفاؤها، إن كنا نتأنى ونتحلى بالصبر فلأن لدينا حساباتنا، ولا ينبغي لأحد أن يظن أنه قادر على استضعافنا كائنا من كان، واتقوا غضب الحليم إذا غضب، لدينا حساباتنا وطريقتنا ولسنا ضعفاء لا على المستوى المقاوم ولا سياسي ولا شعبي، الرهان عند الطرف الآخر على أمريكا، أما رهاننا نحن فهو على الله عز وجل وعلى قوتنا وإيماننا وصبرنا وثباتنا وعلى الحسين في قلوبنا والمهدي المنتظر أمامنا وعلى أباء وأمهات الشهداء الذين يقدمون التضحيات بكل رضا وثبات.

اعتبر مصدر سياسي لنداء الوطن أن زيارة الرئيس عون إلى النبطي جاءت لتعزز وتثبت حضور الدولة على أرض الجنوب كما في كل لبنان، وكانت بمثابة رد على كل من يشكك في قدرة الدولة وعزمها على بسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية. وربما هذا ما أزعج حزب الله ومناصريه الذين شنوا هجوما عنيفا على الوفد الرئاسي والأمني محاولين التقليل من أهمية الزيارة. واعتبر المصدر أن الرئيس عون وقبله رئيس الحكومة نواف سلام أثبتا أنهما أقرب إلى الجنوبيين من الميليشيا التي تبيعهم أوهام الانتصار ولا تلتفت إلى معاناتهم أو تهتم بتضميد جروحهم وترميم ما تسببت به حرباء الإسناد من دمار طال ممتلكاتهم وأرزاقهم.

أيضا من موقع نداء الوطن، يترقب لبنان يوم الخميس المقبل مؤتمر باريس المخصص لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، حيث كشف مصدر دبلوماسي مطلع للمركزية أن الدول التي أكدت مشاركتها حتى الآن في المؤتمر تضم إلى جانب لبنان وفرنسا والأردن مصر وتركيا والمملكة العربية السعودية وإيطاليا واليونان وهولندا وبريطانيا وكندا وقطر وإسبانيا، إضافة إلى الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، على أن تنضم دول أخرى خلال الأيام المقبلة.

أيضا من موقع نداء الوطن أمنيا، عاد السلاح المتفلت ليروع أهالي العاصمة بيروت بعدما أدت خلافات سابقة بحسب بيان للجيش إلى إشكال في برج أبي حيدر تطور إلى إطلاق نار أدى إلى مقتل شخصين وجرح ثالث. وقد نعت منسقية بيروت في تيار المستقبل أحد القتيلين، وهو مسؤول تيار في منطقة برج أبي حيدر أبو جمال سعدو، داعية إلى ضبط النفس حرصا على سلامة بيروت وأهلها وحمايتهم من الفتن. الحادثة التي رفعت منسوب التوتر في المنطقة وتلتها تحركات احتجاجية في الشارع دفعت الجيش إلى

0: فاصل ونواصل.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
3: انا لبنان تلقف.
4: تعبت من الاخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
6: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكتر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

عودة إلى صاحبة الجلالة ودائما عبر صوت كل لبنان، ونتابع مع عناوين الشرق الأوسط. شمل إقالة ضباط وإغلاق معابر مع إيران، والرياض تعلق عمليات أنبوب شرق غرب، تحرك عراقي لملاحقة منفذي اعتداءات على السعودية، ضربات يمنية تستهدف الحوثيين بمأرب وتعز والجوف، واشنطن تحدد نوافذ زمنية جديدة لعبور هرمز تحت حمايتها. زار النبطي والمنطقة التجريبية وأكد حق الناس بالأمان. عون يمضي في تعزيز حضور الدولة جنوب لبنان. كيف اختطفت إسرائيل مسؤولا أمنيا بارزا في حماس؟ سوريا تجدد رفضها انتهاك سيادتها ودخول نتنياهو إلى أراضيها. البرهان يدعو واشنطن لتحقيق في مزاعم الكيماوي. مودي وشي يبحثان إعادة بناء العلاقات.

وأقرأ من الشرق الأوسط برئاسة ثلاثية فرنسية لبنانية أردنية، يلتئم في باريس يوم الخميس المقبل اجتماع دولي غرضه التمهيد للمؤتمر المؤجل لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية. وتفيد مصادر على صلة بالملف بأن المرتقب مشاركة 17 بعثة عسكرية على مستوى رؤساء الأركان ومجموعة من الخبراء، بيد أن فرنسا الجهة الداعية لم تعلن حتى اليوم رسميا عن الأطراف المشاركة. وتفيد المعلومات المتوافرة بأن اجتماع باريس سيضم إلى جانب فرنسا ولبنان والأردن بعثات أوروبية ألمانية وإيطالية وبريطانية وإيرلندية، وبعثة تمثل الاتحاد الأوروبي، وبعثات عربية السعودية ومصر والكويت والإمارات وقطر، وأخرى دولية على رأسها الولايات المتحدة وتشمل كندا وتركيا وباكستان. وستحضر بعثة تمثل

الأمم المتحدة نظراً للملف الرئيسي المعني به وعنوانه انتهاء مهمة اليونيفيل الحالية نهاية العام في جنوب لبنان والبحث عن بديل عنها حتى لا تترك المنطقة خالية من أي حضور دولي. رغم الطابع التقني التمهيدي للاجتماع الذي حرصت باريس عليه لإبقاء سقف التوقعات منخفضاً بانتظار انعقاد المؤتمر الرسمي الذي تأجل بداية آذار الماضي بسبب اشتعال الجبهة اللبنانية الإسرائيلية، فإن مشاركة الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون واللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني عبد الله الثاني توفر له قوة دفع إضافية بحيث لن يكون اجتماعاً عابراً. ووضعت فرنسا رسمياً ثلاثة محاور متصلة له: الأول يتناول تقييم الوضع الأمني العام في لبنان، والمحور الثاني يقوم على توفير الفرصة للجانب اللبناني لكي يعرض بالتفصيل احتياجات قواته الأمنية المختلفة سواء بالنسبة للجيش أو بالنسبة لقوى الأمن الداخلي. أما المحور الثالث وهو الأهم فيتناول النظر في كيفية الاستجابة بشكل الأفضل للاحتياجات العسكرية اللبنانية والتعرف على ما تستطيع كل بعثة أن تقدمه والتنسيق فيما بينها لجهة تعزيز قدرات القوات المسلحة اللبنانية. وفي هذا الخصوص أفاد مصدر متابع للاتصالات التي سبقت موعد الاجتماع بأن المطلوب تحديدا هو الانتقال من الوعود إلى الالتزامات الجدية والدقيقة التي بمقدور كل طرف مشارك أن يقدمها لمساعدة الدولة اللبنانية على الوفاء بالتزاماتها وفرض سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وأتابع من الشرق الأوسط أيضا حول اجتماع دعم الجيش. ترى باريس أن الغرض النهائي للاجتماع يتمثل من جهة في تمكين الجيش اللبناني من امتلاك القدرات والموارد اللازمة ليقوم بمسؤولياته بفعالية، وثمة قناعة نهائية مفادها بأن أمرا كهذا لن يتحقق من غير توافر الدعم الدولي والجهد الجماعي لتلبية حاجاته العملية وتزويده بالمعدات اللوجستية والتدريب وبناء القدرات وفقا للأولويات وخطة العمل والحاجات التي حددها الجيش اللبناني. ومن جانب آخر، ترى باريس أن تعزيز القوى الأمنية اللبنانية من شأنه تمكين الجيش من التفرغ لمهامه الأساسية ذات الأولوية بدل توجيه جزء مهم من قواه للمحافظة على الأمن الداخلي.

أتابع من الشرق الأوسط. أفادت مصادر دبلوماسية متابعة بأن ملف اليونيفيل سيكون حاضرا أيضا على طاولة المحادثات في باريس، وأن فرنسا التي لعبت على الدوام دورا رائدا في مجلس الأمن منذ سبعينيات القرن الماضي بالنسبة للقوة الدولية، وقد حملت القلم الذي دون القرارات الدولية ومنها الخاصة باليونيفيل، هناك تشديد على ضرورة مواصلة مهامها في جنوب لبنان رغم الانتقادات العديدة التي تعرضت لها، وستواصل القيام بهذا الدور خصوصا أنها ترأس في شهر أيلول الحالي مجلس الأمن الدولي، وتوفر لها هذه الرئاسة موقعا إضافيا لمساعدة لبنان الذي سيكون حاضرا بقوة خلال ما يسمى بأسبوع القادة التقليدي في الأمم المتحدة.

أيضا في موضوع اجتماع دعم الجيش أتابع من الشرق الأوسط، تبقى في الأجواء أربع ملاحظات. مفاد الأولى أن مجيء الرئيس عون إلى فرنسا والتئام الاجتماع من شأنهما إعادة الحرارة إلى العلاقات اللبنانية الفرنسية بعدما شاع عن عتب باريس على لبنان لأنه لم يتمسك بحضور فرنسي في المفاوضات التي أفضت إلى اتفاق حزيران الماضي مع إسرائيل برعاية أمريكية خالصة. والثانية معرفة ما إذا كانت المساعدات المرتقبة من الاجتماع ستكون مربوطة بإنجازات لبنانية على صعيد حصرية السلاح أم أنها ستوضع في خانة مساعدة الدولة لإنجاز حصرية السلاح. والثالثة معرفة ما إذا كانت فرنسا ستعلن موعدا جديدا لانعقاد المؤتمر الدولي المؤجل أم أن الوضع المضطرب في المنطقة والحرب المتواصلة بين الولايات المتحدة وإيران سيبقيان الانتباه مشدودا إلى ما يجري في الخليج ومضيق هرمز وباب المندب. ورابعا فإن المستجد انضمام الأردن إلى رعاية الاجتماع والأرجح لاحقا المؤتمر، علما بأن عمان لم تكن من ضمن المجموعة الخماسية التي كانت تتابع الوضع اللبناني، ويبدو أن باريس أرادت شريكا عربيا في رعايته. وأخيرا ليس معلوما اليوم ما سيكون عليه مضمون وشكل خلاصات الاجتماع، وهل ستكون هناك إشارات لدعم مالي أو سيبقى الاجتماع في إطار توفير الوسائل والقدرات للجيش اللبناني والقوى الأمنية. وشيء الثابت اليوم أن الجيش اللبناني سيستفيد من غالبية أسلحة ومعدات ووسائل النقل التي تستخدمها اليونيفيل التي ستتركها للبنان عند رحيلها باعتبار أن تكلفة نقلها ستكون مرتفعة.

0: إلى عناوين العربي الجديد. ترامب ينأى عن صراع باب المندب. الرئيس الأمريكي: الحوثيون اتصلوا بنا ولا يريدون مواجهة معنا ويسمحون بمرور معظم السفن. القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف عتاد وذخائر بالطيران الحربي في مدينة المخا ومحيطها. بغداد تعترف بانطلاق هجوم على خط أنابيب نفط سعودي من الأراضي العراقية. المقاومة الإسلامية تنفي مسؤوليتها، وترامب يرجح وقوف إيران وراءه. المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى أكتوبر، وعون في النبطي. مياه غزة الموبوءة. دمرت حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة الأبار وشبكات الصرف الصحي، وتركت الأهالي ضحية لمصادر مياه ملوثة تنشر أمراضا خطرة بينهم. ونختم مع عناوين موقع المستقبل الإلكتروني. نعت منسقية بيروت في تيار المستقبل مسؤولها في برج أبي حيدر، ودعت لضبط النفس وتسليم الفاعلين للقضاء. هجوم مضاد في المخا بعد سيطرة الحوثيين على باب المندب. وبهذا نصل إلى ختام صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان، مع تحيات فادي أبي تامر والمخرج شرب الراشد.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. سمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
3: الاقتصاد أولاً حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا خلينا نفكر نختلف ونتحاور
5: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تميزع،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبثواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع تعبولد تعبولد تع
3: الهرمز سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
4: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. اليومية من صوت كل لبنان مع كلوفيس لبويز يزبك وفادي أبي تامر، إخراج شرب الراشد.

0: عناوين اليومية.
1: لا مفاوضات قبل تشرين، والرئيس عون يؤكد بين النبطي حق الأمان لأهل الجنوب. مسارعة لتطويق الفتن بعد إشكال ومقتل مسؤول في التيار المستقبل. الحكومة أمام المساءلة الأسبوع المقبل، حزب الله والتيار الوطني في المرصاد. مضيق هرمز بين السعي الإيراني لفرض ضرائب والحصار الأمريكي الاقتصادي على إيران. السعودية ترد على هجوم الحوثيين من الأراضي العراقية بعشرات الغارات على اليمن.
0: وفي اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع الشاعر أنريز غيب، ونقوص في أحد مع رشيد درباس.
2: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكم ويجيبكم 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تبرد
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تبرد
6: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: أهلا بكم. في لبنان لا مفاوضات قبل تشرين، فيما يؤكد رئيس الجمهورية جوزيف عون النابلسي أن حق أهل الجنوب في الأمان ليس موضع مساومة، وأن الدولة ماضية في مسؤولياتها لحماية أبنائها أمنيا. وفيما تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، تسارع المساعي إلى تطويق فتنة إشكال بيروت الذي انتهى بمقتل مسؤول في تيار المستقبل أمس. سياسيا، تتجه الأنظار إلى الأسبوع المقبل، حيث تقف الحكومة أمام المساءلة وسط ترقب لمواقف نواب حزب الله والتيار الوطني الحر. إقليميا، يبقى مضيق هرمز في صدارة المشهد بين مساع إيرانية لفرض ضرائب على العبور وضغوط وحصار اقتصادي أمريكي على طهران، فيما جاء الرد السعودي على هجمات الحوثيين من الأراضي العراقية بعشرات الغارات على اليمن. إذن مشهد لبناني متوتر وإقليمي مفتوح على مزيد من التصعيد. نبدأ نشرتنا من زيارة رئيس الجمهورية للجنوب.
1: إذن في زيارة مفاجئة وتهدف إلى طمأنة الجنوبيين، جال رئيس الجمهورية جوزيف عون برفقة قائد الجيش العماد رودولف هيكل في النبطي وقضائها، فتفقد السرايا الحكومية حيث التقى المحافظة والقادة الأمنيين ورئيس تجمع البلديات، وانتقل إلى مستشفى نبيه بري الحكومي حيث حيى صمود الطواقم الطبية والتمريضية بالرغم من كل الظروف الصعبة والإمكانات الضيقة، ومن هناك انتقل إلى زوتر الغربية متفقدا وحدات الجيش، وزار كنيسة دير سيدة البشارة، وعاين أيضا المواقع المحتلة في زوتر الشرقية. وخلال الجولة التي رافقه فيها أيضا نائب حركة أمل ناصر جابر في غياب ممثلين عن حزب الله، أعلن رئيس الجمهورية أن لا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، وأكد عون أن صمود أبناء الجنوب عموما والنبطي خصوصا هو أكبر وسام، لافتا إلى أن بقاءهم رغم الحرب أكبر رسالة إلى العالم.
2: هل في جولة مفاوضات؟ يعني في ضبابية؟
3: هلا ما في شيء، هلا ما في شيء. هدفنا واضح وقلته 100 مرة ورح ضلني كرره: الانسحاب، عودة الأسرى، عودة النازحين أهلنا، وإعادة أعمار الجنوب.
0: في السياق، أعلن مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما قد أرجئت إلى تشرين الأول بعدما كان مقررا عقدها في أيلول الجاري. وأوضح المسؤول أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لبحث التطورات ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار كبديل عن الجولة الجديدة. ويأتي التأجيل بحسب موقع إكسيوس بسبب الأعياد اليهودية ومؤتمر باريس المقرر عقده في 17 من الجاري والاستعدادات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: في السياق، قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: وصلنا إلى أفق مسدود في المفاوضات وإلى عقم الاتصالات أو الوعود. وأضاف: يبقى وضع خطة لمساعدة أهل الجنوب ووضع خطة داخلية للصمود، داعيا إلى الكف عن الأوهام.
0: الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت جنوبا، ومنها تفجيرات ضخمة في المنصوري وقرى أخرى. حسين معنا.
4: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، ويستمر القصف المدفعي حتى ساعات الصباح هذه، حيث استهدف بعيد السادسة من صباح اليوم دوحة كفر الرمان بعدد من القذائف، بعد أن استهدف خلال ساعات الفجر محيط زوتر الشرقية ميفدون وحولة وأطراف دير سريان والقنطرة ووادي الحجير ووادي سلوكي وسربين. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا سلسلة تفجيرات طالت بيت يحون والخيام وبلدة المنصور التي استهدفت أمس بأكثر من 25 تفجيرا. كما طالت التفجيرات أمس بلدات الطيبي وحداثة وعيناتة وميس الجبل. كذلك شهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل ويوم أمس عدوانا واسعا بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي، واستهدف بأكثر من 17 غارة بلدات المنصوري والنبطي الفوق وأطراف حاريس ومحيط شكرا ميس الجبل ووادي زبكين وأطراف كفر تبنيت ووادي سلوكي. كما كثفت أمس المدفعية الإسرائيلية من استهدافاتها التي طالت القنطرة وحاريس وحداثة وحرج عيت الجبل ودوحة كفر رمان وكفر تبنيت والنبطي الفوق وعلي الطاهر والدبشة. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحريك للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا، صوت كل لبنان.
1: وسط هذه الأجواء، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن الخبر الذي تداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي عن العثور على نفق في أرض زراعية مجاورة لأحد منازل المواطنين على طريق مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطي لا صحة له، والنفق المزعوم عبارة عن حفرة لا يتجاوز عمقها المتر الواحد.
0: إلى ذلك استنكرت بلدية زوتر الشرقية في بيان الحملات المشبوهة التي تستهدف عدداً من أبناء البلدة عبر بعض الصفحات المعروفة الأهداف والتي تسعى لزعزعة السلم الأهلي. بلدية زوتر الغربية أصدرت بدورها بياناً أسفت فيه لما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل من اتهامات تمس بأهالي البلدة وربطهم زوراً بجهات حزبية معينة.
1: في المواقف وجه حزب الله على لسان النائب حسين الحاج حسن رسائل حادة إلى الحكومة والخصوم السياسيين محذرا من محاولة استضعاف الحزب، معلنا أن الحكومة ستحاسب على خلفية ملفات الاقتصاد والنفط والتعليم والسياسات الداخلية. ويأتي كلام الحاج حسن قبيل جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي الثلاثاء والأربعاء بطلب من عدد من الأطراف أبرزهم التيار الوطني الحر ووسط ضغوط نقابية على خلفية مناقشة الموازنة.
5: عندكم أمريكا وعندنا إيران، إذا كان نحن هلأ مطولين بالنا يا أخوان لأنه عندنا حسابات، بس ما حدا يفكر حاله بيقدر يستضعفنا، ما حدا يفكر حاله بيقدر يستضعفنا مين من كان. واتقوا غضب الحليم إذا غضب. نحن بالحكومة بس احنا جلسة المحاسبة القادمة أكيد حنحاسبها ونسألها.
0: رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل قال بدوره من زحل استمعوا إلى الأسود نواب التيار كيف سيفترسون الحكومة، محذرا من خطر اجتماعي مقبل.
6: نحن جماعة الجي على موعد بمجلس النواب، طلبنا بحقنا بالنظام الداخلي بعد ثلاث جلسات تشريع، طلبنا أنه تنعمل جلسة مساءلة للحكومة، فبدنا نقلكم انطرونا جماعة الجي واسمعونا منيح، لأنه أسود التيار بدهم يفترسوها للحكومة بالمجلس النيابي. جماعة الجي هودي يلي موجودين بالحكومة بلشوا يستبقونا ويعملوا مزايدة، هن بالحكومة كل واحد منهم سافق بيان هاي الجمعة عم بيسأل الحكومة شو عملت. انت ما تسأل الحكومة شو عملت، نحن بدنا نسألك جماعة الجي انت شو عملت بالحكومة.
1: من حلتا وفي قداس الشكر على تطويب البطريرك الياس لحويك، أشار البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي إلى أن لبنان الذي نريده هو الدولة لا الدويلات، لبنان الوطن والرسالة لا الصفقة، نريده بيتا يتسع لجميع أبنائه. وقال لبنان في ظل أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية يحتاج إلى رجال دولة يملكون وضوح الرؤية ونزاهة الضمير وشجاعة القرار، ويعرفون أن الموقع تكليف لا امتياز وأن السلطة خدمة لا ملكية.
0: أمنيا، وبعد إشكال برج أبي حيدر في بيروت أعلنت قيادة الجيش في بيان أن الإشكال وقع نتيجة خلافات سابقة تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل مواطنين وإصابة مواطن آخر بجروح خطيرة. وعملت وحدة من الجيش على تطويق الإشكال وأوقفت اثنين من مطلقي النار واتخذت التدابير الأمنية اللازمة لضبط الوضع في المنطقة. وإثر الإشكال نعت منسقية بيروت في تيار المستقبل مسؤولة التيار في منطقة برج أبو حيدر أبو جمال سعد الذي قضى في الإشكال، ودعت أبناء المنطقة وبيروت إلى التحلي بأعلى درجات المسؤولية وعدم الانجرار إلى ردود فعل من شأنها زيادة التوتر وتهديد استقرار بيروت. جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية نفت من جهتها أي علاقة لها بالإشكال داعية إلى عدم تداول معلومات غير دقيقة وإثارة البلبلة.
1: أمنيا أيضا، وقع إشكال كبير في شارع القدس في صيدا على خلفية خلاف على لعبة كرة القدم وقد تدخلت القوى الأمنية وطوقته، ووقع إشكال آخر وتضارب في سوق الخضار في مخيم عين الحلوي حيث أصيب شاب بجروح خطيرة. أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التطويع لتلامذة الضباط لمصلحة الجيش وقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة ابتداء من 21 من أيلول ولغاية 23 من تشرين الأول المقبل.
0: حياتيا في ضوء التطورات التي شهدها ملف معالجة النفايات في مدينة صيدا. عقد اتحاد بلديات صيدا الزهران اجتماعا طارئا بحضور وزيرة البيئة تمارا الزين، وتم التوافق على إعادة فتح معمل معالجة النفايات والبدء باستقبال النفايات، وذلك وسط تأكيد الزين أن صرف جزء من المستحقات المالية من وزارة المال قد دخل حيز التنفيذ. النائب عبد الرحمن البزري علق قائلا أن صيدا تدفع ثمن تخاذل الحكومة والبلدية وتقاعس المركز عن واجباته، مشيرا إلى أن صحة أهل صيدا وبيئتها ليست للمساومة.
1: في جديد ملف هرمز، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز أن سفنا تعبر حاليا مضيق هرمز بعد إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة لتسهيل حركة الملاحة.
0: وكالة رويترز نقلت عن مسؤول إيراني قوله أن طهران تسعى لفرض رسوم على السفن العابرة لهرمز أما مسقط فترفض، ويأتي ذلك فيما من المقرر عقد اجتماع وزاري إقليمي يضم إيران يوم غد الاثنين في سلطنة عمان بهدف تحديد مسارات شحن تجاري آمنة وموقتة عبر مضيق هرمز. وقد أعلنت الخارجية البحرينية أن البحرين لن تشارك في الاجتماع.
1: في السياق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان أن إيران لن تستسلم للضغط الأمريكي، متهما الولايات المتحدة باستهداف البنية التحتية المدنية والمدخرات واللوازم الأساسية، كما اتهم الولايات المتحدة بحرمان الشعب من الوصول إلى الماء والغذاء والدواء.
0: كشفت السفارة الإيرانية لدى الهند عن لقاء عقد بين الرئيس الإيراني وولي عهد أبو ظبي في نيو دلهي على هامش قمة مجموعة البريكس. من جهة ثانية، أفاد التسميم عن التسنيم الإيرانية عن لقاء بين وزير الخارجية الإيرانية ونظيره الصيني على هامش القمة.
1: أعلن المتحدث باسم الحوثيين أن طيران السعودية شن 129 غارة على اليمن خلال 48 ساعة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات لن تمر من دون عقاب.
0: وكانت قد عثرت السلطات العراقية على منصات لإطلاق المسيرات قرب الحدود مع إيران بحسب ما أفاد مصدران أمنيان عراقيان. وجاء الإعلان عقب الهجوم بالطيران المسير الذي استهدف خط أنابيب في السعودية، والذي قالت الرياض وبغداد أنه انطلق من الأراضي العراقية.
1: في السياق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق لقناة الجزيرة أن القوات العراقية متأهبة لعدم تكرار الاعتداءات على السعودية انطلاقا من الأراضي العراقية. إلى ذلك، بحث وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي في اتصالين هاتفيين منفصلين مع نظيريه العراقي والتركي آخر التطورات الإقليمية وسبل منع تصاعد التوتر.
0: عين البابا لاون الرابع عشر الأب ماريو ليون دورادو رئيس أساقفة معاونا لأبرشية الرباط بانتظار نتائج تحقيق يطال رئيس الأساقفة الكاردينال كريستوبال لوبيز روميرو الذي توقف عن أداء مهامه عقب اتهامات تتعلق بالعنف الجنسي، كشفت عنها وكالة فرانس بريس.
1: أعلنت قوى الأمن أنها ستنفذ تدابير سير اليوم في ظهر البيدر والمديرج بسبب تزفيت الطريق، وفي فريا ستنفذ تدابير أيضا بسبب مهرجان عيد الصليب مع تحويلات مرورية. والآن إلى الأحوال الجوية. جو صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على لبنان، وتستمر الحرارة إلى ارتفاع مع معدلات في الداخل تتخطى المعدلات، وعلى الجبال حتى يوم الخميس يتحول الجو إلى متقلب مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة وانخفاض في الحرارة. الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين
1: تبرد تبرد تبرد تاع تعبولت تعبولت تاع
2: الهرم السكر أو مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تعبولت تعبولت تاع
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تعبولت تعبولت تاع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
1: تبرد تبرد تبرد تاع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
4: نتابع مع اليومية ونقطة على الحرف وشاعر أنري صغيب
5: نقطة على الحرف الحلقة 1793 الريحان يعود إلى مدرسته الأولى بعد 140 سنة

كان ذلك قبل 140 سنة، وكان صبي في العاشرة يدرج من بيته في الفريك إلى دير مارجرجس بحردو، أقام فيه المعلم نعوم مكرزل مدرسة يختلف إليها أبناء الفريك والشاوي وبيت شباب، وكان ذلك قبل 86 سنة. والصبي ابن العاشرة كبر وهاجر وعاد وأصبح أديبا شهيرا. يومها قبل 86 سنة كان جمع من أهل الأدب يوارون جثمانه في ضريح الأسرة تحت دير مارجرجس بحردو، وكان ذلك قبل 5 أيام مسوية الأربعاء من هذا الأسبوع، وباقة من أهل الأدب والفن ملتمة في واحة الراعي الصالح، وهي باحة على كتف ساحة دير مارجرجس بحردو، ملتمة لحضور أمسية مميزة في سياق الاحتفالات بمرور 150 سنة على ولادة ذاك الذي فتح عينيه دراسة على هذا الدير، وأغمض عينيه جثمانا في ضريح الأسرة تحت هذا الدير. تلك كانت النوستالجيا مسوية الأربعاء، ونحن في باحة شاعرية مسدها رئيس الدير المونسنيور شرب الغصوب، مسدها كفا من 4 أمتار مربعة تحرسها من 3 الجهات صخور دهرية لكل منها حكايات ورؤى. نصغي كنا نصغي في خشعة الرهابين، نصغي إلى الفنان الكبير جهاد الأطرش يتلو علينا بأدائه الفريد لآلئ من كتاب قلب لبنان، كأن شاركته في اقتبالها تلك الصخور المحيطة مرهفة نبضها كي تتابع معنا كلمات الأمين تتعالى بنثر من حجم الشعر لوصف رحلاته في دساكر لبنان، تاركا لنا فيها ذخرا يحببنا بوطننا الفريد عطية الله لنا على الأرض. وبين محطة وأختها من قلب لبنان كانت الصبية سيسيل كلاب ترحبننا بميلوديات جميلة من إبداعات عاصي ومنصور. وفي كلمة ختامية وجيزة كبسلة، أي من كبسولة أي اختصر، كبسلة لنا الصديق أمين ألبرت الريحاني تاريخ وضع الكتاب غير المكتمل، كتاب قلب لبنان أصدره الوفي ألبرت الريحاني كما هو برا بشقيقه الأمين. هكذا يخلد المبدعون بمن يواصل صداهم بعدما ينكفئ الصوت. واحتفالات الذكرى 50 بعد 100 أحيت صدى الأمين الكبير بهندسة تمتد حتى مطلع العام المقبل، رسمها أمين ألبرت الريحاني وينفذها هنا مع شقيقه سرمد، ومن الهناك البعيد في واشنطن بدعم من شقيقته مي وشقيقه رمزي. ألا هنيئا للريحاني بهم وبهذا الوفاء. هؤلاء أبناء ألبرت الريحاني الأربعة يواصلون التراث مثالا لكل جيل ثان يبقي حيا مبدع الجيل الأول في إبداعه الأول، وقد تصدف أن يكون أيضا في مربعه الأول كما حال طفولة ومثوى في دير مارجرجس بحردو

0: ناقوس في أحد مع رشيد درباس.
1: صباح الخير. موجة التوحش الإسرائيلي المعاصرة يجب أن تربط بالمفاهيم الحاخامية القديمة والمستجدة والتي تؤكد على فكرة الأغيار أي غويم، القائمة على أن من هم غير يهود هم متوحشون وتجوز استباحة حيواتهم وأملاكهم وأعراضهم. من هنا نراقب كيف تدور المزايدات والدعايات الانتخابية الإسرائيلية بين المتنافسين على محور السيطرة والاحتلال والترحيل والقتل، تنفيذا للهدف المتخيل المريض أي الدولة اليهودية النقية التي تتحكم بمحيطها وثرواته وتحجز لنفسها مقعدا دائما في نادي الدول العظمى. إن البكائية الصهيونية التي تتهم كل من ينتقد عدوانية إسرائيل بمعاداة السامية تكاد تجعل مليارات الناس في صف المشبوهين، لأنهم يستعجلون عن حق بوتيرة متزايدة تمادي القوة العسكرية الإسرائيلية في القتل والتشريد والتدمير. معلوم أن معظم الدول المنتمية إلى الأمم المتحدة قد اعترفت بالدولة الفلسطينية رغم أن السلطة الفلسطينية في أضعف حالاتها، بل إن موقف كثير من الدول الأوروبية من جرائم الاستيطان مؤشر واضح على أن إسرائيل تحاصر نفسها بنفسها وتخسر أصدقائها وتدخل في سباق ديموغرافي يائس مع عرب فلسطين الذين يفوق عدد من يعيشون في ظل احتلالها عدد يهود الدولة الإسرائيلية. إذا عدنا بنظرة سريعة إلى تاريخ الحضارة العربية والإسلامية، يبرز أمامنا ابن ميمون العالم اليهودي والطبيب والفيلسوف الذي تأثر بالفارابي وابن رشد، وكذلك ابن شبروط الطبيب والدبلوماسي، وابن ربن الطبري العالم في الطب، وإسحاق بن عمران، وغيرهم كثير. وكانت إسهامات هؤلاء جزءا من الحضارة الإسلامية العربية التي كانت نتاج تفاعلات فكرية عربية وسريانية وفارسية وتركية، وقد استفاد العلماء اليهود من تلك البنية وشاركوا بتطويرها كما شاركوا بتطوير الحضارة الإنسانية الحديثة. ومن أمثلتهم الفزة صاحب النسبية أينشتاين وزميله أوبنهايمر الذي قضى حياته نادما على اختراع القنبلة النووية، وكذلك سيغموند فرويد مؤسس علم الطب النفسي والمفكر المعادي للصهيونية ماكسيم رودينسون. كما كان هناك يهود متعددون يقومون بتطوير الفنون المصرية من أمثال توجو مزراحي وكاميليا ونجمة إبراهيم وداود حسني وزكي ومنير وليلى مراد، وهم لهم بصماتهم أيضا في سوريا والعراق ودول شمال أفريقيا. لكن الفكرة الصهيونية تزعم ملكية من ذكرت وسواهم لتدعم رأيها بالتفوق والاستحقاق لكل ما تطلبه الشهية التي لا حدود لها، رغم أن هذه المزاعم دحضها مسبقا في القرن 17 الفيلسوف الهولندي اليهودي باروخ سبينوزا الذي توفي في العام 1677 برفضه القطعي لفكرة شعب الله المختار. ما بين غزة والضفة ولبنان تحاول إسرائيل أن تفهم مئات ملايين العرب أنها هي صاحبة الحق برسم الحدود وإعطاء رخص السكن وتمديد حياة الناس أو تقصيرها، وذلك في إطار مشهد هو أقرب إلى المهزلة، إذ يتبارى المتنافسون للحصول على مشروعية الحكم بالوسائل الديمقراطية الانتخابية الشكلية، فيما يحاول نتنياهو أن يؤكد للجنة المشرفة على الانتخابات أنه يجب أن تحتسب له إضافة إلى الأصوات التي اقترعت لمصلحته أسماء مئات آلاف الذين أرداهم أو هجرهم، مشيرا بذلك أن قبور أهلنا وأماكن إيوائهم هي مراكز اقتراع تعزز وحشيته وبالتالي جدارته باستمرار حكمه القائم على إدامة الحروب، إذ أن سكوت المدافع ونزول الطائرات من أجوائها سيكشف مدى هشاشة هذه النزعة المتفلتة من كل قيد. أدخلوا 1,100 طن من الديناميت إلى باطن علي الطاهر، فأحدثوا زلزالا ترك أثره في الأرض الفلسطينية والجيولوجيا السياسية. مهما فعلتم فإن الجنادب ستقلقكم في ثقوبها، والهواء سيجحدكم في رئاتكم، والماء سيجف في حلقكم، لأن كل ما هو مخالف للطبيعة لن يعيش في الحاضنات الزجاجية إلى الأبد. أنصح بإعادة قراءة كتاب كارل ماركس المسألة اليهودية. أستأذنكم في الختام بأن أخاطب أخي الراحل خالد بسبعة أبيات من الوداع. يا من أناديك في الخفاء مرجيا عودة النداء، هل صمت النفس في علاها حين تململت من بقائي؟ في الأرض عز اللقاء ترانا سنلتقي في صدى التنائي، ما زلت في رؤيتي وجودا يطل من كوة البكاء، صعدت قالوا إلى ارتقاء.

0: أينه مصعد السماء؟ تشاكلت أنجم الليالي على مدار من الشقاء. شهقت حين ارتحلت فجرا، فازفر شعاعا على مسائي. إلى اللقاء.
1: ناقوس في أحد مع رشيد درباس من صوت كل لبنان.
2: في ختام اليومية تذكير بعناوينها: لا مفاوضات قبل تشرين، والرئيس عون يؤكد من النبطي حق الأمان لأهل الجنوب. مسارعة لتطويق الفتن بعد إشكال ومقتل مسؤول في تيار المستقبل. الحكومة أمام المساءلة الأسبوع المقبل، حزب الله والتيار الوطني في المرصاد. مضيق هرمز بين السعي الإيراني لفرض ضرائب والحصار الأمريكي الاقتصادي على إيران. السعودية ترد على هجوم الحوثيين من الأراضي العراقية بعشرات الغارات على اليمن. وكان في اليومية أيضا الأحوال الجوية، نقطة على الحرف مع شاعر أنريز غيب، وناقوس في أحد مع رشيد درباس. بهذا نأتي إلى ختام اليومية، والساعة الآن في صوت كل لبنان تشير إلى 8:18.

الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن ضيفة سبوت أون هالأحد 10:30 صباحاً مع رالف معتو على صوت كل لبنان.

الأستاذة الجامعية ومديرة البرامج في إذاعة لبنان الإعلامية ريتا نجيم الرومي في وجوه البلد. عالم الإذاعة سحرني، إذاعة لبنان أوصلتني إلى منابر عالمية، واليوم أنا حكم دولي لمسابقات السلام. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: كنا
2: متأمل أنا لبنان تلقف
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
0: لأنهم جزء من العائلة بيستحقوا أفضل رعاية حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات خاصة عند الطوارئ الطبية تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.

0: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها جاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معتر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. نشرت أخبار 8:15 من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع كلوفيس لبويز يزبك، فادي أبي تامر، ومحمد حمدان.

في عناوين النشرة: لا مفاوضات قبل تشرين، والرئيس عون يؤكد من النبطية حق الأمان لأهل الجنوب، مسارعة لتطويق الفتن بعد إشكال ومقتل مسؤول في تيار المستقبل، الحكومة أمام المساءلة الأسبوع المقبل، حزب الله والتيار الوطني في المرصاد، مضيق هرمز بين السعي الإيراني لفرض ضرائب والحصار الأمريكي على إيران، السعودية ترد على هجوم الحوثيين من الأراضي العراقية بعشرات الغارات على اليمن.

0: وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جن 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها جاردينيا جراندور لا يبقى غذائكن سليم.
0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أهلا بكم. يطوي أسبوع أمني حافل عنوانه الأول الجنوب، حيث من النبطية جدد الرئيس جوزيف عون تأكيد أن أمن أبناء الجنوب وحقهم في الأمان مسؤولية الدولة، فيما تبدو المفاوضات مؤجلة إلى ما بعد تشرين. والعنوان الثاني إشكال برج حيدر الذي أسفر عن مقتل مسؤول في تيار المستقبل والمساعي المرافقة لاحتوائه. فيما ينتظر لبنان أسبوع مليء بالاستحقاقات السياسية، أبرزها مساءلة الحكومة وسط ترقب لمواقف نواب حزب الله والتيار الوطني الحر. فهل ستمر جلسات الثلاثاء والأربعاء النيابية بسلاسة، أم سنكون أمام أزمات سياسية تفاقم الأزمات المعيشية؟ إقليميا، مضيق هرمز يدخل على خط المواجهة من بوابة الاقتصاد من سعي إيراني لفرض ضرائب على حركة العبور في مقابل استمرار الضغوط والحصار الأمريكي على طهران. وفي اليمن، الرد السعودي على هجمات الحوثيين المنفذة من الأراضي العراقية جاء بعشرات الغارات في مشهد يرفع منسوب التوتر الإقليمي ويطرح أسئلة جديدة حول مسار التصعيد. البداية تبقى من الملفات اللبنانية وزيارة الرئيس عون إلى الجنوب.
4: إذن في زيارة مفاجئة وتهدف إلى طمأنة الجنوبيين، جال رئيس الجمهورية جوزيف عون برفقة قائد الجيش العماد رودولف هيكل في النبطي وقضائها، فتفقد السرايا الحكومية حيث التقى المحافظة والقادة الأمنيين ورئيس تجمع البلديات، وانتقل إلى مستشفى نبيه بري الحكومي حيث حيى صمود الطواقم الطبية والتمريضية بالرغم من كل الظروف الصعبة والإمكانات الضيقة. ومن هناك انتقل إلى زوتر الغربية متفقدا وحدات الجيش، وزار كنيسة دير سيدة البشارة، كما عاين المواقع المحتلة في زوتر الشرقية. وخلال الجولة التي رافقه فيها أيضا نائب حركة أمل ناصر جابر في غياب ممثلين عن حزب الله، أعلن رئيس الجمهورية ألا مفاوضات جديدة مع إسرائيل في الوقت الحالي، مؤكدا أن صمود أهل الجنوب وبقائهم في أرضهم أكبر رسالة إلى العالم.
5: هل في جولة مفاوضات؟ يعني في ضبابية؟
6: هلا ما في شيء. هلا ما في شيء. هدفنا واضح وقلته 100 مرة ورح ضلني كرره. الانسحاب، عودة الأسرة، عودة النازحين أهلنا وإعادة أعمار جنوب.
3: هذا وأعلن مسؤول أمريكي أن الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في روما قد أرجئت إلى 20 الأول بعدما كان مقرر عقدها في أيلول الجاري. وأوضح المسؤول أن السفيرين اللبناني والإسرائيلي سيلتقيان الأسبوع المقبل في واشنطن لبحث تطورات مواصلة تنفيذ اتفاق الإطار كبديل عن الجولة الجديدة. ويأتي التأجيل بحسب موقع إكسيوس بسبب الأعياد اليهودية ومؤتمر باريس المقرر عقده في 17 من الجاري والاستعدادات للجمعية العامة للأمم المتحدة.
4: في السياق، قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط: وصلنا إلى أفق مسدود في المفاوضات وإلى عقم الاتصالات أو الوعود. وأضاف: يبقى وضع خطة لمساعدة أهل الجنوب ووضع خطة داخلية للصمود، داعيا إلى الكف عن الأوهام.
3: إسرائيلية تواصلت جنوبا ومنها تفجيرات ضخمة في المنصور وقرى أخرى. حسين معنا والتفاصيل.
7: تتواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني ويستمر القصف المدفعي حتى ساعات الصباح هذه، حيث استهدف بعيد 6 من صباح اليوم دوحة كفر رمان بعدد من القذائف بعد أن استهدف خلال ساعات الفجر محيط زوتر الشرقية ميفدون وحولة وأطراف دير سريان والقنطرة ووادي الحجير ووادي سلوكي وسربين. كما نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجرا سلسلة تفجيرات طالت بيت يحون والخيام وبلدة المنصور التي استهدفت أمس بأكثر من 25 تفجيرا، كما طالت التفجيرات أمس بلدات الطيب وحداثة وعيناتة وميس الجبل. كذلك شهد الجنوب اللبناني خلال ساعات الليل ويوم أمس عدوانا واسعا بالغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي واستهدف بأكثر من 17 غارة بلدات المنصوري والنبطي الفوق وأطراف حارس ومحيط شكرة ميس الجبل ووادي زبقين وأطراف كفر تبنيت ووادي سلوكي. كما كثفت أمس المدفعية الإسرائيلية من استهدافاتها التي طالت القنطرة وحارس وحداثة وحرج عيت الجبل ودوحة كفر رمان وكفر تبنيت والنبطي الفوق وعلي الطاهر والدبشة. إلى ذلك يسجل هذا الصباح تحريك للطيران المسير في أجواء العديد من القرى والبلدات الجنوبية في كل القطاعات من الجنوب. حسين معنا صوت كل لبنان.
4: في المواقف وجه حزب الله على لسان النائب حسين الحاج حسن رسائل حادة إلى الحكومة والخصوم السياسيين محذرا من محاولة استضعاف الحزب ومعلنا أن الحكومة ستحاسب على خلفية ملفات الاقتصاد والنفط والتعليم والسياسات الداخلية. ويأتي كلام الحاج حسن قبيل جلسة مساءلة الحكومة في المجلس النيابي الثلاثاء والأربعاء بطلب من عدد من الأطراف أبرزهم التيار الوطني الحر ووسط ضغوط نقابية على خلفية مناقشة الموازنة.
8: عندكم أمريكا وعندنا إيران، إذا كان نحن هلا مطولين بالنا يا إخوان لأنه عندنا حسابات، بس ما حدا يفكر حاله بيقدر يستضعفنا، ما حدا يفكر حاله بيقدر يستضعفنا مين من كان. واتقوا غضب الحليم إذا غضب. نحن بالحكومة بس إحنا جلسة المحاسبة القادمة أكيد حنحاسبها ونسألها.
3: رئيس التيار الوطني الحر نائب جبران باسيل قال بدوره من زحل استمعوا إلى الأسود نواب التيار كيف سيفترسون الحكومة محذرا من خطر اجتماعي مقبل.
9: نحن جماعة الجي على موعد بمجلس النواب، طلبنا بحقنا بالنظام الداخلي بعد ثلاث جلسات تشريع طلبنا أنه تنعمل جلسة مساءلة للحكومة، فبدنا نقلكم ننطرونا جماعة الجي واسمعونا منيح لأنه أسود التيار بدهم يفترسوها للحكومة بالمجلس النيابي. جماعة هودي يلي موجودين بالحكومة بلشوا يستبقونا ويعملوا مزايدة، هن بالحكومة كل واحد منهم سافق بيان هاي الجمعة عم بيسأل الحكومة شو عملت. انت ما تسأل الحكومة شو عملت، نحن بدنا نسألك جماعة الجي انت شو عملت بالحكومة.
4: من حلتا وفي قداس الشكر على تطويب البطريرك الياس لحويك أشار البطريرك الماروني مربشار بطرس الراعي إلى أن لبنان الذي نريده هو الدولة لا الدويلات، لبنان الوطن والرسالة لا الصفقة، نريده بيتا يتسع لجميع أبنائه. وقال لبنان في ظل أزماته السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمعيشية يحتاج إلى رجال دولة يملكون وضوح الرؤية ونزاهة الضمير وشجاعة القرار ويعرفون أن الموقع تكليف لا امتياز وأن السلطة خدمة لا ملكية.
3: أمنية وبعد إشكال برج أبي حيدر في بيروت أعلنت قيادة الجيش أن الإشكال وقع نتيجة خلافات سابقة تخلله إطلاق نار أدى إلى مقتل مواطنين وإصابة آخر بجروح خطيرة. وعملت وحدة من الجيش على تطويق الإشكال وأوقفت اثنين مطلقين نار واتخذ تدابير الأمنية اللازمة لضبط الوضع. وأثر الإشكال نعت منسقية بيروت في تيار المستقبل مسؤول التيار في منطقة برج أبو حيدر أبو جمال سعد الذي قذف الإشكال ودعت أبناء المنطقة وبيروت إلى التحلي بأعلى درجات المسؤول. جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية نفت من جهتها أي علاقة لها بالإشكال.
4: أمنيا أيضا وقع إشكال كبير في شارع القدس في صيدا على خلفية خلاف على لعبة كرة القدم وقد تدخلت القوى الأمنية وطوقته. ووقع إشكال آخر وتضارب في سوق الخضار في مخيم عين الحلوي حيث أصيب شاب بجروح خطيرة. أعلنت وزارة الدفاع فتح باب التطويع لتلاميذ ضباط لمصلحة الجيش وقوى الأمن والأمن العام وأمن الدولة ابتداء من 21 من أيلول ولغاية 23 من تشرين الأول المقبل.
3: حياتيا في ضوء التطورات التي شهدها ملف معالجة النفايات في صيدا. عقد اتحاد بلديات صيدا الزهران اجتماعا طارئا بحضور وزيرة البيئة تمارا الزين، وتم التوافق على إعادة فتح معمل معالجة النفايات والبدء باستقبال النفايات، وذلك وسط تأكيد الزين أن صرف جزء من المستحقات المالية قد دخل حيز التنفيذ. النائب عبد الرحمن البزري علق قائلا إن صيدا تدفع ثمن تخاذل الحكومة والبلدية وتقاعس المركز عن واجباته، مشيرا إلى أن صحة أهل صيدا وبيئتها ليست للمساومة.
4: في جديد ملف مضيق هرمز، أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية لفوكس نيوز أن سفنا تعبر حاليا المضيق بعد إجراءات اتخذتها الولايات المتحدة لتسهيل حركة الملاحة.
3: وكالة رويترز نقلت عن مسؤول إيراني قوله أن طهران تسعى لفرض رسوم على السفن العابرة لهرمز أما مسقط فترفض، ويأتي ذلك فيما من المقرر عقد اجتماع وزاري إقليمي يضم إيران يوم غد الاثنين في سلطنة عمان بهدف تحديد مسارات شحن تجاري آمنة مؤقتة عبر مضيق هرمز. وأعلنت الخارجية البحرينية أن البحرين لن تشارك في الاجتماع.
4: في السياق، أكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن إيران لن تستسلم للضغط الأمريكي، متهما الولايات المتحدة باستهداف البنية التحتية المدنية والمدخرات واللوازم الأساسية، كما اتهم الولايات المتحدة بحرمان الشعب من الوصول إلى الماء والغذاء والدواء.
3: كشفت السفارة الإيرانية لدى الهند عن لقاء عقد بين الرئيس الإيراني وولي عهد أبو ظبي على هامش قمة مجموعة البريكس. من جهة ثانية، أفاد التسنيم عن لقاء بين وزير الخارجية الإيرانية ونظيره الصيني على هامش القمة.
4: أعلن المتحدث باسم الحوثيين أن طيران السعودية شن 129 غارة على اليمن في خلال 48 ساعة، مؤكدا أن هذه الاعتداءات لن تمر من دون عقاب.
3: وكانت قد عثرت السلطات العراقية على منصات إطلاق المسيرات قبر الحدود مع إيران، وجاء الإعلان عقب الهجوم بالطيران المسير الذي استهدف خط أنابيب السعودية، والذي قالت الرياض وبغداد أنه انطلق من الأراضي العراقية. في السياق، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في العراق أن القوات العراقية متأهبة لعدم تكرار الاعتداءات على السعودية انطلاقا من العراق. وفي النبأ الأخير، عين البابا لون الرابع عشر الأب ماريو ليون دورادو رئيس أساقفة معاون لأبرشية الرباط بانتظار نتائج تحقيق يطال رئيس الأساقفة الكاردينال كريستوبال لوبيز، الذي توقف عن أداء مهامه عقب اتهامات تتعلق بالعنف الجنسي.
4: قبل الأحوال الجوية، في أخبار الطرق، أعلنت قوى الأمن أنها ستنفذ تدابير سير اليوم في ظهر البيدر والمديرج بسبب تزفيت الطريق، وفي فرجة ستنفذ تدابير سير أيضا بسبب مهرجان عيد الصليب مع تحويلات مرورية. والآن إلى الأحوال الجوية. جو صيفي رطب وحار نسبيا يسيطر على لبنان، وتستمر الحرارة أعلى من معدلاتها في الداخل وعلى الجبال حتى يوم الخميس، ليتحول الجو إلى متقلب مع تساقط بعض الأمطار المتفرقة وانخفاض في الحرارة. الجو غدا قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات.
3: كان في النشرة لا مفاوضات قبل تشرين، والرئيس عون يؤكد للنبطية حق الأمان لأهل الجنوب. مسارع لتطبيق الفتن بعد إشكال ومقتل مسؤول في التيار المستقبل. الحكومة أمام المساءلة الأسبوع المقبل، حزب الله والتيار الوطني في المرصاد. مضيق هرمز بين السعي الإيراني لفرض الضرائب والحصار الأمريكي على إيران.
4: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي على... بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تما يزعل،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية، خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع،
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
4: تبري تبري تبري تع تع بوري تع بوري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

الأستاذة الجامعية ومديرة البرامج في إذاعة لبنان الإعلامية ريتا نجيم الرومي في وجوه البلد. عالم الإذاعة سحرني، إذاعة لبنان أوصلتني إلى منابر عالمية، واليوم أنا حكم دولي لمسابقات السلام وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحاً مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن ضيفة سبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق على صوت كل لبنان. وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في كلام يوصل. بعد 12 سنة من الانتظار، ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية اليوم مبني على مواصفات ومعايير ومراعاة التوزيع الطائفي ولا دور للأحزاب. ماذا عن إقفال مدارس رسمية ودمجها؟ وهل يدفع القطاع التربوي ثمن العشوائية في القرارات؟ كيف تنظر الوزارة إلى مدارس حزب الله وما يلقنونه للمتعلمين؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.

0: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان.

0: لقاء الأحد مع بسام أبو زيد.
1: صباح الخير مستمعينا، منحييكم بصباح هذا الأحد من إذاعة صوت كل لبنان. نحن معكم بحلقة جديدة من برنامج لقاء الأحد، وفي هذه الحلقة نستضيف معالي وزير الاقتصاد والتجارة عامر بساط. مع الوزير بساط سنناقش التطورات والقضايا الداخلية، ولا سيما المسائل التي تتعلق بالتعافي السياسي والتعافي المالي والاقتصادي. أهلا وسهلا فيك مع الوزير.
2: أهلا فيك وتحياتي لك وللمستمعين وصباح الخير.
1: أول شيء، يعني في مسارين للتعافي، المسار السياسي والأمني والمسار الاقتصادي والمالي. هل بالفعل راضي حضرتك على مسار هذين المسارين؟
2: لك أول شيء نقطة مهمة جدا، حطيتهم كمسارين متوازيين بالنسبة إلي مهمين وبتشابكوا بين بعضهم. لن يكون هناك تعافي اقتصادي إنما يكون هناك أيضا استقرار أمني وإصلاحات سياسية بما فيها إعادة سيادة الدولة. هو الاثنين لازم يمشوا سوا، وواحد بدون تاني ما بتمشي. إذا ما اشتغلنا بالسياسة واشتغلنا بالاقتصاد ما بنقدر نوصل الاقتصاد لهالبلد اللي بدنا نوصله. جوابا هيك ديركت لسؤالك، لا اكيد الوضع صعب اليوم، الوضع صعب جدا اليوم. يعني من كلياتنا بنشوف نحن اليوم على المسار السياسي والامني التجاوزات والاحتلال الموجود بجنوب لبنان الشنيع. يعني عندك اليوم 70-75 ضايع اختفت، يعني عندك نزوح كبير، عندك اقتصاد زراعي، اقتصاد صناعي عم ينضرب، سياحة عم تنضرب. لكن بالمقابل، واحد تكون الحق يقال، يعني بالمقابل أيضا يعني في هناك انتقاص لسيادة الدولة، لسيادة الدولة وعدم التحرك بالشكل اللي بدنا إياه نحن تنرجع الدولة، تنرجع خيار الدولة كالخيار الأول والأخير. فعندنا هالمشكلتين موجودين عندنا اليوم، عندك احتلال، عندك رفض، يعني احتلال شنيع من الإسرائيلي، لكن أيضا داخليا في لبنان هناك فريق عم يصادر قرارنا، عم يصادر قرار
1: اللي هو حزب الله،
2: اللي هو حزب الله، يعني عم يصادر قرار حرب السلم، عم يصادر قرار احتكار السلاح. الاثنين مهمين، بدونهم ما بنطلع. بنفس الوقت، وهنا نحكي عن الموضوع اللي بيرتبطني أكتر كتير أكتر، هناك مسار إصلاحي يجب أن نتحرك فيه اليوم. مسار على المستوى الاقتصادي، اثنين على المستوى الأساسي اللي هو اليوم عنا أزمة، في أزمة كتير كبيرة، في بطالة، في كسوت، فينا نحكي فيهم بعدين، في غلاء كبير. ولكن أيضا على المستوى الهيكلي، يعني بعدنا اليوم بدون قطاع مصرفي، بعدنا مشكلة الكهرباء، مشكلة الإنترنت، مشكلة البنية التحتية. يعني أنا يمكن تعرفني أستاذ بسام، أنا واقعي وصريح جدا، الوضع صعب، أكيد الوضع صعب اليوم، ما بدنا نخفف منه.
1: طيب بس قبل ما فوت بالمواضيع المالية والاقتصادية، بس كمان عندي بعد سؤال بالسياسة. ما هو العائق يعني أمام الحكومة أنه ما عم بتطبق القرارات يلي أخذتها إلى علاقة بمسألة حصر سلاح حزب الله وحظر أنشطته العسكرية والأمنية؟ شو العوائق؟
2: يعني اليوم المعادلة، هذا رأيي الشخصي، يعني المعادلة اليوم المعادلة واضحة جدا، يجب أن يكون هناك توازن ما بين الاحتلال بمقابله، يعني انسحاب بمقابله نزع السلاح. وهيدي كانت الفورمولا من وراء الاتفاقية الإطار. بيبدأ نوع من الانسحاب من مناطق تجريبية، ومن خلالها أو بمتوازية في الموازية كان المفروض يكون في استعادة قرار يعني الحرب السلم واحتكار السلاح. وبصراحة الاثنين مش عم يمشوا اليوم. وهيدي يعني بتحد، ما بدون بتحد من القدرة يعني، بس طبعا بتصعب الأمور. يعني اليوم عندك الفريقين اللي ما بيخلوك تتحرك، ما بيخلوك تمشي. هلا هناك غطاء بالمبدأ، هناك غطاء دولي كان يجب أن يعني يساعد. الوضع الإقليمي أيضا ما عم بيساعد أبدا، نكون صريحين. يعني الحرب اليوم بالخليج لم تعد، لكن واضح في دعم التصعيد. في طبعا هناك أيضا رزنامة انتخابية ما عم بتساعدنا أبدا
1: بإسرائيل وبالولايات
2: المتحدة، وفينا نحكي فيهم لأنه اثنين معقدين وما بيخلصوا بأسبوع أسبوعين. يعني حتى وقت يصيروا الانتخابات حيكون في تأخير، بنشوف أبعاده ونشوف الامبليكيشنز تبعيتهم. يعني برجع بقول يعني قدرات أو الإطار موجود، الفكرة موجودة اللي هي برجع بقول نرجع سيادتنا على أرضنا، نرجع يعني الاحتلال يرجعوا النازحين بلش الاعمار, بس بمقابله ترجع الدوله كخيار الاول والاخير. وباثنين هون عم في واضح في صعوبه.
1: بتخاف على مصير المفاوضات؟
2: بخاف على واضحين صعبين, واضح في صعب, لكن هون الحق يقال في نوع من الالتزام ونوع من التصميم ونوع من الشدة الموجودة بالقطب, يعني القطبين الموجودين, يعني فخامة الرئيس كتير كتير واضح بالتزامه, ودولة الرئيس أيضا بالتزامه. ومن هالمنطلق كمان يعني يعني هذا تصور, يعني في نوع من الإجماع اللبناني انه هناك حاجه للخروج من الازمه من خلال المفاوضات من خلال النقاش.
1: متوافقين يعني فخامه الرئيس ودوله الرئيس,
2: يعني تصوري نعم, تصوري نعم,
1: ما في خلافات بينهم.
2: يعني انا يعني من منظاري الشخصي من الخارج طبعا, لكن طبعا عندي ارتباط وعلاقه قويه مع الاثنين, بس خاصه مع دوله الرئيس لا, يعني التنسيق موجود, يعني في واضح انه في تنسيق, في كلام دائم, في استشارات دائمه, وفي في اجماع.
1: راح رئيس الجمهوريه امبارح السبت على النبطيه وعلى زوطر الغربيه والتقى السكان, ويعني وزيارته كانت لافته كخطوه للطمانه. اوكي الزياره مهمه وعطت رساله كمان مهمه, بس ماذا بعد الزياره برايك لازم يصير؟
2: يعني نحن الخطة اليوم الواضح على مستوى, يعني ما عم خبر أي مستمعينك أي شيء جديد, الفكرة ينرجع يعني يكون في زخم للمفاوضات بشكل أسرع وأقوى يعني من اللي شفناه آخر كذا أسبوع, والعمل الدبلوماسي اللي عم بيصير إما بروما أو بواشنطن ديركتلي واضح انه في محاوله اعاده للزخم للمفاوضات. ونكون صريحين, اذا ما المفاوضات تكملت, اذا ما رجعنا للمعادله اللي تكلمت عنها بالاول, انسحاب مقابل السياده, حيكون في صعوبه بالتحرك. فهذا اول خطوه, الخطوه السياسيه على مستوى العمل الدبلوماسي لتحريك الملف الانسحاب وإعادة يعني الغاء الاحتلال بمقابله السيادة. بس بنفس الوقت هذا مش معناته ما فينا نعمل نحن شيء كلبنانيين كحكومة لبنانية. وبتصور دولة الرئيس وأيضا فخامة الرئيس امبارح بالنبطية كانوا واضحين, يعني في عنا مسؤولية, نحن على مسؤولية من يعني معلش within our resources قدرتنا على تمويلها, يعني بس عنا مسؤولية كحكومة من جهة مساعدة النازحين على رجع بيوتهم, نوع من التعمير على الأقل, يعني أعمار على الأقل الانيشل يعني السريع من خلال بريفاب بيوت مركزة جاهزة. إعادة مؤسسات الدولة, مش مصادفة إنه أحد الزيارات فخامة الرئيس كانت على السراي على الحكومة
1: مدينة النبطية بالسراي
2: تماما, الكهرباء نرجع ترجع الكهرباء, ترجع المي, تصليح الطرقات السريعة. يعني برجع بقول within our resources, ولسوء الحظ الموارد قليل كتير, يعني أكيد حنحكي بالموازنة بعدين, في صعوبات مالية عم تواجهها الدولة نكون واقعيين, بس من بقدرتنا ما نجرب نشتغل على الموضوع الأساسي. فيعني المقاربة عم بحكيها أنا بقولها, هناك يعني ناس ضرورة للتحريك الدبلوماسي وتسريع العمل لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة اللي عايشين فيها نحن, عسكرية ولكن أيضا الأمنية بالداخل, والعمق السياسي الاقتصادي من خلال العمل لمساعدة الجنوب, وكمان مساعدة بقية لبنان. يعني نحن الجنوب مهم جدا, الجنوب مقدس بالنسبة لنا, بس كل لبنان عم يتوجع, مش الجنوب, كل لبنان عم يتضايق, كل يعني في كمان عندنا مسؤولية لبقية البقية.
1: صحيح. معالي الوزير, شو بتوفر حاليا يعني أموال للقيام بكل هذا الحكي اللي حكيته حضرتك, يعني على القليلة إعادة الأعمار بالشكل يعني المقبول, البنى التحتية, البيوت الجاهزة, شو متوفر أموال هلا وشو ممكن يتوفر بموازنة 2027؟
2: هلا هون الأرقام اللي حكيها أنا بليز اعتبرها أولية طبعا. لا الفاتورة مش رخيصة, هيدا يعني اليوم خلينا إذا تسمح لي ارجع شوي بس أعطي شوية أرقام بعدين نتكلم على شو في معنى هلا شو بدنا نعمل. اليوم الصدمة الاقتصادية كتير كبيرة, يعني بس خسائر اقتصادية فقط, بس الجي دي بي لوس يعني قديش نزل إنتاجنا المحل, قديش ننتج نحن, نزل حوالي بين 7-10%. البنك الدولي بيقول 6.5, نحن نقول شوية أكتر من هيك. هاي طيب هيدي وقت تطلع فيها, يعني كل ذكر أزمة أمريكا بال 2008 قديش كانت كبيرة, يعني سقطت أمريكا نزلوا 8% الجي دي بي تبعهم, نحن أوريدي صرنا نزين هيك بأقل من 6 أشهر. يعني خمسة أشهر تقريبا. فهناك أزمة كبيرة. عندك موضوع الدمار، هذا غير خسارة اقتصادية. عندك الدمار نحن منقدره بحوالي 11 مليار دولار، هذه خسارة كتير كبيرة. هذيك بيوت وطرقات وكهرباء ومصانع ومزارع. عندك كمان نحكي فيه بعدين أكيد موضوع الغلاء، يعني هذه الصدمة التضخمية اللي جتنا من وراء المازوت والبنزين والترانسبورتيشن عم وجع العالم. هذا الناس بتحسها من المطارات، يعني من فاتورة المطارات
1: والبنزين. صار البنزين فوق 30 دولار،
2: 31 دولار تماما. فهيدي وجع ونتكلم عنها بعدين أكيد. هلا السؤال اللي سألته أنت مع الخلفية اللي حكيت عنها أنا، لو عندك موضوع النازحين أيضا، 1,200,000 نازح حوالي بكلفة، يعني مش بس موضوع اجتماعي، وفي عندك كلفة يعني بتكلف كتير. هذه يعني نعتبر حوالي 100 مليون دولار كل شهر. يعني إذا بتطلع عليهم كل الخسائر، هذا السؤال اللي بيطرح نفسه هو شو بنقدر نعمل لهم، شو بنقدر نحن نساعدهم كدولة. الحقيقة الموارد قليلة، يعني نحن اليوم حاطينه البادجت اللي حاطينه حوالي مليار دولار للبريفاب، البيوت الجاهزة، لا مساعدة النازحين، لا نوع من إعادة الأعمار السريع. ما عم نحكي عن إعادة كل الأعمار، بس طرقات كمان، مساعدة الشركات والمؤسسات يعني الاقتصادية، شبكة أمان تتعطي العالم الفقراء المعترين. تصورنا أنه هل معنا يون المليار دولار؟ لا، ما معنا يون بكل صراحة، ما معنا يون. يعني الدولة اليوم كل موازنة الدولة كلها عبادها أقل من 6 مليارات دولار. هذه بدك تدفع معاشات وكل شيء تاني، معنا 6 مليارات دولار. نحط مليار لهالموضوع، المواضيع اللي حكيت عنها مكلفة، مش حتكون سهلة أبدا. هون اعتمادنا حيكون على شئنا أو أبينا على الخارج. الخارج يعني أول شيء الصناديق مثل الورد بانك، المغتربين حيكون لهم دور كتير كبير، وأيضا الدول الأخرى اللي بدها تساعدنا.
1: قديش يعني المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة لحديث هلأ عندها استعداد أنه بالفعل تساعد؟ يعني احنا عم نسمع حكي، بس أيمتى منشوف هذا الحكي وقد اقترن بالفعل؟ في نوايا أنه يصير أفعال ولا لا هلأ بس عم نحكي؟
2: هناك جانبين لسؤالك، يعني ولا سؤال حاز معقل. أول جانب هو قدرته نفسهم، من وضع العالم اليوم اقتصاديا كمان يعني مش أدنى صعب، بس صعب أيضا يعني
1: بعد اللي عم بيصير بالخليج كمان.
2: تماما بعد عم بيصير بالخليج، يعني بعدين عندك في أزمة مالية عم بتصير بأمريكا، أسعار الفايدة عم تطلع كتير، المديونية طلعت كتير. مش سهل اليوم إنه اللي عم بيصير بأوروبا. أوروبا عايشة بفترة كتير صعبة، أنا هاد يكتبوا تشكات مثل ما كانوا يكتبوا من زمان، بحد ذاتها منا مش بالسهولة اللي كنا نشوفها من سنتين وثلاثة ومن 10 سنين قبل بوقت. فهيدا الجانب واحد، أنه بأحسن الأحوال القدرة المالية لأخواننا وأشقائنا يساعدونا نوعا ما صعبة ويعني فيها تحديات. من جانب آخر عندك أيضا مسؤوليتنا نحن، ما حيعطونا يعني هذه أيام يعطونا مصاري بدون أي تفكير وبدون أي هومور. كمان يعني فينا نسميها شروط، فينا نسميها طلبات، بس يعني في مطلوب مننا نعمل إشياء معينة نحن. وهون الموضوع السياسي، الموضوع الأمني، موضوع السلاح.
1: الموضوع السياسي هو بالأول، والأمني هو الأولوية،
2: وكمان حتى بمصلحة الاقتصادية.
1: يعني
2: معقول كمان بعد 7 سنين ما عندنا قطاع مصرفي؟
1: هلا رح نفوت بالتفاصيل.
2: معقول ما عندنا قطاع مصرفي بعد يعني بعد 7 سنين ما اشتغلنا؟ يعني نفس الشيء، يعني في عنا مشاكل من مطلوبة منا أيضا قبل ما نقدر نساعدونا.
1: طيب خليني بلش بهيك المواضيع يلي كمان إنه بتأثر، هي مواضيع مالية واقتصادية. اليوم موازنة 2027 يعني لوين رح تاخد البلد؟ هل هي بالفعل موازنة إصلاحية؟ هل هي بالفعل رح تقدر تلبي حاجات الدولة اللبنانية ورح يكون فيها أبواب استثمارية؟ هل رح تلبي حاجات اللي قلت عنها أو تسد بعض الحاجات اللي لها علاقة بمسألة يعني مساعدة الناس اللي تضرروا من الحرب؟ أو كيف رح تكون الأمور بهذه الموازنة؟ ونعرف نحن بتبلش المزايدات من هون ومن هونيك والتصريحات الشعبوية ورفض الضرائب، يعني كل هذه الأمور نسمعها دائما، بس بالآخر بدنا نشوف الخلاصة.
2: صحيح. خلينا يعني معلش اسمح لي هيك أعطي رقمين قبل ما بلش جاوبك.
1: تفضل.
2: الناس تنسى قديش كانت، سؤال للمشاهدين للمستمعين، قديش كانت حجم الدولة اللبنانية، قديش كانت تصرف قبل الأزمة؟ رقم اللي تصرف هذا بعد بدون فوائد،
1: أموال ضخمة،
2: بدون الفوائد، نسيل الفوائد،
1: أموال ضخمة،
2: كنا نصرف 12 مليار دولار. 12 مليار دولار، ووقتها كان في متطلبات كتير كبيرة، وقتها كان في متطلبات كتير كبيرة. اليوم نحن اجت فترة صرنا نصرف أقل من 4-3.5، عم نطلع شوي شوي آخر سنتين بلاش نصرف شوي أكتر، صرفنا حوالي 5.5-5.8 مليارات سنة الخمسة، هلأ سنة 26 يمكن نصرف شوي أكتر أو التوقعات نصرف شوي أكتر سنة 27، بس بعدنا كتير بعاد عن قديش كانت الدولة حجمها من قبل. يعني في بعد فترة انتظار قبل ما نوصل للمحل اللي كنا فيه من قبل. هيدا ليش عم بقولها هيدي؟ فهيدي لأنه معناتها دائما المتطلبات كتير أكبر من الموجود. الموجود اليوم قادرين نصرف، برجع بقول لك أنا السنة 5.8، سنة الجواي عم توقعات تكون 6.5، شوية أكتر من هيك مليار دولار، بأربعة سبعة أكشلي، بس بعده كتير أقل من وين ما كان من قبل. فمعناتها هيدي في متطلبات، وطلبات محقة باي ذا واي، ما حدا يقول متطلبات مش محقة، معاشات، طلبات خدمات، مساعدات اجتماعية، مدارس، طبابة، طرقات، استثمار بالكهرباء، استثمارات كبيرة. ليش عم جربوا لها الأرقام؟ أنا ليش عم بقولها؟ عم بقولها هيدي إنه قد ما حاولنا بدنا نخلي قد ما حاولنا بدنا نخليها ان كونتكست باك يعني براسنا انه الوضع المالي لا زال في تحديات كتير كبيره. وهون وانا بقولها هيدي يعني بدي اقولها ب ب ب يعني للامانه، الدور اللي عم تلعبه وزاره المالية وخاصه الوزير جابر انه ماسك هالموضوع بشكل كتير عقلاني جدي مسؤول ريسبونسبل. يعني مش سهل اليوم انك تدير الماليه العامه بهالوضع هيدا اللي عم بتكلم عنه، المتطلبات كتير كتير كبيره والقدره قليله. وتقدر يعني مش معنا مصاري نطبع احنا، يا ريت
1: في هون السؤال انه طب وقت بتصير هالمطالب بزياده الرواتب والمتقاعدين كمان بدون زياده، والاحزاب السياسيه او القوى السياسيه بتجي بتقول لك ايه لازم تعطي ولازم تعطي وتوافق تعطي، ومنشوف وزير ما عم بيقول يا اخي انا منين بدي اجيب. طب ليش مستمرين بهيدي السياسه نحن؟ شو السبب؟ يعني ما في مخرج اخر للي نحن فيه حاليا؟
2: يعني بالنهايه وهون بدي جاوب اللي اكيد حينسال، انت عمله اصلاحات ومعه حق، ما في شك انه بحاجه لإعادة إصلاحات المالية العامة
1: وصعب القطاع العام
2: قطاع ككل، من أول إنسان بيعترف أنه هناك بحاجة له. بس بدي زيد هون وللحق أنه الإصلاحات اللي عم يعملها الوزير جابر والوزارة المالية يمكن الناس ما بتعرفها، بس يعني بالجمارك، بالأملاك البحرية، بالمقالع، بترشيد البرسونال عم يصير في شغل. بس نحن ما ننسى من وين جينا، من وين بلشنا، وما ننسى نحن بالحرب كمان، ما ننسى انه بحرب وفي كساد.
1: انتوا جيتوا على الحكم بالحرب
2: جينا وبقينا بحرب. فبدي اعترف انا هناك حاجه لاصلاحات، برجع بقول الاصلاحات بدات. يعني اللي عم يعملوا بالجمارك بالديجيتايزيشن، جبنا السكانرز، اللي عم ينعمل بقديش عم الفي اي تي، توقيف الاستيراد غير الشرعي، ضبط المعابر، عم يصير شغل. بس برجع بقول عم نبلش محل كتير تحت الصفر، عم نطلع منه شوي شوي. فهون اذا اذا اذا ما قادرين نوصل لوين ما بدنا اللي هي ندفع مصاري لكل الناس اللي بدهم اياها، عندك خيارين، ما في غيره. يعني اول خيار هو التقشف، بدك تعمل نوع من الاولويه انه يعني اذا ما قادر يعني بدك تنتبه. وهون دور الوزير الحكومي وخاصة برجع يعني والله العظيم دائما بشكر فيه أنا للوزير جابر لأنه فعلا يعطيه ألف عافية على الشغل عم يعمل أولويات. يعني ما ماسكة، يعني لو ما ممسوك القصة كانت بتفلت، وإذا فلتت القصة في عنا مش كتير أكبر من هيك بالاستقرار النقدي. يعني ماسكة وماسكة بكل قوة بكل مسؤولية. الخيار الآخر هو أنه نستعمل موارد خارجية، هون أهمية الصناديق. أنت سألتني يمكن نسيت جاوبك، يعني مزبوط الدول ما عم بتساعدنا، بس في الصناديق عم بتساعدنا،
1: بنك الدول يعني بتساعد.
2: خاصة البنك الدولي عندنا مليار و450 مليون هولي
1: عم نشتغل فيهم، ولا
2: عم نشتغل فيهم عم نشتغل فيهم هولي هولي حيساعدونا هولي ما في شيء. هلا هو المديونية
1: كمان
2: ما ننتبه كمان ما نضيع نفتح الباب اللي كنا فاتحينه من قبل، بس على الأقل بالمدى القصير عبال ما نعمل الإصلاحات نسكر الهدر نزيد الجباية. الخيار الآخر هو طبعا أنك تستعمل هالمديونية المحدودة الموجودة. هلا هون في سؤال أكيد في ناس عم تسأل أنه ضرائب، أكيد ناس
1: بسأل. أي لا مدغر بسأل موازنة ضرائب.
2: عنده عم يزيد ضرائب. السنة والحق يقال السنة بالموازنة 27 في كتير محدود الزيادات الضرائب. يعني في كتير هلا في نعمل نوع من التصحيح لبعض الرسوم تقدر تزبط وقت الليرة وطلع الدولار كتير من الرسوم وطيت قيمتها بالدولار هلا عم نصلحهم بس زيادات ضرائبية قليلة. قليلة بس ما في شك بدنا نزيد الواردات يعني تقدر تلبي المطالب إذا ما بدك تتدين إذا ما بدك تتدين كتير تزيد الواردات بدك تزيد الجباية والجباية
1: وبيقولوا لك بدك تزيد الواردات ضروري تزيدها من الضرائب زيدها من التشدد ب بتحصيل الضرائب
2: وبرجع بدي عيد نفس القصة أبو زيد بدي عيد نفس النقطة اللي قلتها من قبل إنه في تحسن بالجباية كتير أكتر الناس شايفته يعني بس الجمارك بس وارد الجمارك تقريبا طلعت دبل من وقت ما جينا يعني قد ما بدنا لا فينا نزيدها شوية أكتر تحصيل كمان الانكم تاكس ضريبة الدخل من جبيتها تحسنت أيضا في شغل عم بيصير بالأملاك البحرية في شغل عم بيصير بالمقالع مش قد ما بدنا على الأنين بمواضيع قانونية وفي يعني في نحن عملنا تحصيل بس معلقين بالمحاكم بس في محاولة دؤوبة بس هذه long way of saying عم نجرب قد ما بنقدر نزيد الواردات.
1: الضريبة على البنزين رح تبقى 300,000 يلي حطيتوها
2: يعني يعني ما عرف تعطي خلفية لهالموضوع لأنه دائما بنسأل عنه وكلنا دائما بنسأل عنه نحنا بدك تنسى بدك نتذكر خلفيتها هي شوي خلفيتها هي إنه إجت فترة من الفترات كان في إجماع سياسي وطني أخلاقي إنه القوى الأمنية بحاجة لمساعدة مادية لازم نزل لهم معاشاتهم كنا عم نطلب منهم إشياء بالسياسة بالأمن وضعهم بالجنوب شيء فكان في إجماع بسألك أنت وبسمع أي بسأل أي إنسان من مستمعينك هل أنت موافق على فكرة إنه لازم العسكر ياخدوا مصاري أكتر
1: أكيد
2: كل ما في إنسان بيقول لك لا مش هيك بس هاي دي لها كلفة 800 مليون دولار مش لعبي مش رقم صغيرة 800 مليون دولار يعني لدلا بلد مثل لبنان السؤال اللي بيطرح نفسه منين بدك تجيبهم هولي أول جواب هو جيبهم من تحسين الجباية هذا أول جواب ناس يقولوا لنا جيبهم من تحسين الجباية الجباية تحسنت بالسرعة بدنا إياها لا بس في شغل عم ينشغل أكتر من الناس بتوقع بس يا أخي ما بتكفي بكل صراحة ما بتكفي الخيار الآخر هو إنك تلعب بالاستقرار النقدي تعمل مثل ما الأخطاء اللي انعملت بالماضي تعطي زيادات ما معك إيرادات مقابلة
1: طبع مصاري
2: أنت قلت أنا ما قلت هذا خيار مش مقبول وخيار رافضينه بكل قوة ما بدنا نلعب بالاستقرار النقدي نحن اليوم مسؤولين ما بدنا نعيد أخطاء الماضي طب إذا بتفهمها بالطريقة هيدي تسأل سؤال نفس لحالك ليش ما بدنا نفتش على محلات أخرى تنرفع الإيرادات تنقدر ندفع ما بنعمل على المازوت باي ذا واي ما عملني على المازوت نحن عملني على البنزين يعني ياريتنا ما عملني على البنزين ياريتنا بنقدر نجيب مصاري تنقدر ندفع للعسكر بس البنزين أحسن من المازوت ويعني يعني السؤال اللي بننسأل دائما أنه ليش ما بتشلوهم لأنه ارتفعت الأسعار نحن فهمانين نحن حساسين جدا للوجع التضخم عند العالم لكن بدك تفهمها بمقابل in the context of متطلبات للكلفة اللي ارتفعت خاصة للقوى العسكرية اللي كلها يتنا نحن عملنا مقدس اليوم ما فينا نلعب معهم
1: مع الوزير عن بساط يعني بتشوف انه نسبة الغلاء اليوم ونسبة التضخم يعني هي تتوافق مع الواقع او انه لا عندنا بلبنان نحن عن جد في جشع بمكان ما
2: اكيد في جشع اكيد في جشع ياريتني يعني يعني انا دايما جوابي وطبعا بعدين بنقلك شو عم نجرب نعمل تنحل موضوع الجشع يعني جوابي دائما بكون بحاول يكون علم بالموضوع لكن الصدمة التضخمية موجودة انت اليوم اليوم تصور 85% من ضغطك وبكل العالم الغلاء موجود بكل العالم انا عائلتي بعدها بنيويورك كل يوم بيشكولي قديش عم ترتفع الاسعار هناك خاصة موضوع المحروقات
1: صحيح
2: يعني خاصة يعني انا وجاي هلا عملت سألت قديش سعر البنزين هناك تانكي البنزين هناك 31 دولار اكزاكتلي قد عنا بلبنان تانكة البنزين بفرنسا اليوم مش دايرك بيعرفوا قربت على 40 دولار يعني تقريبا شوية أقل من 40 دولار لأنه عنده ضرائب كتير أعلى منها مش نحن الوحيدين اللي عم نمرق بهالفترة هذه وعنا زيادة نحن سلاسل الإمداد يعني دائما بتصعبي عنا لأنه طرقات ما في طرقات ما في في عنا مشاكل فدائما بيصير في غلاء بالموضوع. الإنشورنس طلع كتير التأمين طلع كتير هلا عن جديد طلع القمح كلفته عنا يعني في مشكلة تضخم خارجي وعم بيتأثر علينا نحن ما ياريتنا مننتج نحن هدفنا إنه يوم ما نصير ننتج داخليا يعني وهذا الهدف الطويل المدى بس اليوم نستورد نحن بس وهذه النقطة اللي بدي أقولها إنه هل هيدا يفسر الغلاء اللي عم نشوفه ونحن من أيمه عنا أرقام بتشوفه لا أكيد لا بيفسر قسم منه يعني إذا بدك تجبرني أقول لك بتفسر 50-60% من التضخم باقي ما تبقى في هناك موضوع في جشع. في جشع احتكار تخزين في موجودة يعني ويعني ولسوء الحظ ولسوء حال بلدنا يعني بعطيك أفكار فكرة نحن صرنا عاملين شي 16,000 كشف ميدان السنة عاملين فوق 1,000 محضر فمعناتها من كل 15 كشف واحد عم يغش وهذا باي ذا واي كثير منه نحن بنعطيهم انذارات وتعهدات ويعني يعني في يعني هو الرقم اكبر من هيك يعني عنا ولا سوء الحظ بعد 10 سنين من الفلتان وعدم وجود المؤسسات وازمه اقتصاديه وحروب اقتصاد الحرب موجود. هلا نحن من جهتنا السؤال اللي اكيد حد سالني شو عم نعمل يعني في مشكله كثير كبيره يعني شو بنعمل يعني أنا أول مرة بقولها عدت بحب ما استعمل هالفكرة بس حولها اليوم قررت أقولها اليوم مواردنا قليلة نكون صريحين إذا قديش في مشاكل بالبلد نوعية اللي عم نحكي عنهم الجشع والفلتان يعني أنا عندي بالوزارة الاقتصاد 70 مراقب 30 منهم على الأرض و40 منهم يعني معلش وإن شاء الله ما يزعلوا مني كمان معاشهم 400 دولار و500 دولار يعني ما في
1: نطلب منهم
2: ما في بيدفع من جيبتهم بنزين الايباد اللي عطيهم اياها تقدروا يعملوا المراقبه هن عم يدفعوا حق الانترنت مشانا فذيرز ليميت يعني قديش فينا نستعملهم في فلتان كتير والموارد قليله نندلس عم نجرب خليني يعني برجع الارقام اللي بدنا نقولها انه يعني صرنا عاملين 16,500 كشف بداني صرنا عاملين 1,000 محضر المحاضر ولسوء الحظ الغرامة قليلة الغرامة كتير واطي ما غير رادعة
1: شن هيك بيجا بكرر
2: هلا عم اشتغلنا مع البرلمان على قانون حماية المستهلك تيرفع الغرامة نقام من هيك هلا وهذا الشيء الجديد بلشنا نشتغل مع القوى الأمنية والقضاء تنرفع الليفل تبع الردع يعني هلا فعلا عم نقوي الدوز يعني صار موضوع المصادرة تلف تسكير المحل التوقيف بالحبس عم نحن مش بقدرتنا وزارة الاقتصاد ما عندها اياها القدرة
1: بس الأمنية.
2: عم نشتغل مع القوى الأمنية ومع القضاء بشكل كتير كتير قاسي قد ما بنقدر شو عم جرب قول الوضع ولسوء الحظ قسم منه مبرر قسم منه مش مبرر هناك مشكلة كبيرة جدا أكبر من قدرتنا عم نجرب من خلال قدراتنا نمسكها وعم نستعمل القوى الأمنية والقضائية تفعلا نخوف خاصة بموضوع الجنريترز والمولدات.
1: رح ناخد بريك إعلاني ونرجع نتابع لقاء الأحد.
0: لقاء الأحد

0: تأمين أوريسك بيغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لقاء الأحد.
1: ونعود مستمعينا لمتابعة هذه الحلقة من لقاء الأحد مع معالي وزير الاقتصاد والتجارة عامر بسط. طيب. بدي روح معك للملف المالي، قانون إعادة هيكلة المصارف أقر، هلأ بدو يبلش مجلس النواب بمناقشة مشروع قانون استرداد الودائع. رح نوصل بالفعل لحتى نحط خارطة الطريق ونبلش نطبقها بموضوع استرداد الودائع؟
2: يعني خليني بلش بفكرة انه مش مقبول ما نوصل لخارطة الطريق. يعني فعلا صارت 7 سنين، من نوفمبر بنصير 7 سنين، يعني ما في، انا شاغل على، ما بدي احكي بس انه مش عشرات بس كتير من الازمات المالية، ولا حدا دولة تأخرت ما تأخرنا عليها. فهيدي دعوة من للمسؤولين بالبرلمان اليوم لتسريع الأمور، لتسريع البحث. نحن كدولة كحكومة كتبنا، عملنا أو مسودة أو مشروع قانون وقدمناه بديسمبر سنة الماضية، يعني صار له 10 أشهر بالبرلمان. هحكي عنه، بس قبل ما احكي عنه هخبرك من الاول انه هل هو منزل مش منزل، هل هو مقدس مش مقدس. نحن اول ناس من اول يوم قلنا اذا في ملاحظات، وفي ملاحظات عليه كتير، انا وغيري بيعطوا ملاحظات عليه، مستعدين نناقشه. وفي في لجنه من الحكومه من البنك المركزي عم تشتغل مع الصندوق النقد الدولي لتصليحه لتظبيطه ولا نقاشه مع البرلمان ومع أخواننا بالبرلمان بأي وقت بالدنيا. يعني بالدنيا نحن كان مقاربتنا للموضوع الآتي، يعني وبرجع بقول بده تصليح، بده تصليح، يعني نتمنى نشتغل معنا عليه. أول مبدأ هو مبدأ يعني أنه تعطي المودع خارطة طريق لأمتى حترجع مصرياته. بكل صراحة إن الأرقام موجودة، نحن عندنا 12 مليار دولار سيولة ليكويد اسيتس، وعندك 80 مليار تقريبا 80 مليار ودائع. مستحيل، يعني في صعوبة انك ترجعهم كلهم بضربة واحدة، مستحيل. يعني عندك 12 مليار سيولة وعندك 80 مليار ودائع بمقابلهم. فنحن عملنا سكجول للإعادة الصغير اللي تحت 100,000 دولار انها بترجع لمصيته بين 3 أو 4 سنين. الكبير تعطيه انت سند باكت، مسنود، تعطيه ورقة مسنودة بأصول ما طبق بالبنك المركزي بما فيه هون الميدل إيست، الكازينو، الذهب موجودين في سند، يعني عم مسنودة مع الوقت وحياخد وقت. يعني من هل أنا بعرف إنه عم نطلب منهم يعني سكجولينج طويل المدى، بس اليوم برجع بقول في عندك مشكلة 12 مليار سيولي بإيدك، 80 مليار ودائع، كيف بدك يعني لو معنا مطبع الدولارات نطبعها من اليوم نحن. فأول مبدأ هو مبدأ إعادة جدولة الودائع مع الوقت، تفرقة ما بين الصغير والكبير. تاني واحدة هي إعادة هيكلة المصارف نفسها، ما حدا جاي يقتل المصارف. نحن بلد ما بيمشدوا مصارف، اقتصاد ما بيمشدوا مصارف. عملنا خارطة الطريق بهالقانون هذا بمساعدة قانون إعادة هيكلة المصارف اللي قرر بالبرلمان امبارح ومضى في خمد الرئيس، تنرجع كيف بدنا نظبط، كيف نعيد هيكلة، نعيد رأس مالة المصارف حتى يرجعوا ياخذوا ودائع، تراجعوا الثقة ويبلشوا يدينوا العالم مرة تانية. وثالث مبدأ هو مبدأ المحاسبة. يعني في نحن في كتير شوائب وصلتنا لهون من قبل الأزمة، عملنا كمان خارطة طريق للمحاسبة. يعني الكل بسموه الهندسات المالية، موضوع الدعم اللي طلع مصرياته وقت البنوك تسكرت وهرب مصرياته، اللي اشترى دولار بليرة على اكسشينج يعني غير ارتفيشل، اللي سكر ديونه. يعني بصراحة قلنا نحن في نوع من المحاسبة، المحاسبة الجدية بس الفير العادي للهون. هذه كانت المبادئ تبعية مشروع القانون تبع الحكومة اللي اليوم موجود بالبرلمان. برجع بقول قاعد بالبرلمان نحن بنطلب وبنشدد وبكل هيك صدر رحب، مننا نشتغل مع البرلمان لا يوافق عليه يشتغل عليه، مش منزل، بده تعديلات كتيرة، بنشتغل معه على تعديلاته. بدنا نحكي مع صندوق النقد الدولي تيكون عنده نظرة توافقية على القانون ومن هونيك.
1: طب في معلومات بتقول انه صندوق النقد الدولي مش راضي عن هذه الصيغة وعنده أفكار هو بده يحطها، وأنه حتى صار في يعني نوع من الصدام بينه وبين مصرف لبنان، ومصرف لبنان ما بقى مشارك بهذه النقاشات اللي عم بتصير مع صندوق النقد. هل إلى هذه الدرجة يعني صندوق النقد يريد أن يفرض سياساته على لبنان؟
2: لا، خليني أقول أنا إنسان اشتغلت بصندوق النقد، اشتغلت فترة طويلة هنيك، يعني بقول على رأس السطح، أمرار هن بيزيدوها، أمرار هن في عندهم نوع من الفوقية ونوع من العمل أكيد يعني تعسفي بطريقة تعاملهم. نحن يعني بالاشياء الرافضي بالاشياء اللي نحن كدولة لبنانية رافضينا، يعني في تشدد وفي طريقة مقاربة، ما بدي تسمح لي ما ادخل كثير بالتفاصيل لانه هذا الموضوع كمان حساس. نحن شرسين بالوقوف بوجهن، يعني مش بس البنك المركزي، مش مزبوط يعني الحاكم وانا كذا مره يعني
1: بجلسه،
2: والوزير جابر اللي هو رئيس الوفد يعني هو دبلوماسي كتير بس كمان متشدد ايضا، يعني كلياتنا متشددين معه. لكن وهيدي النقطه اللي بدي اقولها انه في اشي لمصلحتنا نحن، يعني كيف مثلا كيف تعمل سكادجولينج، كيف تعمل ترعيب، يسمى ما بدي ادخل بتفاصيل تراتبيه الخسائر.
1: موضوع هيدي نقطه مهمه يعني.
2: تماما هيدي في في في يعني في ناس يجب ان تناقش، يعني يجب ان، ومش معناتها اذا هن عندهم موقف معين نحن بس لانه هن من الاي ام اف نحن بنرفضه.
1: هن ما بدهم يحملوا الدور المسؤوليه.
2: عفوا مش مزبوط،
1: مش مزبوط،
2: مش مزبوط، مش مزبوط. السؤال قديش بتتحمل الدولة، قديش بتتحمل، ما حدا من أو هيدي حق يراد به باطل بالهجوم على المشروع القانون، مش مزبوط أبدا إنه الدولة ما تتحمل. نحن بالأبيض والأسود بالمشروع القانون قلنا الدولة هتتحمل. السؤال قديش، السؤال قديش. أول شيء هذا موضوع محاسبة، يعني نطلع قديش دينت الدولة البنك المركزي آخر 20 سنة، يعني بدنا نعمل audit، بدنا نعمل accounting، والشغل عم بيصير. الموضوع الأهم من هيك إنه بالنهاية إذا الدولة تحملت أكتر من قدرتها بالمستقبل مين بيدفعون هولي؟
1: الناس،
2: يعني اللي عم بيدفع الضرائب، يعني بالنهاية الناس بتدفعون. يعني فالدولة مش نفرق من الدولة والسياسيين. السياسي اللي في مش موضوع المحاسبة أكيد موجود، بس بالنهاية إذا حملت الدولة اللي هو الدولة أنا وإنت، نحن اللي ما نحن ندفع الضرائب بالمستقبل، بروح يعني عم نخلق تعثر بالمستقبل مرة تانية، بتكون أنت رجعت لنقطة الصفر. فما مزبوط إن الدولة متحمل، الدولة حتحمل وحتحمل كتير، الرقم حيكون كبير. من هلا الرقم ما بدي أدخل، ما بعرف شو هو لأنه بعد ما اتفقنا عليه، بس بقدر أقوله بكل ريحة الرقم كبير حيكون أكيد. هلا الـ IMF برجع بقول الـ IMF الصندوق النقد بيقول حملوا الدولة بس ما تحملوها أكتر من قدرتها، لأنه ما بدك يصير في تعثر بالمستقبل مرة تانية. وهذا موقف أنا موافق عليه، أنا شخصيا بقول معه الحق فيها هذه.
1: طب مع الوزير كمان يعني بسمع أنا من المصارف بيقولوا إنه هالمئة ألف يلي بدها تندفع إنه بتكلفهم بحلول 22 مليار دولار، وإنه هذا المبلغ غير متوفر معهم لسداده على مدى 3 أو 4 سنين، وبالتالي إذا استمر مشروع القانون بهذا التوجه الكثير من المصارف ستقفل أبوابها وتقول إنه أنا مش قادر أسدد. هل صحيح هالكلام؟
2: هلا أول شيء الموضوع أكيد مفتاح للنقاش، أكيد منفتح النقاش، لأنه ما جاي حدا يقتل المصارف أبدا، ما حدا جاي يقتل المصارف. وبرجع بقول يعني ما بيصير في اقتصاد بدون قطاع مصرفي. لازم يكون، لازم نرجع نعيد هيكلته، نرجع نعيد رسملته تيكون قوي، بس ما جايين نحن نطلب عندهم مطالب اللي جارنتيز بتضمن فشلهم. هلا بالقانون نفسه، بمشروع القانون اللي نحن قدمناه، اول شيء خلقنا كتير فلكسبيليتي، نحن خلقنا مروني، يعني قلنا هيدي البنك المركزي له حق مع الوقت يطلع على سيولة المصارف، وإذا صار في أي ضغط بيقدر عنده قدرة يأخر، هو البنك المركزي يعطي أكتر، بحالات استثنائية فينا نطول الفترة. فكنا كتير واضحين. بعد ما ننسى نحن إنه كمان نحن قايلين إنه البنك المركزي بيدفع 60% من الكمية، يعني مش بس البنك المركزي من خلال سيولته ومن خلال أصوله، هو كمان حيكون موجود. وثالث نقطة، أول نقطة هي الفلكسبيليتي المرونة، نمرة 2 البنك المركزي عنده دور، نمرة 3 ونقطة كتير مهمة، نحن عمرها بنفكر كتير إنه اليوم ما بنقدر المصارف ما عندها سيولة، بس بعد 3-4 سنين من هلأ إذا افتراضاتنا واقعية وصار في نوع من النمو ونوع من الانفلوز التدفق الأموال وتحسنت الأمور مثل ما نحن منتظرين أنه أي إصلاح مصرفي بيخلق نمو بيخلق ثقة. اللي صعب اليوم ببطل صعب بعد 4 سنين. هيدي نقطة كتير مهمة. فنحن بدنا نطلع انت أو الموديلينج الموديل تبعنا بالمدى الطويل نحن ناخد افتراضات إيجابية positive assumptions على الوضع الاقتصادي بعد 3-4 سنين. يعني ما جينا نحن نفكر أنه لبنان بوضع اقتصادي صعب حيبقى للمدى الطويل. نحن بدك تقول الإصلاح المصرفي هيخلق نمو, النمو بيخلق تدفقات واستثمارات, الاستثمارات حتستعمل لخلق السيولة يلي نستعملها لنرجع لها. وهذا بكل العالم هيك بيصير. ما حدا ما بيعمل افتراضات لواحد للوضع اليوم, بيفكر شو بده يصير لقدام. ففي مرونة, البنك المركزي له دور, وهناك أيضا توقعات إيجابية حتخلق.
1: قديش يعني صار في اليوم عملية تقييم فعلية للمصارف, وهل بالفعل يعني ظهر من يستطيع يكمل الطريق؟
2: لا هيدا انا هيدا مش شغلتي, ما بدي ادخل لانه هيدا بصراحه بالبنك المركزي كمان بلجنه الرقابه على المصارف. لكن كل شيء بقوله انا انه اي مشروع قانون, اي قانون حيصير حكما حيكون في ريكويرمنت, متطلبات انه يصير في تقييم للاصول. وبالمشروع القانون تبعنا اول كلمه اول فقره بعد التعريفات, إذا تطلع في عندك definitions, أول فقرة هو طلب أنه نعمل ما يسمى بالasset quality review اللي هي يعني تقييم للأصول للبنك المركزي, ولكن أيضا نعمل audit للبنك المركزي ونعمل asset quality review للمصارف. فحكما والشغل أنا بتوقع أنه الشغل عم يصير. يعني اليوم اللجنة الرقابة عم تشتغل, البنك المركزي عم يشتغل.
1: صار في شوية لغط بمسألة اللي لها علاقة بصلاحيات حاكم مصرف لبنان ومصرف لبنان من خلال يعني قانون إعادة هيكلة المصارف والهيئة المصرفية العليا, وطلعت أصوات بتقول إنه الحاكم عم يعترض إنه لا في شيء من صلاحياته عم بيطير. ممكن توضح لنا القصة؟
2: يعني

0: هلا يعني صار في انه هون صار في نوع من الاي ام اف قال انه يجب ان يكون هناك نوع من الاستقلاليه لا اللجنة المصرفية العليا اللي حتدير إعادة الهيكلة, إنه لازم هي يكون عندها دور أقوى. وقالوا ما تنسوا أنتوا إنه رئيس هالهيئة هو الحاكم,
1: هو الحاكم,
0: هو الحاكم, وعنده اثنين من النواب وموجودين فيها, موجودين فيها. هلا وصلنا على كومبرومايز, والكومبرومايز كانت جيدة وخلص مشيت. هلا أنا بفهم من وين جاي الحاكم, بفهم تماما, بس كمان الحمد لله صار في كومبرومايز ومشينا.
1: قديش اليوم هذا الاستقرار النقدي هو بالفعل استقرار يعني طبيعي, وهل في عندك تخوف انه يصير في تحريك لسعر صرف الدولار صعودا؟
0: يعني انا هيدي قلتها وحقولها, قلتها بالاول المقابله وحكمل عليها. اهميه قدسيه الاستقرار النقدي كتير مهمه بالنسبه لنا, ونحن كدوله وكحكومه, واذا بسمح لحالي احكي باسم البنك المركزي, بتصور هون في كتير التزام بأهمية الاستقرار النقدي. وأنا بعرف إنه الحاكم المصرف المركزي ووزير المالية العمل بيناتهم, كوبريشن بيناتهم, تعاون بيناتهم بهالموضوع هذا كتير كبير. وبرأيي أنا إنه عم ينجحوا من خلال سياسات مسؤولة تقشفية, نكون صريحين, ماسكين الليرة بشكل كتير كتير متشدد, يعني حتى ما يخلوا الناس ضارب بالليرة اللبنانية مقابل الدولار. عم نشغل شغل كتير منيح على أهمية نجذب دولارات من جهات رسمية, لكن أيضا من شراء الدولار من السوق. عم نشغل على التقشف الحكومي, يعني موازنة الحكومة هي اللي عطا تخرب التقشف أو العمل المسؤول اللي عم بيصير كتير مهم. شو نقطتين عم بقولون؟ الاستقرار النقدي مقدس, مهم جدا, والعمل عليه بشكل مسؤول. أنا مرتاح إنه الشغل اللي عم ينشغل من عمل بيضمن الاستقرار. هل الوضع سهل؟ هل ما في خطر؟ أكيد لا, في خطر. الوضع صعب, الوضع الاقتصادي كتير صعب, لكن أنا I'm comfortable أقول إنه الشغل اللي عم ينشغل من وزارة المالية والبنك المركزي وبقية الحكومة لاتباع سياسات مسؤولة تضمن استقرار نقدي موجودة الحمد لله.
1: مع الوزير, وين نحن اليوم أو وين لبنان يعني اليوم من المشاريع الاقتصادية الكبرى في المنطقة, الخطوط التي ستمر في المنطقة, وين لبنان من طرق الإمداد البديلة, شو عم نعمل بهذا السياق؟ وعم نشوف انفتاح عربي, شفنا انفتاح إماراتي كتير كبير, شفنا انفتاح سعودي, كمان في زيارات عم بتصير يعني, وناس عم تحكي, بس بنلاقي أوقات أنه لبنان يمكن مش كتير داخل بهال بما يجري في المنطقة. حس إنه سوريا مثلاً أكثر متورطة بهذا الموضوع.
0: ما في شك, بس الوضع ما في شك. يعني أنا إنسان صريح, صرت بتعرفني, وبجيب صراحة دائماً. يعني قدرتهم على التحرك, قدرة إخواننا السوريين والأردنيين, وحتزيد شوية حتى مصر والمغاربة والأتراك, لاستفادة من التغييرات الإقليمية اللي عم بتصير, يمكن أحسن. ما ننسى أن احنا بحرب بعدنا, لازلنا بوضع سياسي متشنج, وعنا تراكمات أزمات اقتصادية بتصعب لنا العمل السريع. لكن يعني it's unfair, مش عادل أنه ما عم نعملها, بالعكس عم يصير كتير شغل تحضيري حتى وقت إن شاء الله نقدر تنحل مشاكلنا الأمنية, تنتهي الحرب, ويصير في نوع من الوضوح السياسي من خلال إعادة الدولة, خيار الدولة بموضوع سلاح بالذات. يعني بنقدر نتحرك بسرعة كتير أكتر. والشغل اللي عم بيصير على, خلينا اسمع لي, أول شيء بموضوع التخطيط. يعني اليوم عندك مشاريع capital investment plans كتير كبيرة عم نفكر فيها, من الكهرباء, من المصفية, من سكة الحديد, من الشغل اللي عم بيصير بمرفق بيروت, مرفق طرابلس, تفكير بداتا سنترز, كلها ياتا هيدي جاي. إذا بتطلع عليهم كلها المشاريع اللي حكيت عنها تنفهم من خلال الكونكتيفيتي, التفاعل مع بقية مع شرق المتوسط, لبنان, سوريا, الأردن, تركيا, طبعا للخليج. ففي تحضير, وفي تحضير جدي لهالمواضيع هذه حتى وقت تتحسن الامور وتجي التمويل نقدر نشتغل عليهم.
1: كون جاهزين.
0: اثنين, العمل مع اخواننا السوريين نفسهم, لانه بالنهايه يعني نحن البوابه تبعتنا لوين؟ البوابه تبعتنا على الشمال, على سوريا بالنهايه يعني.

0: وهن مزبوط هن متطورين أكثر منا بالتكامل مع المشروع الجديد اللي عم بيصير. فبس نحن بدنا نفتح عليه هون تكون هن مفتاحنا للدخول به. والشغل عم بيصير مع سوريا برأيي أنا إيجابي وبتطور وسريع. ثلاثة العمل مع أخواننا بالخليج أيضا، يعني أنه ما ننسى نحن أنه الحرب اللي صارت وهرمز عم تجبرهم يفكروا مرة تانية بسبلاي تشينز بسلاسل إمداد وطرق مختلفة. ونحن يعني نحن الممر تبع البري تبعنا شيء مهم جدا كتير لألون. فالشغل عم بيصير خاصة مع دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية من المنطلق هذا، يفهم مش بس انه بدهم يساعدونا بس انه كشركة لنا بهالعملية الاندماج الجديد اللي عم بتصير. فعم نحضر حالنا، عم نشتغل مع سوريا لكن ايضا عم نشتغل مع
1: عم نشوف مثلا امبارح يعني كمان وضع حجر الاساس لتوسيع محطة الحاويات بمرفأ بيروت. قديش اليوم كمان يعني هذه الحركة المرفأية ممكن انه تساعد لبنان؟
0: هيدي نقطة كور بوينت يعني مرفأ بيروت، بس لكن ايضا مرفأ طرابلس. ومعنش انا خليني اكون شوية هيك صيدة، ندخل صيدة كمان
1: ايه لانه صيدة لازم ندخلها، ما حدا بيحكي عن مرفأ صيدة،
0: انا بحكي فيه عم نمزح بس انا
1: لانه فيها مرفأ على القليل
0: مهم جدا يعني مهم. ولو بكره وصور وجوني كلهم حتى ما حدا يزعل منا يعني كتير مهمة هيدي، لانه المرافق البرية اللي عم نحكي عنها انه شو عم نحكي عن سبلاي تشين جديدة، مش عم نحكي عن بتتحول من هرمز إلى منطقة المتوسط ومن خلال المنطقة البرية مدخلها هو الشرق المتوسط، هو المرافق تبعيتنا، ومنها بدأت تدخل على الهندرلاند على الداخل سوريا الأردن وتركيا أيضا. فنقطة البداية هي المرافق، والشغل عم بيصير مرفق بيروت بالذات اللي فعلا شغل جبار اللي عم ينعمل. هون كلمة للأستاذ إبراهيم نفي، مروان نفي اللي عم يشتغل شغل كتير كتير مهم مع سيما لكن أيضا بطرابلس. بس بكرة بدنا نربطه هيدا بسكة حديد، بنفق، ببور بري بالبقاع، تحسين المعابر بيننا وبين سوريا اللي فعلا فيها مشاكل كتير كتير كبير، العبودية، المصنع طبعا جديدة يابوز، هذا كله شغل مهم جدا يعني.
1: قديش اليوم عم بتشوف انه يعني في ممكن انه هالشركات الاجنبية تكون عندها رغبة بالاستثمار بلبنان؟ يعني عندهم هيدي الرغبة. نحن اليوم مثلا بقطاع النفط والغاز ما حدا عم يجي، ما في الا توتال موجودة، عم نحكي عن مشاريع إلى علاقة بسكك الحديد، عم نحكي عن مشاريع إلى علاقة شبرن بالحوض ناشف بالبقاع عنا، عم نحكي بكتير مواضيع. في يعني بتحسوا إنه في اهتمام من قبل شركات أجنبية بالوضع اللبناني؟
0: الاهتمام موجود أكتر على مستوى الدول، بكل
1: دول
0: الدول مهتمة أكتر من الشركات نفسها، أو إذا الشركات مهتمة من خلال علاقتها بالدول هيدي يعني بالإمارات السعودية قطر تركيا. في هناك طبعا هناك اهتمام يعني وضعنا اليوم ما اليوم وضعنا في بس وقت تحكي وتطلب بتتفسر لهم انه هناك opportunity فرصة مستعدين يسمعوا يعني في استعداد للاستماع. نحن بكل رحلاتنا وبكل زياراتنا ومعلش حتى وقت عملنا يعني عصير عاملين كذا مؤتمر استثماري بما فيه اللي عملناه السنة الماضية بنوفمبر بيروت وان اجوا كتير شركات كتير كبيرة مستعدين يشوفوا مستعدين يحكوا. هل مستعدين يستثمروا؟ لا، بكير ناطرين منا عمل دؤوب على المستوى الأمني والسياسي لكن أيضا على المستوى الاقتصادي، الإصلاحات الاقتصادية. اليوم نحن عملنا أكتر مع دول وبنتمنى انه من خلاله بنتمنى نوصل ليوما ما، هدفي انا كوزير اقتصاد نوصل ليوما ما علاقتنا تصير بزنس تو بزنس، ما ندخل احنا الدولة ما دخلها تدخل بالمواضيع هذه. بس بعد بكير، اليوم بكير، اليوم شغلنا لازم يكون مع الدول ومن خلال الدولة التانية نشتغل مع شركاته يعني دبي بورتس او
1: مع الوزير عم بساط. يعني ده اليوم بتلاحظ انه بقلب الدولة اللبنانية الوزارات والإدارات المعنية عم بتنسق مع بعضها تجاه اي مشروع، تجاه اي فكرة، تجاه اي رغبة خارجية بانه تستثمر او بانه تعرف على المزبوط شو في بهذا البلد بهمة. في هالتنسيق موجود؟ لانه بعض الوقت انا بسمع من ناس عرب واجانب انه خيي كل واحد بيجي لعنا بخبرنا خبرية، يعني ما في تنسيق.
0: معلش هون بدي يكون شوية دفاعي unfair لأنه وأنا بحكيها من الداخل لا. التنسيق ما بيننا كتير عميق فعلا عميق يعني يعني بتصور يعني مختلف عن بقية وزارات الإعدام. الشغل بيناتنا كتير قوي. المشكلة هي لوين بتصير إنه الموارد قليلة يعني برجع الوضع صعب جدا. لكن اليوم يعني اليوم مصادف اليوم عملت اجتماع أنا زوم مع زملائي بمواضيع مختلفة تماما يعني
1: مع
0: وزراء آخرين بمواضيع كتير بحكي مع التكنولوجيا امبارح يعني اتصال وشغل مع وزير العمل بموضوع نهاية الخدمة مع وزير الزراعة والصناعة بشكل كتير كبير على شو نعمل بحماية الانتاج الوطني. طبعا شغلنا دائما مع وزارة الشؤون الاجتماعية بموضوع كيف من ساعد الشركات الصغيرة اللي فيها شخص وشخصين. فما بدي يعني ما بدي ما عم نحكي مع الكل وفعلا الشغل كتير دائما في اجتماعات دائما في حديثة دائما في تنسيق. فإتس أنفير قال إنه ما في تنسيق بيننا.
1: رايح على اجتماعات صندوق النقد هلا بالخريف.
0: أنا وزير المال. أنا وزير. يعني كمان هذا أهم شيء أهم علاقة مع وزير المال اللي عنده علاقة مع الكل وكل الناس بس أنا علاقتي اللي بسمح لعن نفسي أقول عندي علاقة خاصة مع الوزير.
1: شو أخذين معكم هالمرة؟
0: أخذين معنا خلينا لك شو أخذين معنا أخذين معنا أول شيء البي آر إل قانون إعادة هيكلة المصارف. هذا كان معركة كتير كبيرة بالحمد لله نجح بتمريرها. اخدين معنا نقاش متطور ومتقدم بموضوع إعادة الودائع الكابلو عم ينشغل عليه كتير. اخدين معنا اخد معنا موضوع ما بيزهق الموضوع بس مهم كتير medium term fiscal framework اللي هو نظرة طويلة المدى للمالية العامة. صار في شغل كتير مشغول عليها خالص. اخدين معنا كتير في إصلاحات عم بتصير على المستوى المايكرو بالمكننة بالديجيتايزيشن بالتسهيل الأمور واخدين معنا مشاريع الاستثمارية اللي حكيت عنها أول شيء الكبيرة. هل واصلين لمحل أنه نعلن انتصار؟ لا أكيد لا. الوضع صعب جدا برجع بعيد أنا واقعي وأنا صريح لكن في عمل عم بيصير يلي عم رايحين نحكي فيه.
1: أنا بدي أشكرك معالي وزير الاقتصاد الدكتور عامر بساط. أهلا وسهلا فيك بإذاعة صوت كل لبنان. وبدي أشكركم مستمعينا أيضا على متابعة هذه الحلقة وإلى اللقاء.

0: الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن ضيفة سبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتو على صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
2: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: إبري

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
2: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
3: صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 11/9/2026 على الشكل التالي بنزين خالٍ من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و679 ألف ليرة بنزين خالٍ من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و697 ألف ليرة ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و539 ألف ليرة قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و190 ألف ليرة
3: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر IPT حدك بكل محطة

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من الاثنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
2: الوصيفة السابقة لملكة جمال لبنان ومقدمة البرامج مايا أبو الحسن ضيفة سبوت أون هالأحد 10:30 صباحا مع رالف معتوق عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
0: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: تبرت
1: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
0: تع بورت تع بورت تع
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
0: تع بورت تع بورت تع
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
0: تبرت تبرت تبرت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في الذكرى 44 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل، جدد رئيس الجمهورية جوزيف عوني العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية العادلة، الدولة الضامنة وحدها لاستقلال قرارها ولسيادتها الكاملة على كامل أراضيها ولكرامة مواطنيها، بما يليق بتضحيات الرئيس الشهيد ورفاقه. وأكد عون أن رسالته تبقى حاضرة في مسيرتنا الوطنية، وأن التمسك بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات هو خير وفاء لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للبنان. وقال رئيس الجمهورية: لقد جسد الرئيس الشهيد بشير الجميل بمواقفه ونضاله إيمانا راسخا بلبنان الكيان الواحد، الأرض والإنسان، وعبر عن هذا الإيمان بشعاره الخالد: لبنان 10452 كيلومترا مربعا، الذي اختصر به فلسفة وطنية جامعة تؤكد أن لبنان بكامل جغرافيته ومساحته وطن نهائي لجميع أبنائه، لا يتجزأ ولا ينتقص ولا مكان فيه للفرز أو التقسيم أو الإلغاء. ولذكرى عينها كتب النائب فؤاد مخزومي عبر إكس: في ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل، نستحضر مشروعا وطنيا ارتبط ببناء دولة قادرة سيدة على كامل أراضيها، تحتكر قرارها الوطني وتحمي أبنائها بمؤسساتها الشرعية. تبقى رؤيته للبنان الواحد بحدوده الكاملة ودعوته إلى قيام دولة قوية وجيش وطني موحد حاضرتين في صميم الرؤية التي يحتاجها لبنان اليوم، وفي حق اللبنانيين بدولة مستقرة سيدة مزدهرة وآمنة. رحم الله بشير الجميل، ولتبقى قضية الدولة وسيادتها فوق كل اعتبار. ختم مخزومي. جنوبا سجل قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة حداثة، كما شن الطيران الإسرائيلي غارتين على بلدة النبطي الفوقة. في غضون ذلك أعلنت بلدية كفر شوبة أن رئيس البلدية ورئيس اتحاد بلديات العرقوب قاسم القادري تعرض للاستجواب والتحقيق من قبل دورية إسرائيلية في أثناء وجوده في موقع خزان المياه الذي يضخ المياه إلى البلدة، وتم التحقيق معه وأخذ هاتفه قبل أن يتم الإفراج عنه وإطلاقه. أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط ألا تعافي اقتصاديا من دون استقرار أمني وإصلاحات سياسية تعيد للدولة سيادتها وقرارها، مشيرا إلى أن المفاوضات تحتاج إلى زخم أسرع وأقوى، وإن العمل الدبلوماسي الجاري يهدف إلى إعادة تحريك هذا المسار على أن يترافق أي تقدم سياسي مع خطوات لبنانية داخلية. وفي حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان، قدر لبساط حجم الأضرار والدمار بنحو 11 مليار دولار، تشمل المنازل والطرقات والكهرباء والمصانع والمزارع، مشيرا إلى أن كلفة النزوح تقارب 100 مليون دولار شهريا. ورأى أن قدرة الدول على تقديم المساعدات ليست مفتوحة، وأن على لبنان مسؤولية في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة، متسائلا عن إمكانية استمرار البلاد بعد سنوات من الأزمة من دون قطاع مصرفي فاعل. وعن الموازنة أوضح لبساط أن المشكلة الأساسية تكمن في أن المتطلبات أكبر بكثير من الموارد المتاحة، معتبرا أن لبنان أمام خيارين أساسيين: ضبط الإنفاق وترتيب الأولويات أو تأمين موارد خارجية. وفي ملف زيادة رواتب العسكريين أقر لبساط بوجود إجماع على ضرورة تحسين أوضاع القوى العسكرية والأمنية، لكنه شدد على أن الحل لا يمكن أن يكون عبر تمويل الزيادات من دون إيرادات مقابلة أو عبر طباعة الأموال، محذرا من المساس بالاستقرار النقدي. وقال إن تحسين الجباية يشكل أحد الخيارات، إلا أن الإيرادات الناتجة عنها لا تكفي وحدها لتغطية هذه المتطلبات. وفي الملف المصرفي اعتبر لبساط أن لبنان لم يعد يحتمل المزيد من التأخير في معالجة الأزمة، مشددا على ضرورة الوصول إلى خارطة طريق واضحة لاسترداد الودائع بالتزامن مع إقرار وتنفيذ الإصلاحات المرتبطة بإعادة هيكلة القطاع المصرفي، ودعا إلى الانتقال من مرحلة النقاش والتأخير إلى مرحلة التنفيذ، معتبرا أن استمرار الأزمة المصرفية من دون حل واضح يبقي الاقتصاد اللبناني أمام أحد أكبر عوائق التعافي.
3: عندك عملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: الهرم سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الرئيس الإيراني التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز على أن يوقع الاتفاق في عمان الاثنين. وبحسب الوكالة الرسمية الإيرانية، يتضمن الاتفاق إنشاء ممر بحري مؤقت في المضيق وضمان إزالة الألغام منه، على أن يسلم الاتفاق المرتقب إلى المنظمة الدولية للشحن. أعلن الحوثيون استهداف قاعدة عسكرية على الأراضي السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، مشيرين إلى أن العملية جاءت رداً على الهجمات السعودية. اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي تزامناً مع الأعياد اليهودية. تواصل فرق الإنقاذ البحث عن 140 شخصا كانوا على متن سفينة ركاب وردت تقارير عن فقدان أثرها في بحر جاوة بإندونيسيا، وذلك بعد إجلاء 103 آخرين ووفاة أحدهم. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: متأمل.
1: لأنه كلها بتصير.
2: أنا لبنان تلقى فجأة.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
5: كبرت كبرت كبرت
6: تعبولت
7: الهرمون سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبولت تعبولت تعبولت.
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبولت تعبولت
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبرد تبرد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان.

0: سبوت اون مع رالف معتوق.
1: صباح الخير واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من سبوت اون، وين ما كنتوا عم بتتابعونا عبر صوت كل لبنان، راديو تومورو استراليا، وحتى على اليوتيوب تشانل الخاصه فيه، فيكم ترجعوا تتابعوا هيدا اللقاء صوت وصوره. ضيفتي لليوم هي ضيفة أنا عادة بدللها وبسميها برينسس. قدرت تسحر قلوب العالم من أول مرة طلت على الكاميرا فيها بمسابقة ملكة جمال لبنان. ما حصدت اللقب لكن حصدت قلوب كتار، لأنه كلهم اعتبروا أنه هي ملكة حلوة بتستحق العرش، وبنفس الوقت هي طلعت وصيفة ملكة جمال لبنان. شخصية قدرت تدخل عالم التلفزيون من الباب العريض، دخلت أثبتت نفسها بضحكة حلوة، بجمالها، بذكائها، طورت نفسها عبر السنوات، وقدرت كمان تكون علامة فارقة سنة عن سنة ومرة عن مرة بتطل فيها عبر الشاشة. اجت من باب اختصاصها يلي هو راديو تي في، دخلت لهيدا المجال، ما اذا بدنا نقول فاتت من باب الجمال بس، ولكن دايما الجمال بيكون هو مفتاح كمان لكتير قصص. مؤخرا تميزت بتقديم الميراكس دور، قدرت تلفت النظر، قدمت الحفل ببراعة، وكأنه مش أول مرة بتقدم هيك حفل بهيك ضخامة. كانت عفوية، لقطت الأمور بامتياز وبنفس الوقت ولا غلطة. مايا أبو الحسن ضيفتي لليوم، صباح الخير مايا.
2: Thank you على المقدمة الحلوة صراحة، على الكلمات كمان.
1: تستاهليها مايا، يعني مع سنين قدرت شوي شوي تراكمي خبراتك لتقدري توقفي على مسرح مثل مسرح الميركستوريا اللي هو مش هين، فينا نقول يعني من 8:30 لحفلة كانت سنة كتير طويلة للساعة 3:30، وقت مش هين، وبقيت واقفة من دون ولا أي غلطة. قبل ما فوت على عالم الميراكس، خليني أحكي ليش مايا قررت تفوت على حفل ملكات جمال لبنان على هالانتخابات وتشارك بهذا الحدث.
2: يعني عم نحكي عن هالموضوع وسرقت عليه وقت طويل، صح. بس يمكن هو كان هيك الـ changing point بحياتي،
1: جسر عبور
2: 100% بمس لبنان تحديدا. هيك شفت كتير ناس عم تشجعني انه انا لازم اقدم على مس لبنان، لازم كل سنه اقول ماني جاهزه. نفسيا ماني جاهزه، لانه بعرف بس فوت على هيك مسابقه رح يصير في كتير انتقادات، ناس تحب ناس ما تحب، فنفسيا ما كنت جاهزه انه انا فوت. وحسيت حالي انه انا كنت ماني ماتشور انف انه اكون داخله على هذه المسابقه. وانا بس قدمت كنت عم على 23، فكنت انه لا خلصت جامعه، تخرجت، عم بشتغل. كنت
1: خاصه انه كان في قبلها بثلاث سنين وقف انتخاب ملكه جمال لبنان بسبب كورونا، الثوره، انفجار 4 آب، كل هالاحداث يلي عشناها وقف هيدا الحفل. يعني اذا انت عم تحكي عن قبل ما كنت جاهزه، يعني كنت عمرك يمكن شي 18 او 19، 100%.
2: فكان عمري كتير صغير، وما كنت عن جد عندي هالماتشوريتي انه اوقف قدام الناس، اني اقدر ما اتاثر، مع انه اكيد رغم كل شيء بتضلك تتاثر بكل شيء بيصير حواليك يعني. فايه قررت انه روح وقدم، وكانت اكسبيرينس انا بالنسبه لي كثير حلوه.
1: تاثرتي انه ما ربحتي، ما حصلتي اللقب بوقتها، ولا ما فرقت معك؟
2: راح اقول لك، بنفس الليله ابدا ما تاثرت، كنت كثير مبسوطه انه انا وصلت لهالمطرح. بعد شوي، بعد شهر شهرين، عم بسمع الناس انه بتعرفي ناس بتقول انت لا مش انت، لازم مش لازم، فبتصير تقول انه كانت على شعره، كانت خلص رح صير مس لبنان. بس هلا اذا بتسالني هلا بقول لك الله من عنده هو بيختار شو بده يصير بحياتنا. يمكن لو انا ربحت ما كنت اليوم عم بعمل كل هالاشياء بحياتي. فبوقتها اكيد
1: قطعت. لو ربحتي كيف تتخيلي حالك؟ يعني وين كنت رح بتكوني في هيدا المطرح؟
2: ما بعرف، لأنه ما قطعت فيها. بس بعتقد أوقات إذا أنت بتوصل اللي بدك إياه ما بقى بتشتغل على حالك كتير، معقول بمحل معين، بس لأنك أنت ما وصلت اللي بدك إياه بدلك بدك تشتغل على حالك إنه لا بدي أوصل اللي أنا بدي إياه.
1: بتعتبري إنه اللقب مهم، ولا إنه هو إضافة بمطرح معين بس مش هو الأساس؟
2: لا، أنا هلأ بقول لك هو مش الأساس أبدا.
1: ليه؟
2: لانه فيك توصل للي انت بدك اياه بدون لقب. يعني والاحلى من هيك انه انا سنت اللي بعدها اجتني الفرصه انه اكون بمس يونيفرس،
1: صح، ورحت مثلت لبنان بمس يونيفرس
2: السنة اللي بعدها. فبالعكس أنا قلت فيني أوصل للبدية للي الله كتب لي إياه بالنهاية كمان بالشغلة بجدارتي. وفتت على المورنينج توك، يمكن لو أنا كنت ربحانة
1: ما كان فيك تفوت
2: مس لبنان، ما كنت حافين نفوت على المورنينج توك. يعني تقريبا لهلا بيكون صار لي 4 سنين بالمورنينج. يعني عملت إكسبيرينس كتير كتير طويلة، اتطورت حالي، تعلمت أشياء زيادة. كل يوم على الهواء نحن لايف 6-7 ساعات تقريبا، يعني
1: 100%.
2: فبقول لا الحمد لله
1: مس يونيفرس عملت ضجة فيها، عملت فرق. يعني مش كل البنات بيروحوا بيعلموا بيتميزوا، انت علمتي بمطرح معين واشتغلتي مس يونيفرس بوقتها بطريقة، يعني أنا لفتتني بطريقة شوي ديفرنت، يعني خليت العالم تعيش معك بمس يونيفرس. بتعتبري السوشيال ميديا بدها طريقة جديدة ومختلفة عن الزمن اللي كنا فيه قبل؟
2: بتعرف لما رحت على مس يونيفرس كنت عم جرب يخلي الناس تكون معي day by day. كنت أطلع أفتح لايف على إنستغرام، أنا بحياتي ما نفتح لايف على إنستغرام، بس أقول إنه شفت الناس كتير محمسة كتير مبسوطة إنه أنا كنت عم شارك بهيدا المسابقة. وايل كنا بلبنان في حرب بالجنوب،
1: صح،
2: فكانت كتير شي صعب إنه أنا أكون عم بطلع وشوي يقولوا بدي سكر المطار.
1: يمكن
2: لا، في ناس انتقدوا أكيد وبتفهم هيدا الانتقاد يعني، بس الحياة بدها تكمل وأنا عم بطلع عم مثل بلدي بصورته الحلوة بورجعه بكل تفاصيله. فكنت عم بطلع هيك لايف قدام الناس، فصار الناس كتير انفولفد إنه شو بده يصير هلأ، شو عندها اليوم مايا. فهيدا الشيء خلى أن يكون في ضجة بوقتها طلعت على مس يونيفرس. واللي ساعدني أكتر إنه أنا قبل بخمس أيام من ما روح طلعت بالتوب 10، توب 10 فان فوتينج، وهيدا الشيء كتير فاجأني وخلى هنيك يكون في هيك ريكوجنيشن لإسمي قبل ما روح. وكتير تفاجأت انه نحن عم نقطع بحرب، عم بيصير كل هالاشياء بلبنان وستيل الناس بعدها عم بتصوت وفان فوتينج. وبتعرف في قصة اول فوت هو فور في والباقي اتس بايد. فهيك تفاجأت من الناس يلي كانت عم تصوت.
1: مايا تعال نبتعد شوي عن مس يونيفرس، نحكي شوي عن الجمال. اوقات الجمال قلت انا بالمقدمة هو مفتاح، ولكن بنفس الوقت في ناس بتصير تحطك بخانة انه هيدي حلوة مش هيك على التلفزيون، هيدي حلوة سوابل اتتوا، يعني هيدي العبارة المشهورة. اي متى حطيتي بهالخانة واي متى بلشتي تثبتي انه لا انا مني ضمن هيدي الخانة؟
2: رح اقول لك، اول ما بلشنا بالتي في شو المورنينج توك كانوا عم بيقولوا انه ما في مذيعات، ما في ناس بروفيشنال تكون عم بتقدم. مثل ما انت ذكرت بالبداية انا دارسة راديو اند تلفزيون، يعني انا ماني حطاية على هيدي المهنة، انا درستها. اكيد بمحلات الجمال بيكون يعني بدل ما يكون بوش اوقات بيرجعك لورا، لانه انت بدك تكون عم تشتغل على حالك كل الوقت انه انا مش بس حلوة، لا انا حلوة، انا بعرف كون عم بحكي على التلفزيون، بعرف كون عم حاول، بعرف خلص حالي على الهواء بمحلات كتيرة. فلا اتس تشالنج، هو بيساعدك انه انت بدك تفتح التي في، في بده يكون في وجه يعني تتقبله عم تحضر وهيك، بس انه منه اساسي. اكيد بتكون عم تشتغل على حالك كل الوقت.
1: انت بتحبي عالم الاضواء، يعني كان عندك هدف انه انا بدي اصير مشهوره، بدي اصير مذيعه ممثله واتفر شو؟
2: رح خبرك شغله رالف، كان عمري تقريبا بال6-7 سنين هون بلشت اكتشف انه انا بحب هذا الموضوع، بس كيف بحبه ما بعرف. هيك كنت اخذ التليفون القديم موتور، ما بعرف شو التليفونات القديمه تبرم هيك، اقعد اعمل انترفيوز مع حالي.
1: موتورولا
2: 100%. فاقعد اعمل انترفيوز، احاول ما بعرف مين موجود معي. خلصت من المدرسه كنت اتذكر اخذ الكعب تبع ماما، وفي عندها كان هذا روب، وبلش اعمل كات ووك بالدار عنا بالجبل. ايه خلص تخلق الشغله مع الواحد انه هو بحب هذا الشيء، بحب يكون عم يعمل تغيير. وما تنسى أنا جاي من ضيعة صغيرة بالجبل، يعني هالمواضيع منا كتير موجودة. ما حدا كان مقدم على
1: مستقبل. كيف تحديت المجتمع؟
2: أوكي، لما كنت أصغر قلت لي أنه أنت ما كنت جاهزة، كنت بجاهزة أنه خبر أهلي أنه أنا بدي أقدم على مستقبلهم، لأنه في مايو والمايو أنه تطلع بالمايو على التي في كان شغلة أنه كتير قولي الله أنه حلم، بس أنه بعيد أنه كيف بدي أطلع بالمايو على التي في.
1: أهلك متشددين؟
2: لا لا لا لا، بس انه كنت انا اسمع حواليي انه ولا مره فتحين السيره مع اهلي، مع انه هن كانوا اول ناس شجعوني اقدم على مس لبنان.
1: شجعوك
2: كتير كتير، كل ما تشوف ماما كانت
1: ما كان في كويستشن مارك على المايو اللي كنت
2: ابدا خايفة. مع انه يرجعوا يسالوا لبابا انه انت كيف خليت قلعت، انه ما في شيء غلط، هو وان بيس المايو، ما في رحنا ماشيين بنات صغار مهضومين بمسابقة ملكات الجمال. كانت بس شيء جديد على على المنطقة اللي أنا فيها. ما كان في حدا مقدم على مثل لبنان قبل.
1: من المنطقة تبعكم.
2: من المنطقة
1: بس في بس في في ناس مقدمة من الجبل من من كل المناطق.
2: لا لا أكيد في ناس مقدمة قبل بس إنه بوقتنا هيدا بوقتها خلص صارت الناس كلها منفتحة على السوشيال ميديا صار كل شيء فيك تشوفه دغري. لا كانت هيك مثل سيربرايز. حسيت حالي من بعد ما أنا قدمت البنات كتير تشجعوا. انه يكونوا عم بيقدموا لانه شافوا انه ما فيها شيء
1: تشجع بنات من الضيعة عندكم
2: من المنطقه اللي بدي اقول من المنطقه كانوا هيك كل الوقت
1: بيحكوا كلهم حلوين مثلك
2: ايه اكيد في جمال
1: في جمال بالمنطقه يعني مش يعني المنطقه هي اللي فيها جمال
2: هو في جمال كثير
1: مايا طلعت على التلفزيون بالمورنينج توك كمذيعة قلت لك انا انه واحد بده يفرج العالم يثبت نفسه انه هو ما انه بس حلو كيف اثبتي للعالم هذا الموضوع وقديه اخذ معك وقت وهل اثبتي ولا بعدك بخانه
2: لا بعدني عم اثبت اكيد بدي ضلني عم اثبت لا انا بعدني
1: بعدك بخانه العالم حاطينك انه وصيفه ملكة جمال لبنان
2: لا او في ناس وفي ناس صراحه يعني اذا بدي احكي بس مورنينج توك خلص الناس تعودت علينا صارت عم تحضرنا صارت بتعرف مين نحن الجمهور اللي بيحضر مورنينج توك بالبداية البرنامج أول 5 أشهر إذا بدي أقول لك كنت كثير خيفانة كنت شو أنا عم بقرأ على برومتر خيفانة أحكي شيء ما لازم أقوله على التلفزيون ما بدي أطلع عن الناس بدي ضلني ماشي عليه كلمة بالأول
1: صح.
2: لأنه أنا ماني مرتاحة مع حالي ما عندي هيدا الثقة أنه أنا لأ كون حال فبلشت اشتغل
1: خلينا نحكي انه هو صعب لانه الضيوف ايه. يلي بتحاوريهم هن ضيوف من كل المجالات يعني مش انه مثلا بس فن تتكوني ايه. بس متابعه فن يعني المورنينج هو من البرامج الصعبين للمذيعين
2: ايه.
1: لانه بدهم يحاوروا كل شيء
2: مزبوط كل يوم بدك تكون عم تعمل ريسيرش لازم تكون كل الوقت عندك معلومات ونوليدج و عمين كل شيء دكتورز
1: كنت تعملي ريسيرش ايه.
2: كل الوقت كل الوقت هيدا هو اللي ساعدني يعني صرت أطلع على الانترفيو أنا كتير مرتاحة شو ما كب الضيف اللي معي أنا قرية عنه أنا بعرف عنه حتى أوقات هيك كتير أنه أعطي معلومات خلي الضيف قدامي يحس أنه أنا بعرف أنت عن شو عم تحكي أنا مش بس جاي قابلك أنت تحكي لا أنا بعرف وفهمانة عليك هيدا الشيء كتير ساعدني ساعدني أنه أنا أكون عم بثبت حالي لإلي أول شيء للناس الموجودة حواليي صاروا بيوثقوا شو ما صار أنا إذا طلعت على التيفي خلص بقدر خلص حالي يعني
1: وقلتي لي إنه قطعوا 5 أشهر إيه؟ بس قطعوا هور 5 أشهر
2: أوكي دايما الناس اللي بتبلش جديد يمكن الأشخاص ما بيحسوها دايما في نظرة لقلهم إنه هولي بعدهم جديد
1: صح
2: بعدهم عم يتعلموا يلا هلأ بدهم يغلطوا مين عم يحضر أو إنه في أشياء أهم منهم
1: إيه؟
2: فهيدا الشيء بيعمل لك مثل تريجر إنه لأ مثل حافز إن أنت بدك توقف هيدا الموضوع وشوفوا الناس أنه لا نحن منعرف معبين محلنا والناس بتحب تحضرنا هيدا الشيء اللي خلى المورنينج توك بعده لليوم وصاروا محبينه كتار يعني في ناس كل يوم بتكون عم بتدقلنا
1: في زملاء لأريك خليني أحكي أنه كان عندهم خبرة قبلكم يعني مثل ساندرا مثل بيرلا ليتر اون انضمت للمورنينج رهف كانت مقدمة برامج كانت معكم بالبدايات صح. يعني في أشخاص كانت عندها خبرة بتسبقكم عن خبرتكم أنتو وهون كمان بتصير في مقارنة وفي أنه أنا أشطر لا أنت أشطر يعني عشتي هيدا الجو؟
2: إيه أكيد بتعيش هيدا الجو لأنه بتشوف في ناس مكرة أكتر من ورا الخبرة طبعاً بس هيدا الشيء ما لازم يرجعنا لورا بالعكس متعلم بس أكيد يعني كل واحد عنده طريقته بتصير بعدين
1: اليوم بعد كل هيدا الوقت ايه؟ تعتبري حالك صرت ممكنة منيح عم بحكي ضمن المورنينج ولا كيف
2: بلا اكيد صرت ممكنة يعني عيب اصلا بعد 4 سنين ما كنت صرت ممكنة
1: بعد في يعني قصص بتخافي منها بعد تخافي تغلطي فيها ولا شو
2: شوف كل ما نحن منبلش كنا على الساعة 8 هلا على 11:30 في هيدا اول ثواني عندك قد ما كان صار لك وقت في شيء هيك اول كم ثانيه الانطلاقه لو بعد 100 سنه بحس الانطلاقه بدها تضلها هيك لانه انا بعتبر الهوى مسؤوليه ان كنت بالمورنينج ان كنت شو ما كنت عم تقدم هيدا مسؤوليه بدي اتحمل مسؤوليته يعني ما كان ايه بس الغلط معقول يصير دائما حتى لو كنت مكنه
1: اليوم بعد الميراكس راجع على المورنينج
2: لا صراحة.
1: ليه؟
2: وهذا الشيء بزعلني لأنه أنا المورنينج هو هيك بارت من حياتي يعني صار. ليه؟ لأنه بعتبر الميراكس كان نقطة نيو ستيب بحياتي، وبعتبر أنه المورنينج عملت قطعت فيه 4 سنين تعلمت منه كتير، ولو ما المورنينج أنا ما كنت مثل ما أنت عم تقول بالميراكس ما كنت هالقد
1: حتى خلينا نحكي أنه الميراكس ايه؟ أنت ما طلعت فجأة مذيعة فيه يعني ايه؟ أنت كمان درجتي بقلب الميراكس دار، قدمتي
2: سنتين ريد كاربت وقدمت البست أوف كمان
1: السنة الماضية،
2: فكنت شوي عم بتعود على الجو انه تكون مع السليبرتيز، عم تعمل معهم انترفيوز على الهواء بهيك ايفنت، بهيك ايفنت كبير كمان. فاي كنت ستيب هيك.
1: شو الاصعب بكل القصص يلي جربتيها؟
2: الاصعب
1: اذا يعني بتعتبري تقديم الحفل اصعب ولا الريد كاربت يلي هو ما فيه سكريبت، يعني انت بدك تسالي فجاه ما بتعرفي مين بيوصل لك؟
2: تقديم الحفل اصعب.
1: أصعب؟ ليه؟
2: الريد كاربت بس تكون معود على الهوى، معود طلقت أسئلة هيك، فيك تسأل سؤال in general حتى لو شخص أنت منك عارف حيجي لعندك هلأ، تسأل سؤال، بتعمل بتكون عامل ريسيرش على الناس اللي بدها تجي، بتاخد الليستة اللي بدها تجي، فإذا تلخبطوا الضيوف بتخلص حالك. لأ الستيج أصعب بكتير.
1: فينا نقول أنه هيدي السنة كانت سنة مايا أبو الحسن بامتياز؟
2: أنه إيه فينا نقول.
1: ليه؟ شو عملت مايا هيدي السنة غير الميراكس؟
2: ما عارفة لو ما بدك توصل. خطبت، هيدا الشيء كتير حلو كان بحياتي. شو بعد عملت؟
1: غير انه خطبت،
2: طلعت على كان،
1: طلعت على كان،
2: كان تجربة كتير حلوة. 7 Dogs الموفي نزل هيدي السنة، فايه كانت لأ سنة حلوة.
1: كمان مثلتي
2: بالحرام مسلسل، مزبوط.
1: تجربة التمثيل خطيها مرتين ب 7 Dogs وبالحرام. بتحب التمثيل مايا ولا هي هيك انه تجربة من فترة لفترة، ولا راح تخوضها مايا ما راح تخوضها؟ وقت عملت الفيلم كنت كتير محمسة.
2: مزبوط. شوف تجربة الفيلم مختلفة كتير عن تجربة المسلسل. الفيلم كان أكشن، كان شيء كله هيك ركض، وكنت محمسة. مونيكا بلوتشي يعني أنا كان كل هدفي أنه أشوف مونيكا وأعمل هيدا الموفي معه، يعني أنه أنا بالنسبة لي شيء زن آيكن بالجمال بالفاشن، فأنا كتير بحب مونيكا والإنتاج كان كتير حلو. المسلسل كان كمان كتير حلو، فريق العمل تحس حالك أنه أنت بتعرفهم من وقت طويل، بس أصعب. الدراما كتير صعبة. الدراما صعبة عن جد. كل ممثل بقول يعطيهم ألف عافية قدي هذا الشيء صعب، يطلعوا emotions، في نطرة بالتصوير، كيف بدلهم مكملين هيك على نفس الانرجي تبعهم، بده كتير وقت، بده يكون في عندك passion لهيدا المهنة تكون عم بتكمل فيها صراحة.
1: لأنه المسلسل

0: كيف اختلف عندك؟ يعني شو الفرق؟
1: بالعكس نيناتهم كثير منيح.
0: نيناتهم نفس الطريقة اشتغلتي معهم يعني كمان هونيك كنت تقري.
1: أنا مونيكا مونيكا حدا كتير فريندلي يعني, بس تقول مونيكا بفكرة انه ما بتحكي مع حدا
0: لأنه نجمة كبيرة
1: هيك she's an icon بالنهاية, بس هي كتير حدا متواضع يعني. ما بعرف إذا مخبرتك رالف يعني إذا كان في هيدا الكادر هون, أنا قايلين لي أوقف بس مش كتير مبينة حدا, ما بتقبل لازم أوقف حدا تا أنا أكون مبينة مثلها عرفت. فهيدا الشيء بيعطيك انه عن جد قد هي حدا متواضع قد هي.
0: بلبنان نفس الشيء ولا لا لازم تظهري من الكاد؟
1: لا لا حتى هون بالعكس يعني انا بمشاهدي كانوا يساعدوني, هلا بيطلع احسن. جربي مره ثانيه.
0: شو في شيء صار معك مع مونيكا هيك ما بتنسي حفظتي
1: مع مونيكا؟ صار في بتذكر لما كنا هو اكشن, فكتير اوقات انا الكيكة يعني
0: كلنا بنعرف
1: عن جد
0: دغري بتفوتي على المستشفى
1: دغري. فكان عندي مشهد مع تارا عماد الممثلة المصرية تارا عماد, واسم الله تارا طويلة وهيك قوية وهي ما عم تأذيني يعني, بس دبغت كلنا من هون كل ايدي من وراء ايدين تارا. فبتجي مونيكا تاني نهار بتشوف شو صاير معي, بتعيط لكل الكرو انه this is my princess, انا لانه بكون بنتها بالمسلسل بالموفي سوري انه this is my princess, كيف تعملوا معها هيك؟ وراح جبت لي دواء الجل كرمال اللي يروح البروزز. ف ايه هيدي ما بنساها صراحه.
0: وبالحرام باسم مغنية, انا بعرف باسم انه اهتم فيك كتير وبعرف انه باسم كان شخص يعني عباله انه انت تكوني عم تنجحي لانه بالنهايه
1: لأنه
0: في مشاهد مشتركه. كيف كان التعامل؟ هل كان في نظره انه عمي هاي منا ممثلة شو جايبة على التمثيل؟ مش من باسم in general
1: ولا من حدا صراحة. معقول لازم ما قالوا لي يمكن إذا في حدا فكر هيك, بس اللي أنا شفته أبدا كل الناس كتير هلبفل وعارفين إنه هيدا أول مرة لقلي بالدراما, فكانت طريقتهم معي غير عم يحكوا معي بالرواق إنه عارفين إنه بدي إنه شوي بس تكون عم قلع معهم. وباسم كان كتير عم بيساعدني يعني ولا مرة في أوقات مثلا بيقولوا أنه في ناس ما بتعطيك بالكلوز أب تبعك, لازم يكون الممثل واقف تيعطيك جملته تأنت فيك تعطي الرياكشن. بالعكس يوقف يعطيني جملته كاملة مع الرياكشن تبعه, مع أنه يكون مثلا عيدها كذا أنه تعبان وما يوقف. لا بالعكس هيدا
0: فيليب أسمار
1: فيليب كمان كان كتير هلبفل معي يعني يساعدني اللي هون حلو هون زبطي.
0: نحن نرجع نشوفك بالتمثيل؟
1: لا ما بعتقد.
0: ليه؟
1: ما بعرف أنا اكتشفت أنه بحب التقديم أكتر.
0: أوف. بس أنه إذا هلأ أجيك مسلسل تكوني أنت بطلة فيه رح تقولي لا؟
1: ايه هلأ بقول لا صراحة.
0: ليه؟
1: ما بعرف خلص أنا
0: هيدا خيار بناء على تجربتك بالتمثيل ولا
1: لا خيار أنا شخصي؟
0: شو اللي غير لك هيدا الخيار؟
1: اكتشفت انه انا هذا الشيء بده وقت كتير طويل, بده يكون فيه تضحيه لوقتك لحياتك, وانا هلا ماني قادره اكون عم بعطي هيدا.
0: بس ليه؟ انه انت هلا شو عندك؟ ما عندك اولاد؟ ما عندك عائله؟
1: بدي اعمل عائله.
0: طيب رح تعملي, بس انه هلا حاليا ما عندك, يعني شو اللي عتلاني همه بوقتك؟ يعني الممثلات بيتجوزوا وبيجيبوا اولاد وبيضلوا بالمهنه.
1: ايه لا بعرف اكيد, ما قلت لك هو في شيء باشن لهيدي المهنه. كيف انا وقفت بالماكستور 10 ساعات ما حسيت بالتعب ولا كنت مزعوجة ولا 1%؟ يعني أنا عندي باشن لهيدا الشغل لهيدا الحياة.
0: تمثيل ما
1: يعني.
0: عندك باشن إرو؟
1: لا ما حسيت عندي.
0: أخذت الإكسبوجر يلي بديكي ولا توقعتي إنه الإكسبوجر يكون أكبر مثلا والمردود ما كان مثل ما أنت بدك؟
1: لا أنا كان بدي الإكسبيرينس. أنا ما بدي أوصل لمحل بعدين قول يا ريتنا جربت مثل, يا ريتنا عشت هالإكسبيرينس. لا أنا كان بدي أعيش هيدا التجربة لأنا أكون رضيانة بيني وبين حالي لأنا جربت هيدا التمثيل.
0: طلعتي على كان.
1: أي.
0: في ناس سألت إنه مايا شو إلها شغل بكان؟ شو عم تعمل بكان؟ إنه ليه بقى تطلع على كان فاستيفال؟ ما عندها يمكن موفي موجود, طالعة يمكن لتعرض حالة, طالعة بس لتتصور على الريد كاربت, طالعة لتحضر فوروات, ولا انه هلا انا قادره اطلع بطلع؟ كيف الخبرية صار؟
1: لا مش هيك, اول شيء كان بدك يكون في عندك انفيتيشن.
0: انا عفوا فاصل صدقت عنك اذا لاحظت بالاسئله.
1: لا فيك تسالي بدك هي عادي. بتطلع على كان بيكون في انفيتيشن, بتروح لهنيك واكيد كل الناس حلو تكون عم تشوف كان اجواء كان. ما هي كان هو الفيلم

0: انك تحضر الفيلم، وانا حدا يعني في ناس تطلع على كان بس ما بتحضر الفيلم حتى.
1: صح،
0: انا من الاشخاص اللي فتت وحضرت الفيلم، انا بحب كون عم بحضر موفيز هذه الشغلة. أنا كل يوم إذا ما كنت عم بحضر موفي في شي ناقص بحياتي. وباي ذا واي شغلة تانية بس بدي أرجع للمسلسل، كنت زعلانة إنه أنا عم بحضر شي بعرفه. أنا I enjoy watching مسلسلات رمضان كون أنا ما بعرف شي عنها، من الأشياء اللي بحب كتير كون عم بعملها يعني. فهذا الشي ضايقني كمان، قلت لا أنا بدي أحضر كون مبسوطة عم بحضر. إيه فتنرجع لكان إيه لا أكيد كل الناس فيها تكون موجودة إذا عندها الانفيتيشن، بتطلع بتفرجي الدراس لأنه هو مهرجان للأناقة كمان غير أنه هو للأفلام مثل كل المهرجانات الموجودة كمان. شو إلي الشغل؟ I was invited فبيكون إلي الشغل.
1: راح فايرل وجودك بكان
0: إيه؟
1: وراح فايرل اللوك تبعيك وكلها، بتنبسط مايا وقتها تروح فايرل ولا بتحت الهام ولا شو يعني بتصير تشوفي هلا شو بدهم يعلقوا الكومنتس ولا خلص انت عارفه انه انا رايحه على كان تروح فايرل؟
0: هلا بتعرف شغله بس تروح ما بتكون عارف حالك انه انت رح تروح فايرل، يعني انه بيكون في كتير سيلبرتيز موجودين، فاذا انت رحت فايرل بهالايفنت انا بكون كثير مبسوطه اكيد. يعني انت اديت موجوده خلص.
1: ليه رحتي فايرل؟
0: ما بعرف، يمكن الناس حبت اللوك، حبت الفيديو اللي نزلته، صوري، ما بعرف.
1: إيه. بكان كمان بنفس الوقت مايا رجعت مخطوبة، صار في بروبوزل لمايا وبلشت هون القصص كلها سوا تتغير. من بوزيتيف لقصص أوقات نيجاتيف لقصص يعني ميكس فيلينجز. خبريني شوي عن هيدي التجربة. أول شيء صارت البروبوزل، انت ما كان معك خبر؟
0: ابدا ابدا ما معي خبر. البروبوزل صارت قبل مهرجان كان. انا نزلته من بعدها
1: صح،
0: بس هو صار قبلها بيومين.
1: انت تخبري
0: ايه هو صار قبلها بيومين البروبوزل. اوكي كنت اول ما وصلت، فانا بيصلني تشوف انه كل شيء كان مبكر، بيصلني انه باي ايميل انه في ايفنت قبل مهرجان كان، وانا كنت اول مره بطلع على كان. سو ايه وصلتني الانفيتيشن وكل شيء على ماي ايميل،
1: صدقت.
0: وبس وصلت على المطار عطوني الانفيتيشن كاردز، فانا صدقت عرفت. وانا كنت اوريدي هونيك في مع التيم عم بسوي لي الميكينج انه تحضير، وكان على بالي اكون عم نزل كل يوم كونتنت يعني الجت ريدي وذ مي وغيره كمان. فانا هون مصدقه يعني انه نحن رايحين على على هيدا البري ايفنت. يعني لما وصلت هونيك على بلش الشك يصير عندي شوي.
1: ليه؟
0: ما بعرف، حسيت انه في شيء مكركب يعني.
1: في شيء مش مزبوط.
0: ما شفت العجقه اللي لازم تكون كمان. بلشت احس اجي اقول انه لا انه مش هلا، لانه انا عندي كان وانا كثير انه كنت متوتره كرمال كان.
1: بلشت تحسي انه بروبوزل؟
0: لا انه في شيء مش مزبوط، ماني عارفه شو كمان يعني، ما في معي حدا من اهلاتي. فهي شغله كمان انه قول أنا أنه لا ما بعتقد. أجي أقول ما أنا موترة على كان، مش معقول يكون في هلأ شيء زد للتوتر تبعي قبل. فهيك يعني بلشنا نفوت لجوه، خلاص أنا وصلت بلشت أعرف يعني على البيت، بلشت شوف أكيد قدامي يعني، وصارت البروبوزل. كانت كتير حلوة.
1: كنت رادي للبروبوزل ولا حسيتيها تو إيرلي؟
0: لا كنت جاهزة بوقتنا هيدا، ما بعرف حس القصص لبس الطيل عم تبلش تخرب بهالوقت يعني. بعدين انا انه خطبت، انا ما تجوزت، خطبت. الخطبة هي فترة كرمال الاثنين يكونوا عم يتعرفوا على بعض اكتر.
1: خلص كان نزلت البروبوزل
0: وبلش
1: وبلشت النيجاتيف كومنت.
0: لا في بوزيتيف كتير كمان
1: اكيد، بس بوزيتيف هن الناس يلي بتحبك، بس في كتير اشخاص حولوا لك فرحتك لنقمة.
0: بدي أقول لك شي، ما كتير تحولت لنقمة، لأنه أنا بس نزلت البروبوزل كنت خلاص عارفة أنه بده يصير في حكي يعني. لأنه أي حدا بينزل بروبوزل
1: توقعتي هالقد حكي؟
0: بس ما توقعت هالقد حكي صراحة، لأنه ما عرفت أنه أنا شو عاملة مثل أي بنت نعمل البروبوزل،
1: وخاصة أنه أنت قبل ما كنت هالقد مادة دسمي عند الصحافة.
0: مزبوط
1: يعني أنه كنت موجودة بس مش مادة العالم تتني، ولا مش مادة أنه هالقد في ضوء عليها. يعني إجا كان من بعدها دغري البروبوزل، فبعتقد
0: فكانوا اثنين ورا بعض أوريدي بكان اللي تراح القصص فايرل، ومن بعد البروبوزل فصار في كان ضوء أكتر على هيدا الموضوع يعني. اتفاجأت شوي من ردة الفعل النيجاتيف، ما توقعت هالقد، كنت عارفة فيه بس مش هالقد.
1: شو أكتر نقد ما بتنسيه؟
0: ما في ولا واحد هلا انه علقان براسي يعني، بس بعرف انه كان في نيجاتيف كومنتس، ناس عم تحكي عن الجنسيه، عم تحكي عن العمر، عم تحكي عن اكس اجراج يعني.
1: قلتي لي مايا انه وقت قدمتي على مس لبنان اول شيء فكرتي فيه المجتمع والبيئه يلي انت فيها، كنت خايفه كيف بدك تقدمي وقتها، حبيتي الحب بيمحي هيدا الخوف ولا كمان خفتي من انه يعني اليوم مايا هي بنت درزية،
0: صح،
1: ما بيحق إلا عادة بالدين لازم تتجوز حدا درزي وإلا تعتبر مرتدة،
0: صح،
1: دينيا عم نحكي. في فرق عمر مثل ما أنت قلتي لي اليوم،
0: مزبوط، بعنو هذا الفرق العمر، أنا كتير كتير بحب هالفرق العمر اللي بيني وبينه،
1: في فرق العمر وبنفس الوقت أنه جنسية مش لبنانية كمان. هلا أنا هيدا شوي بتضحكني انه اذا جنسية مش لبنانية، شخص رجل اعمال مصري ورجل اعمال يعني العالم بتبلش
0: دغري
1: من رجل اعمال يعني من وراء الثراء الفاحش مايا حبت تخطب لشخص من غير دين لجنسية مصرية، كل هالقصص. خبريني شوي هالستوري، هاللوف ستوري، كيف بلشت؟ ليش اليوم ما يتحدث المجتمع؟ هل الحب بيخلي هالقد الواحد يتحدى؟
0: بتعرف الشخص اللي بيجي على حياتك وانت ابدا ما بتكون موقع ولا ناطر، يعني دائما احنا بنضلنا ناطرين الشغله تجي لعنا، ان كان حب ان كان شغل ان كان مصاري، بس هي فعلا اوقات الاشياء بتجي على باب البيت ولا ما تكون انت ناطره اصلا. فايتس ا لونج ستوري يعني، اتس ا لاف ستوري صراحه.
1: بدي اسمعها
0: كلها.
1: انت فاكره انه جاي بس اللي تقولي لي لاف ستوري؟ بعرف انه لاف ستوري،
0: هيدا هو بده يحكيها، انا
1: كل العالم كل واحد بده مين،
0: انا هو بده يقولها مش انا،
1: هو بده
0: هو بده يخبرها اكثر اشطر مني بهالموضوع.
1: وين التقى فيكي اول مره؟ انا شايفني
0: شايفني من بعيد بايفنت، مرتين شايفني، مره ببلد مره ببلد ثاني من بعيد. فسال انه مين هيدا البنت، انا فعارف اسمه، فضلوا يراقبني يمكن على فترة 6-7 أشهر عم براقب
1: تحركاتي،
0: أي أنا شو بعمل، كيف أنا ما بعرف شو، لحديت ما في نهار قرر إنه هو يبعث لي ورود. أقولك لازم أحكي تفاصيل هي.
1: أكيد
0: ما بعرف
1: بلا، يلا خبريني.
0: طيب هخبرك شوي بس أوكي، بس لحديت هون
1: خبريني أحسن ما أنا خبر اللي بعرفه.
0: لا أوكي، فقرر إنه هو يبعث لي ورود بس هو ما بيعرف شي عني، لا بيعرف رقمي بس بيعرف اسمي. فطلب من محل ورود ما بيوصل على لبنان، المحل اللي طلب منه، فقالوا انه في له فرع تاني بلبنان، حكى معهم لتبع لبنان وهيك، فقالوا انت بتعرفه بتعرف وين عنوانه هيك، قالوا هو ابدا بس انا بدي اوصل له ورود يعني. لحسن حظه بالصدف كيف الله بده يتمم كل القصة، محل ورود هنا جيراني نفس البناية، فأنا بيعرفوا وين بيتي، بيعرفوا عنواني، بيعرفوا كل شيء، ومعهم رقمي. عن جد ذيك الصدف أنه شو كان رح يزبط لهالدرجة أنه يكون
1: محل بالبناية،
0: بالبناية هنا ساكنين فوقه تبع الورود يعني. فبوصل أنا بدقولي على تليفوني ما برد، أنه خلص أنه ما بدي رد، كنت عم بنقول ومعجوقة كتير. بوصل على البيت بلاقي في بوكيت ورود مسكرت للمدخل تبعي ومدخل الجيران وكل هالأشياء. مهم دقيت له، أنا قلت له أنا أنه ما رديت، سو أدوم ما بدي الورود، بليز أنه تعوا شلوا لي إياه هون.
1: ليه؟
0: خلص عم قلها كنت عم بنقول وما مش بوارد أني ما بدي ورود يعني، ما عارفة من مين، وبالكارد مش مكتوب لا اسم ولا شيء، وقلت أنا شو هالمستري يعني. قالوا لي منحط لك اياهم محل ما بدك، وانا عم بنقل بيت كنت، قلت لهم انا بليز شلون، لانه مسكره على جيراني وبتعرف انه ما بدي يصير في كلاش بيني، مسكر الباب كله البابين يعني. قالوا لي اياهم على محل تاني مع بوكيه تاني.
1: اوكي،
0: فبقينا على فتره شهرين ونص
1: ورود من مجهول،
0: كل يوم ورود، كل يوم ما في. هلا اذا بتسالوا بقول بقفه نهار، بس هو ما بقفه كان نهار. فبقينا على هالوقت كله كل يوم ورود، لحدت منهار انه بيطلب انه ياخذ رقمي من اللينك اللي كانت عم توصل مع بعض. ما قلت انا لا ما بدي بدي اعطي رقمي يعني. من هون لهون خلص.
1: انت كنت بلشتي تعرفي مين هون ولا
0: ما؟ لا لا لا ما بعرف مين ابدا. ايه ف وهيك صارت القصه وشفنا بعض وهيك
1: وهيك
0: وهيك.
1: شو حبيت بحازم؟
0: حبيت his character. هو حدا كتير فهمني, he's caring, عرف هيك يحتويني من كل الميلات. حدا غيرني كتير, غيرني لالي للأحسن.
1: عادة الرجل الشرقي صعب يعني بالحياة. حازم رجل شرقي مصري ومن غير جيل, يعني اليوم منه من جيل الجنزي أو جيل مايا أبو الحسن, يعني يمكن طريقة تفكيره كتير مختلفة عن طريقة تفكيرك.
0: ايه؟
1: أنت تفكيرك هالقد إذا بنقول أكبر من عمرك لتقدري تجاري تفكيره, ولا بنفس الوقت عم تتأقلموا مع بعض شوي شوي؟
0: أول فترة من كل العلاقات يمكن الناس ما بتقولها, بس كتير بيكون في كلاش بين الاثنين, حتى لو كانوا من نفس الجيل, حتى لو كان أكبر منا بعشرة 15 سنة, بيكون في كتير كلاش. الاثنين يتأقلموا مع بعض تيفهموا انطباع بعض, هو يفهم طبعي أنا أفهم طبعه, وشوف أنا وين فيني أعمل هيدا الكمبرميزيشن, هو كمان وين في يعمل كمبرميزيشن. فكان في أكيد كان في خناقة, بس كان في حب, كان في هيدا الكير, ما كنا عم نتخلى عن بعض ولا مرة بين كل هالمشاكل.
1: المشاكل يلي كانت عم بتصير شو كانت أسبابها؟
0: اختلاف بالتفكير, بالرأي,
1: بوجهة
0: النظر, كيف أنا بشوف الأمور, كيف هو بشوف الأمور.
1: مين راح لعند التاني أكتر؟
0: أنا رحت لعنده أكتر.
1: ليه؟
0: لأنه حسيت عنده هو إجا لعندي بمحلات, تكون صريحة يعني بالأشياء اللي هو بحس فيها عنده experience أكتر, أنا عني فيها أكتر, لأ أنا بروح لعنده. بالأشياء اللي أنا فيها وجهة نظر هو بقرب, يعني ما في حدا يكسر للتاني أكتر يعني. هي وبالعلاقة ما في إيجو.
1: مجتمعك كيف شايف الموضوع؟ أهلك؟
0: أول شيء أكيد كان في شوك. أنا كنت أصلا ماني مسترجية أحكي, تكون عن جد ما كنت خيفان كتير أنه أكون عم بحكي. فإذا برجع بعد لك يعني بهالسنة ونص قطعنا بكتير محلات, قطعنا بكتير أشياء يعني, تخبر أهلي, تبلش بالموضوع, ترجع عرفهم عليه. فكان في علي ستريس كتير كبير, بس الحمد لله لما تعرفوا عليه, لما حكيوا معه, لما شافوا هو شخصيته, شافوا قدي هو حدا محتويني, بحبني, في تفاهم بيناتنا, هلأ كتير بحبه.
1: بعد في ناس معارضة هيدا الزواج وهيدا الارتباط؟
0: ايه بعد في ناس معارضة.
1: من أهلك ولا من محيطك؟
0: محيط قريبين إذا بدك. في ناس بس انه هيك أكيد ما في حدا رح
1: يتفق. بهمك ولا آخر همك؟
0: أكيد بهمني. أنا حدا كتير بحب
1: كمالية, الصورة الكاملة,
0: مش هيك, بحب ضايعتي كتير, بحب أهل ضايعتي كتير, بحب قرايبيني كتير. يعني أنا حدا مني تبع مشاكل أو أنا فود مشكلة مع حدا أبدا, فبحب الكل يكون هيك مبسوط, مبسط لي كمان.
1: شو اللي عطيك هالقوة والباور كرمال تتحدي كل هول الصعوبات؟
0: ما بعرف, حسيت أنه أنا في حب بيني وبينه, وحسيت في تفاهم كتير كبير بمحلات معينة. وبدي أقول لك شغلة,
1: كان في مشكلة بالجنسية, لأنه أنت ذكرتي لي كمان أنه جنسية مختلفة.
0: عم قلك شو كانوا عم بيحطوا كومنتس يعني. أكيد بالأول كنت متفاجئة أنه كل شيء غريب عن اللي أنا بتخيله كنت.
1: لما يجي شخص يحسس الصبية, يعني هي دايما الصبية شو بتحلم؟ أنه يجي فارس الأحلام تبعها على حصان برنس, حسسها أنه هي برنسس.
0: أي
1: بيسكر لك كل البواب تبع الكويستشن مارك بالمجتمع, بالناس شو بتفكر, وبيصير اخر همها ولا لا؟
0: لا ولا مره كان اخر هم الناس شو عم بتفكر. انا رالف يعني بدي لك شيء بالمحيط تبعي, بالعكس خلص انا قالوا بالضبط يعني هاي الجمله بيقولوها, انه نحن بنوثق بخيار مايا, والخيار اللي هي بتعمله نحن معها فيه. نعم بحكيك الناس بالضيعة اللي موجودين حواليه, انه هنا بيوثقوا بخياره. وفيكم بدي اقول لك شغله رار, فيكم شخص جاري حبه اتجوز انا وياه, نطلق بعد شهر. عرفت علي؟ ما خص هو من وين, احنا من وين, يعني خلص مهم اتنين متفقين وبحبوا بعض وبيكملوا لبعدين.
1: العقد والمشكل يلي صار من وراء على السوشيال ميديا ونشر صور إذا هيدا العقد هو مماثل لعقد صبية أخرى ولا لا. شو قصة هالموضوع مايا؟
0: ولا أنا عن جد ما بعرف مثل مثلك. وفي حال هالعقد مماثل أنا ما بيعني للموضوع.
1: كيف ما بيعني؟ ما فكرتي ولا واحد مني ما شفت الصورة إذا هو
0: شفت للصورة أكيد شفت للصورة بالصورة مبين نفس العقد يعني شو أنا بدي
1: هو نفسه العقد
0: ما بهمني عن جد
1: ما سألتي؟
0: أنا سألت هو نفسه إذا قال لي لا يعني لا إذا قال لي إيه يعني إيه وانتهى الحديث عن جد
1: ما أخذت الجواب
0: شو؟
1: أخذت الجواب إذا إيه أو لا
0: أنا أخذت الجواب إيه
1: ما بتحب تقولي
0: لا ما بحب أقوله بس
1: ليه؟
0: ما هو قال لي لا أنا وحتى لو كان إيه بدي أقول لك شيء حتى لو كان هو العقد نفسه ما بهمني الموضوع ولا تأثرت ولا 1% لما شفت البوست اللي نزل ونقزت لساني يعني بعدين قلت أنا ما رح خلي ولا شيء ينزع لي
1: فرحتي
0: وكملت طبيعي بدل العقد صار في
1: بعد عم تتضايق بعدك عم تتضايق بعدك من احاديث الناس من الحكي اللي عم يحكوه
0: ما بقى حدا كثير عم يحكي هلا خلص دائما الخبريه الجديده الناس بتحكي فيها
1: الصبايا شو بيحكوا
0: اي صبايا بس تعرف
1: whatever الصبايا اللي حواليك او بالعكس. الصبايا اللي كانوا حواليه ان حازم
0: طب اكيد حيكون في كان صبايا حواليه يعني مش شاب واكيد كان حيكون معرف على ناس قبل شو بدي
1: يصير بتتضايق يعني. اذا جربوا يمكن يحرك شو فيك اذا
0: يحرك شو فيني بيحرك شو معقول يحرك شو يعني بس انا ما رح اتضايق خلص انه
1: كيف بتحطي الليمت تبعك
0: ما انا ما حدا بيحركش فيك ديركت رالف ما حدا بيجي بوجهك بيجي بيحكي معك من هون ومن هون ومن هون يعني انه
1: شو بتعملي
0: اخر شو بدي شو فيني اعمل يعني ما فيني اعمل شيء ما بعبر ما برد بكمل حياتي بالنهاية أنا مرتاحة محال لأنه أنا ما عم بأذي ولا حدا
1: على الصعيد المهني شو عطتك شو عطتك هيدا العلاقة باور
0: لما يكون في شخص معك وعم بيعطيك هالسبورت إن كان معنوي إن كان مادي أو شو ما كان أنت بتكون مرتاح خلص في معك حدا
1: المادة هي باور كلنا بنعرف إنه المال هو باور
0: أكيد المال باور رالف أكيد المال باور يمكن انت تكون مرتاح نفسيا لانه انت مرتاح ماديا مثلا عم بعطيك اكزامبل بس ما عم بحكي عن هذا
1: الموضوع بس في كثير ناس كمان ما عمل وما انا مرتاحه نفسيا
0: بس انا معك من هيك عم بقول لك انا ما عم بحكي عن موضوع المال بمحلات كثير انا كمان بشتغل والحمد لله وبيش الحال يعني عرفت علي عم بحكي بالبارت الثاني لما تكون في شخص حدك عم كل الوقت عم يدفشك لتعمل شيء احسن هيدا لحالة بتكفي شخص موجود معك انت عم تعمل شيء كتير مهم بحياتك هو موجود عم يعملك سبورت قاعد قدامك هيدا بكفي
1: بدي روح انا وياك لبريك بعد بريك نرجع تنحكي عن الميراكس عن المشاكل اللي صارت بالميراكس ان كان على المسرح ما بنعرف اذا في شيء خارج المسرح ونتابع حديثنا
0: يلا اكيد سبوت اون
2: ما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكل بويكر رش آمن نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ اتصل فينا على 01-285-111 رنتوكل بويكر أمان وراحة بال مع كل خدمة
3: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة
4: من بعد غمض عين فتح عين معمول وجرد غاز سبيسيال أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
5: لا لا بلشي بنور حجار.
4: ليه؟
5: ببيع
4: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
5: حط القدير تما يزعل،
4: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: حاسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تعبولد تعبولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولد تعبولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبولد تعبولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار 11:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أكد البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر ولا مواجهة مع طائفة، بل هو تثبيت لحق الدولة في أن تكون صاحبة القرار السيادي والمسؤولة عن حماية جميع أبنائها. وفي عظة الأحد قال الراعي إن الدولة لا تستقيم بقرارين، وطالب بأن تنتقل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من مرحلة الوسطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف يقود إلى نتائج فعلية على الأرض. الراعي أكد أن ما يصيب الجنوب يصيب لبنان كله، ورفض أن يصبح موت المواطنين خبرا معتادا. أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران اليسعودي أن على الدولة أن تشعر المواطن بأنها تعمل بجدية على حل المشكلات، مشددا في عظة الأحد على أن الدولة لا يمكن أن تبقى مشروعا مؤجلا إلى حين. وقال عودي إن القرارات وحدها لا تكفي، بل المطلوب عمل دؤوب يواكبها. جنوبا، شن الطيران الإسرائيلي غارة على حي العقيدة في كفر تبنيت وثلاث غارات على حي الدير في النبطي الفوقة، فيما استهدفت غارة حرج علي الطاهر. وبقاعا يسجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق السلسلة الجبلية وبعلبك.
3: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد
0: الهرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تبرد
0: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تبرد
0: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشباب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شخصين وإصابة 13 بجروح في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى في مدينة غزة. في غضون ذلك، أشارت وزارة الصحة في غزة إلى توقف عدد من المولدات الكهربائية في المستشفيات بسبب عدم توفر الزيوت والوقود وقطع الغيار. أفادت السلطات الروسية بمقتل شخصين وإصابة 14 آخرين بجروح في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف جمهورية تتارستان الروسية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.
4: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
0: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بوري تع بوري تع،
0: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بوري تع بوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: سبوت أون.
4: بدي ارجع اقول صباح الخير لكل الاشخاص يلي كانوا عم بيتابعونا بالقسم الاول من حديثنا عبر صوت كل لبنان، راديو تومورو استراليا، وحتى اليوتيوب تشانل الخاصه فيه. فيكم ترجعوا تتابعوا برنامج سبوت اون صوت وصوره. بدي ارجع ارحب بضيفتي مايا ابو الحسن. مايا صباح الخير عن جديد.
5: صباح النور.
4: كيف كان القسم الاول؟
5: كان حلو هيك، خليتني احكي كثير اشياء بس يلا.
4: بس كان لازم تحكيهم انه تعال العالم شوي تخفف شوية أسئلة، صح ولا لا؟
5: مش غلط.
4: مايا أبو الحسن والميوركس دور. أول شي شفنا طلتك، شفنا فستانين غيرتي طلتين. دي كانت بتشتغلي على اللوك، يعني بيهمك اللوك، بيهمك انه شو بدك تلبسي، كيف رح تطلعي الصورة يلي رح تطلعي فيها، خاصة انه انت عم تقدمي الميوركس دور في سنتين مقدمتهم الاعلامية والنجمة هيلدا خليفة وسام حنا، كمان النجم يلي كمان عنده جمهور كتير كبير. وصلنا لمايا، مايا يلي عم تعمل ستيب جديدة الى جانب النجم معتصم النهار. خبريني كيف كانت هيدا الاكسبيرينس؟ كنت جاهزة ولا كنت اعتاني هم انه العالم معقول تنتقد بعد 3 سنين من مقدمين نجحوا بتقديم هالمهرجان؟
5: كنت جاهزة، كنت جاهزة صراحة من جواتي، جاهزة عارفة حالي انه انا رح اكون قدها ايه لا كنت عارفة رح اكون قدها، بس انه ما بتخلى الامور من الشيء اللي معقولة تصير يعني. بس لا انا كنت مبسوطة بحالي، عارفة حالي انه انا كنت منيحة يعني بالتقدير. كنت خايفانة انه يقارنوا، اكيد كانوا يقارنوا وراح يقارنوا يعني، لانه هيلدا انا بحبها كتير، هيلدا خليفة وهي اصلا موجودة على الشاشة من وقت طويل، فايه كانوا بيقارنوا بيناتنا، وهذا الشيء ما بيزعجني ابدا. بالعكس في وجوه جديدة بدها تطلع وهذا الشيء طبيعي يعني.
4: هل تجوز المقارنة ولا بتعتبري العالم إذا قارنتك بهيلدا رح تظلمك؟
5: لا ليش ما بد... ما كل الناس
4: يعني إذا قالوا هيلدا خبرة قوية، خبرة
5: هيلدا خبرة قوية، بس هيلدا كيف وصلت للخبرة القوية؟ على مر سنين وسنين من التجارب، من ستار أكاديمي، من كتير برامج قدمتهم من مس لبنان وغيرهم، كتير قدمتهم هيلدا كمان. أكيد ما هي بدها تبلش، ما الواحد بده يبلش تصير في عنده هيدي الخبرة بالنهاية. لو هذا مثل بيستعمل يعني انه لو قدمت لغيرك ما كانت وصلت، ان كان لإلي ولا لغيري بكل المجالات.
4: كنت بتفضلي تقدمي الحفل لوحدك؟
5: لا اول مرة ما كنت بفضل اقدمه لوحدي. ايه لا كنت بالعكس معتصم، كان اضافة كتير كتير حلوة وكنت مبسوطة يعني، ما صار شيء زعجني ابدا انه كان في حدا عم بيقدم معي. بالعكس اول مرة، اول تجربة لي على هيك مسرح، على ناس نجوم قدموه ونجحوا فيه.
4: مين كان ساند التاني، انت ولا يعني معتصم كمان كانت اول تجربة له بعالم التقديم؟
5: بس كان قد انا شفت صراحة ما كان في حدا ساند التاني. اذا انت اللي كانوا عم يحضروا عم بيشوفوا، ما حدا او تبع التاني، ما حدا حكى فوق التاني، كنا كل واحد ماشي بالبيس تبعه، كنا عم we are supporting each other، حدا مثلا نسى شيء بس حدا بيساعد التاني، فكانت حسيتها انا كتير.
4: كان في عفوية كمان موجودة يعني، اكيد كان في سكريبت مكتوب بس كان بنفس الوقت في عفوية موجودة عندك وعند معتصم ببعض الأحيان. هيدا العفوية وقت بتخوف يعني، الواحد بيصير يقول له شو بدي زيد أحسن ما أغلط.
5: هي عشارة بتصير.
4: كيف كنت عم بتفكري بهالموضوع ولا وجودك مباشر يوميا ساعد
5: كثير ساعد كثير عن جد. الواحد يطلع كل يوم مباشر شيء كثير بيساعدك. بعدين ما كنا عم نتخطى العفويه يعني, كنت اذا عملنا شيء عفوي عم بيكون اقل من دقيقه وعم يخلص ما عم بيطول. لانه انا برايي كل شيء بده يطول شوي زياده بتصير يعني معقول الناس تفكر انه هذا الشخص منه هالقد مهضوم يعني.
4: مايا اول ما طلعتي على المسرح اكيد كان في رهبه كثير كبيره, خاصه انه في قدامك جمهور وجمهور من النجوم يعني, انت معوده تطلعي يمكن على الكاميرا لوحدك من دون ولا اي حدا عم يتفرج عليك. المسرح بيختلف توتري بهذا الموضوع. شو كانت المشاعر غير انه صوتك كان عم يرجف؟
5: لا ما رجف اول مره
4: شوي بلا بالانترو
5: ما رجف بس كنت مبينه انه هيك اكيد بدي اكون خايفانه, بس ما رجف صوتي ابدا, انتبهت لها لانه خلص تعلمت كيف ما خلي صوتي يرجف في نفس عميق وصوتي ما بيرجف فيها. بس انا عندي هيك تريك انه انا ما بتطلع بولا حدا موجود بس كنت قلعت بتطلع بس بالكاميرا. يعني معتصم بلش قبلي وكان عم يحكي انا
4: كان عم يتطلع شوي
5: انا قلت ما بدي اسرق ولا نظره على ولا حدا, بدي ضلني مركزه على الكاميرا بخلص انه يمكن اي حدا يعمل حركه يضايقني تنتزع الانترو تبع. يمكن
4: في ناس ما بتقعد محلاتها بيصيروا يتمشوا قدام الكاميرا
5: يتمشوا
4: بهاي اللحظات. انت شو كنت
5: انا كنت فولي فوكست على الكاميرا خلاص اي ديسكونكتد. قلت حتى بمسلابنون
4: كنت حافظه الانترو ولا لا؟
5: كنت حافظتها اذا اكيد حافظه الانترو بتكون هي موجوده بس انا حافظتها ما بتعرف شو بيصير. هيدا الانترو يعني بدها تكون 100% بيرفكت صراحه. فانا قلت لا بدي اطلع بالجمهور ولا بحدا, ابرم اطلع بمعتصم شوي لما ضلني واقفه ومركزه على الكاميرا. كنت بمسلابنون عملت نفس الشيء, ما طلعت ابدا بالجمهور, كان في نقطه هيك حمراء ما بنساها ضليتني مركزه عليها
4: هي الكاميرا المدوة
5: اللي هيك حدا, ما بدي اطلع ولا حدا بالجمهور. بمس يونيفرس عملت نفس الشيء ودائما بتنجح معي.
4: تنجح معك
5: هيدا
4: يعني هيدا الوصفه يلي بتعطيها.
5: بس تقلع بس انه بس تنكمل وبعدين خلص تصير بتطلع بالجمهور بكون مرتاحه. بس هيدا الوصفه.
4: بأول بلوك صار معك حادثة مع ماري سليمان الفنانة يلي طلعت تاخد جايزتها وطبعا يعني هو المطلوب منك انه حيا لحدا بيطول بوقت يلي بيستلم فيه الجايزة بالحكي اوكي, انه تكوني انت عم تجربي بطريقة معينة او شيء معين انه بطريقة لبقى انك تقطشي. هيدا اللي صار ولا انت فكرتي انه كلامه خلص؟ كيف لا. شو اللي صار؟
5: اللي صار بالضبط انه الفنانة ماري سليمان وقفت تحكي, قعدت مثل بوز, ففكروا انه هي خلصت, فاكيد بدايتنا مثل ما كنا موجود انه خلصت. فانا تشكرتها اكيد, وكان صاير هيدا المشكلة مع لارا لارا حافظ
4: مدير التسويق الكازينو.
5: مدير التسويق الكازينو 100%. فأنا حبيت بس أعطيها هيك بوش لأنه أنا شفتها كتير زعلانة على اللي صار معها, عرفت؟ فقلت لها هيدا البوش, قلت لها مبروك للنجمة ماري سليمان لأنه أنا فكرتها خلصت. وانتبه أنا رالف وقالوا لي أنه خلصت حكي وهي واقفة بالوجه, يعني أنا ما فيني أشوفها إذا هي خلصت أو وقفت حكي, يعني أنا بتطلع هيك بس قالوا لي أنه خلصت.
4: وحتى ما بتسمعه كتير منيح من
5: ميلة بيكون لأنه في بعيد ولأنه بتقطش الأيبيس كتير, فأنه خلصت بليز تشكريه. برمت تشكرت أنا بكل رواق, برمت لعند لارا عطيتها هيدا البوش لأنه أنا اتضايقت يعني كل حدا معقول يكون في محلة وهيك يصير معه هيدا المشكلة رالف. فالفنانة ماري سليمان كانت بعدها ما خلصت حكي, وأنا أكيد ما معي خبر لو أنا عارفتها ما خلصت ما كنت بقطشة يعني. أنا هيك I'm too kind بهالقصص, يمكن كنت بنتر شوي برجع بقطشة وردت علي هيدا الرد اللي قالته.
4: ليش كانت هالقد أجرسف بطريقة الرد ومثل كأنه
5: يمكن في ناس فكرت أنه في شيء personal. أنا ما يعني بالعكس تعرفت عليها بالريهرسلز وهي حدا كتير مهضوم وصوتها كتير حلو, أغنية القديمة
4: يعني. وانت رجعت قلتي لها كفي وهي بقى ترجع تشارعك وتقول لك ما الهيئة بدك يعني كفي, انه مثل كأنه هالمومنت يعني بيانت شوي كأنها مضايقة من شيء معصبة من شيء
5: بس مش منه. يمكن يمكن أنا قطشتها هي كان بعد بدها تحكي فكرتني في شغلة بدي أذكرها. الفنانة ماريس لمن هي كان طالبة نسألها شو بدك تسمعينا. أوكي فأنا قلت لها ألف مبروك شو بدك تسمعينا
4: إنه عندها غنية جديدة مش بس
5: قلنا عن المدلي قديم. المدلي بدها تغنيها وبآخر المدلي بدها تعمل غنية جديدة. فأنا كنت عم بعطي إنه الحكي بعد إنه خبرينا شو بدك تسمعينا. ما قلت لها إنه تفضل المسرح لقلك قلت لها شو بدك تسمعينا.
4: اعتذرت منك؟
5: لا لا لا أبدا. لا بالعكس أنا إذا ضيقتها بالحكي أنا يعني ما بحب هيك شيء يصير معي لأنه أنا ما بعمل كلاش مع ولا حدا. I'm too kind وكتير رايقة أصلاً بطبعي. فإيه هيدا اللي صار يعني على المسرح لما صار هيك انقذت لسويني. بس دركت الموضوع لأنه بفهم يمكن هي فهمتني غلط. بس أنا عن جد عملت شغلي يلي هو مطلوب مني اللي عملته بطريقة كتير رايقة كمان.
4: غير هيدا الموقف شو أصعب مواقف صارت معك على المسرح؟ أصلا بدي هنيك لأن صراحة يعني ديركت الأمور منك لوحدك كيف تقدري تردي عليها وبقيتها ديسنت ومحترمة على المسرح. يمكن هيدا الشيء اللي خلى أكتر يبين إنه ما بدها هالقد يعني ليه هالقد ردة الفعل.
5: هلا في ناس فكرت إنه هالشيء منو بروفيشنال أنا كيف بقطشها. بس عن جد بس نكون موجودين حتى إذا كنا على التيفي بيكون في بروديوسر بداينك.
4: هلا بدي أقول لك شغلة اللي ما إنه اللي بدي أفكر إنه you are not professional أول شيء هون صار فيني أحكي أنا ك executive producer. بغض النظر ماريس سايمان أكيد قامة فنية كتير كبيرة بنحترم مسيرتها بعدها محافظة على وجودها بطريقة مرتبة نجمة بعالم الطرب لا شك أنه عندها مسيرة جيدة جدا. ولكن هيدا شيء يعني ما خاص إذا أنت إعلامية جديدة أو حيلا حدا كان رح يكون محلك كان معقول يعمل هيدا الموضوع وكان فيها هي تاخدها بطريقة مسحة بعد عندي شغلة وتكفي كانت خلصت الخبرية. ما بدها كل هال يعني مش إذا هي نجمة لو مين ما كانت وشو ما كانت ولو بعدها مستمرة لهلأ أو مغيبة ما بيحق إلا يعني بهالطريقة الأوفر يعني فيها كانت تاخد المواضيع بضحكة وبتخلص الخبرية هون يعني جريت المواضيع لأنه يصير في نقد على الموضوع كان فيها تتحشي ويمكن عرفت تعمل تي في مومنت تالعالم تحكي فيها لأنه إلى فترة غايبة. فما بنعرف إذا هيدا الشيء مقصود أو مش مقصود.
5: إيه 100% هو هيدا اللي صار. أنا بعتقد أخذ أكبر يعني إيه كان فيه هيك يكون بطريقة مختصرة أكتر بطريقة هيك أحسن. بس أنا ما بعرف هي شو فهمت علي.
4: شو المشاكل التانية يلي مايا أبو الحسن واجهتها بالميراك ستار؟
5: شو صار مشاكل تاني؟ ما بعرف. انت قل لي شو صار معنا مشاكل تاني؟ لا ما بعرف. انت
4: في شيء مثلا على المسرح في شيء قصص العالم ما انتبهت له؟
5: انا كتير حسيت انه كان كل شيء كتير سموث وبس اذا صار في شيء غلط اسم مثلا
4: كان طويل غلط. كتير الحفلة العالم انتقدت هيدا الموضوع فينا نعترف انه كانت طويلة. هيدا الشيء اثر عليك يعني تعبتي ولا لا؟
5: ابدا عن جد ما تعبت.
4: ليش غيرتي دراس مايا؟
5: لأنه هاي أول مرة لقلي على البريكستور لأنه الحفل بيحمل كون عم غير ما أنت قلت طويل ففيني في عندي وقت كون عم غير أول فستان وبغير الفستان الثاني. فكان عبالي هيك ببين بكذا لوك. كنت مبسوطة بهذه التجربة. ما بتغير
4: فستانك وحدك كمان غيرتي له الجاكيت لمعتصم. كنت محضرة هيدا الشيء قبل بوقت ولا أي متى فكرتي
5: فيه؟ فكرة معتصم لا نحن وبال وأنا عم غير الدراس وهيك كان في من فريق معتصم وقلنا انه حلوه بتطلع يعني بتطلع عفويه وما بعتقد معتصم عنده هيكون عنده مشكله لانه في من الفريق تبعه يعني. فحسيتها حلوه يعني ما حسيت فيها شيء غلط.
4: بالبارت الثاني كمان صار في شغله مع الاعلاميه هلا المور. وطلعت هي حكيت بهذا الموضوع
5: بدي واجهها
4: تحيه وحكيتك لك بعد الايفنت. طلعت هي تغزلت بمعتصم كونها هي صبيه نطرت دكتور زاهي تغزل فيك ودكتور زاهي راحت معه نسوه. خبريني شو صار بهذا الموضوع؟
5: مثل ما انت قلت بس اوكي طلعت الاعلاميه هلا المور حكيت عم تحكي عن الجمال وعن الايفنت اللي احنا فيه حكيت عن معتصم فدغري هون معتصم قبل الدكتور قال انه مايا فانا برمت هيك وكين نحن صرنا باخر الحفله وعن جد انه وصلنا لمحل انه بلشنا هيك شوي طب برمت انا ضحكت لمعتصم وكملت انا الموضوع انه عادي كل واحد فيه هو حر يكون عم يحكي على بده اياه وانا هلا ما عنده ولا مشكله انا
4: كنت ناطره انه هي تتغزل فيك او لا
5: بلا.
4: والله
5: كنت ناطره ما بكذب انه هيك كنت ناطره يعني بعدين فهمت لما قالت انا بتغزل بالشباب انت بالبنات هون فهمت فانا حبيت انه انا اكون عم بتغزل فيها حبيت كون عم بتغزل
4: ليش
5: فيها.
4: ليش تغزلت فيها هون؟ يعني ليش انت اخذت المبادرة؟
5: لانه ما كان بدي يكون في انه يبين انه في مشكلة. لانه هو ما في مشكلة. فقلت انا بدي انه اذا كان في هيك مس اندرستاندينج انا بتغزل فيها وخلص تفسر للناس انه احنا ما في مشكلة.
4: رغم هيدا الشيء صار في مشكلة على السوشيال ميديا وصار في نقد وصاروا يقولوا انه هلا المر نسيت المذيعة أو
5: بس ما في منه هالحكي هي طلعت وحكيتني لقلي كمان
4: شو حكيتك اتصلت فيك تاني نهار
5: اتصلت فيني وخبرتني شو صار كيف كانوا مقسمينا والغلط بيصير يعني وتغزلنا ببعض وتغزلت فيها ومش الحال وحتى بوقتها أنا عن جد ما زعلت
4: أصلا ما بعتقد إنه الموضوع هالقد بده يعني
5: حتى أول موضوع وتاني موضوع
4: يعني أنا صرت أطلع إنه أكيد في شي فانزات فنانة زعلانين من هلا ولقيوا شغلة يلا بلشوا إنه فيها تكون ما تغزلت فيك إنه ما بدها هالقد يعني مش واجباتها إنه تطلع وتتغزل إنه فيها تتغزل بمعتصم يمكن بتعرفه مسبقا حكيت عنه كلمتين
5: بتصير أنا ما
4: كتير انتقدوا أنه شخص سوري عم بيقدم حفل الميراك ستار أنت كيف لقيتي هذا الموضوع؟
5: طب ما كان في كتير مكرمين سوريين موجودين بمهرجانات برات لبنان بالعالم العربي يعني بيجيبوا مقدمين لبنانيين ونكون كل الناس مبسوطة فيها
4: مقدمين لبنانيين وسوريين ومغاربة وكل شيء
5: كل الجنسيات يعني ما بيكون في ولا حدا من جنسية البلد كمان أوقات يعني منه شيء غلط أبدا بالعكس بس بفهم اللبنانيين بحبوا يشوفوا وجوهن يمكن صاروا زمان ما شافوه عم بيقدموا وغيره كمان بس أنا ما شفت فيه غلط أبدا كان في كتير نجوم سورية عم تتكرم
4: صار إذا بدك نوعا ما كمان إنه ليش نجم سوري ليش هالقد في سوريين بتعتبري وجود كمان قناة الال تي في يعني بمطرح معين الال تي في هي قناة سورية
5: كمان
4: تفرض إنه يكون موجود شخص سوري
5: هلا بتفرض ما بعرف إذا بتفرض بس هي بالعكس هي أنت عم يعني عم تحاور ال بي سي آي اللي هي قناة لبنانية وقناة تانية اللي هي سورية فوين المشكلة بالموضوع أنا ما شفتها مشكلة أبدا
4: خاصة أنه بالدراما يعني كل الوقت في سوريين
5: وبعدين عم تقلي أنه ليش في هالقد سوريين عم يتكرموا هنا موجودين ونحن منحضرهم كل سنة ومننطرهم ومنسأل عنهم ومنحبهم
4: كان في تقريبا 6 أشخاص من مصر كمان يعني مش مش بس سوريين يعني من كل الأعداد من كل البلدان كان في جامعة من الدول العربية نجوم الدول العربية إذا ما أقول كانت موجودة شو كيف شفتي الفيدباك بعد الحفلة؟
5: كان كتير حلو بس على البريك بس فوت هيك أحكي مع أهلاتي مع ماما وخياتي ومع خطيبة أكيد أسأله أنا شو عم بيصير كل شيء منيح بس يقولوا
4: ما كانوا أوكي. موجودين أهلاتك بالحفلة عم يحضروا حضروا عن التي في
5: حضروا عن التي في أكيد فكانوا عم بيقولوا لي أنه واو كثير مبسوطين فيك وحلو فهيدا الشيء خلص يريحني يعني لإلي وكمل بس خلصت شفت الفيدباك على السوشيال ميديا أكيد في ما في كتر دي الكل يعني في ناس بيقولوا لا بس الأكترية اللي أنا شفتهم
4: في ناس قالوا too early ولا لا it's time
5: It's not too early. إذا ما أخذنا هيدا الستيب رح نضل خيفانين منها كل الوقت وحتصير It's too late. لا أحسن
4: وحازم يلي كان عم يحضرك بالحفلة
5: إيه أكيد هو هيك
4: كان عم يبعت لك كمان
5: كل الوقت
4: لا كان كل الوقت على التليفون
5: معي على بس على التليفون كل ما أدهر شوفهم إيه لا لقلك يعني كان أكبر
4: أعطاكي ملاحظات
5: بالعكس اللي كل شيء حلو كل شيء حلو ما احنا خلص متدربين قبل متدربين على كل شيء قبل
4: متدربة معه على كل شيء قبل
5: هو مريتي يعني صراحة
4: عن جد كنت عم تدربي على الحفلة معه
5: اي ليش لا
4: شو تدربي يعني تقومي
5: بوستر تبعي طريقة حكي اذا اسرع بالحكي اللي خففي هيك
4: انه في يعني عن هالريهرسل يلي عملت لك اياه قبل بيومين حسستيني انه حازم اللي دربي
5: لا لا
4: وانا ودومينيك وشارب اليوسف
5: شفت هلا نسيت بدي احكي عن دومينيك اللي كان عن المخرج الصوره الحلوه اللي طلعنا فيها دومينيك يلي كان كمان معنا كل الوقت يعمل لي هيك بتذكر بريهرسلز بإيده خففه.
4: لأن بتسرعي أنت
5: أول. لأنه أنا أصلاً أوقات بحكي بسرعة ولأني محمسة ومبسوطة فأحكي بسرعة أكتر. فلأ كنت رايقة وحتى عم أقلك بالبيت يعني هود النوتس اللي أخذناهم بالريهرسلز رال
4: نوتس اشتغلت
5: عليك شغلت عليهم بالبيت
4: عمري معروف
5: لا مزبوط أكيد يعني.
4: تحية كتير كبيرة لشارب اليوسف المخرج يلي اشتغل على صورة كتير حلوة لدومينيك أبو حنا لماري خليل لكل فريق العمل يعني ناريمان ميراي يعني ما بدي فوت بأسامي لأنه ما منعود نخلص بس أنه هو فريق كبير بس هو المين بيرسونز يلي كانوا معنا لديالا ديالا الأسيستنت دايركتر كمان واتس نيكست
5: واتس نيكست مثل ما قلت لك أنا عبالي يكون عم ركز على تقديم البرامج هلا فإن شاء الله إن شاء الله خير
4: يعني في برنامج؟
5: ما بعرف إن شاء الله خير
4: إن شاء الله خير أنا بدي أتمنى لك كامل النجاحات بدي أقول لك good luck مايا كنت perfect بالميراكس في أنا أعطي رأيي بكل موضوعية لأنه صراحة بيطية ما عملتي ولا أي غلطة لبل كنت كمان بمطارح عفوية وأضفتي من عندك هيك النعومة تبعك بدي أتمنى لك النجاح بس معي مش مع حدا
5: أنا بدي أقلك ميرسي كمان
4: لأنه أنت بتعرفي يعني أنت من day one معتبرك part يعني عم بشتغل عليه
5: 100% بلشنا أصلا مع بعض بالmorning talk وإن شاء الله هيك منكمل كمان من نجاح لنجاح بدي أقلك ميرسي لأنه من الأساس هيك كنت أنت عم تعطيني push كتير
4: تستاهلية هي لأنه بتستاهلية
5: والمراكس كانت كتير حلو فأنت هيك عطيتني push كتير كبير من البداية ومكملين إن شاء الله
4: على أمل النجاحات بالقصص التانية good luck مايا بدي ودع كل الأشخاص يلي تابعونا على أمل اللقاء بحلقة جديدة الأسبوع الجاي.

بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا. الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، عبر صوت كل لبنان.
1: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي، الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن، والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا غراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

الهير مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. الثانية عشرة والربع، عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في الذكرى 44 لاستشهاد الرئيس الشهيد بشير الجميل، جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية العادلة، الدولة الضامنة وحدها لاستقلال قرارها ولسيادتها الكاملة على كامل أراضيها ولكرامة مواطنيها، بما يليق بتضحيات الرئيس الشهيد ورفاقه. وأكد عون أن رسالته تبقى حاضرة في مسيرتنا الوطنية، وأن التمسك بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات هو خير وفاء لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للبنان. وقال رئيس الجمهورية: لقد جسد الرئيس الشهيد بشير الجميل بمواقفه ونضاله إيمانا راسخا بلبنان الكيان الواحد، الأرض والإنسان، وعبر عن هذا الإيمان بشعاره الخالد لبنان 10452 كيلومترا مربعا، الذي اختصر به فلسفة وطنية جامعة تؤكد أن لبنان بكامل جغرافيته ومساحته وطن نهائي لجميع أبنائه، لا يتجزأ ولا ينتقص، ولا مكان فيه للفرز أو التقسيم أو الإلغاء. أكد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر ولا مواجهة مع طائفة، بل هو تثبيت لحق الدولة في أن تكون صاحبة القرار السيادي والمسؤولة عن حماية جميع أبنائها. وفي عظة الأحد قال الراعي إن الدولة لا تستقيم بقرارين، وطالب بأن تنتقل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من مرحلة الوسطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف يقود إلى نتائج فعلية على الأرض. الراعي أكد أن ما يصيب الجنوب يصيب لبنان كله، ورفض أن يصبح موت المواطنين خبرا معتادا.
3: إن حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر ولا مواجهة مع طائفة أو جماعة، بل هو تثبيت لمرجعية وطنية واحدة ولحق الدولة في أن تكون صاحبة القرار السيادي والمسؤولية عن حماية جميع أبنائها. فلا تستقيم دولة بقرارين، ولا تصان السيادة بمرجعيات متعددة، ولا يستطيع لبنان أن يطالب باحترام سيادته إذا لم تكن هذه السيادة مكتملة في الداخل. أما المفاوضات فلا بد أن تنتقل من مرحلة الاتصالات والوساطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف يقود إلى وقف الاعتداءات، تحقيق الانسحابات، تثبيت الاستقرار ضمن ضمانات جدية تحفظ السيادة اللبنانية وتمنع تكرار التصعيد. فلا يجوز أن تتحول المفاوضات إلى مسار مفتوح بلا أفق، بل يجب أن تكون وسيلة للوصول إلى حل واضح يحفظ حقوق لبنان ويضع حدا لحالة عدم الاستقرار.
2: أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي أن على الدولة أن تشعر المواطن بأنها تعمل بجدية على حل المشكلات، مشددا في عظة الأحد على أن الدولة لا يمكن أن تبقى مشروعا مؤجلا إلى حين. وقال عودي إن القرارات وحدها لا تكفي، بل المطلوب عمل دؤوب يواكبها.
4: لا يمكن أن تبقى الدولة مشروعا مؤجلا إلى حين، الحكم رؤية وتخطيط وقرار وتنفيذ، القرارات وحدها لا تكفي، تؤجل وننساها، المطلوب عمل دؤوب بعد اتخاذ القرارات. لا يختصر الانتظار لكنه يحفظ فينا الرجاء.
2: جنوبا، جدد الجيش الإسرائيلي غاراته على محيط تلة الدبشة للمرة الثانية في أقل من نصف ساعة، فيما أقدم على إحراق منازل في بلدة بيت يحون. بعد أقل من 24 ساعة على الإشكال الذي وقع في برج أبي حيدر وأدى إلى سقوط قتيلين وثلاثة جرحى، أفادت معلومات صحفية بتوقيف ثلاثة أشخاص على خلفية الحادث، بينهم مطلق النار وشخص آخر نقل إلى المستشفى، ويترافق ذلك مع انتشار للجيش في منطقتي برج أبي حيدر ونويري لمنع تجدد الإشكال والحفاظ على الاستقرار الأمني في العاصمة. أعلنت المديرية العامة للجمارك ضابطة طرابلس أن دورية من شعبة العبودي تمكنت من ضبط كمية كبيرة من مناظير بنادق الصيد في منطقة عكار، بلغ عددها 1100 منظار في واحدة من أبرز عمليات الضبط من حيث حجم المضبوطات وطبيعتها.
5: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الرئيس الإيراني التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز على أن يوقع الاتفاق في عمان يوم الاثنين. وبحسب الوكالة الرسمية الإيرانية، يتضمن الاتفاق إنشاء ممر بحري مؤقت في المضيق وضمان إزالة الألغام منه، على أن يسلم الاتفاق المرتقب إلى المنظمة الدولية للشحن. التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإيراني مسعود بازشكيان في العاصمة الهندية نيودلهي على هامش أعمال قمة بريكس. السيسي شدد على موقف بلاده الثابت في دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة، وأكد تطلع بلاده إلى بذل إيران جميع الجهود الممكنة لوقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة للأزمة، بما يكفل صون سيادة دول المنطقة وحماية مقدرات شعوبها. كما لفت السيسي إلى ضرورة وقف أي اعتداءات على الدول العربية حفاظاً على مبادئ حسن الجوار وتعزيزاً للروابط التاريخية والثقافية التي تجمع شعوب المنطقة. أعلن الكرملين أن الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي عرضا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في جهود التسوية مع أوكرانيا، مشيراً إلى أن بوتين رحب بالعرض. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.
7: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز.
8: أنا لبنان تلقف
9: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
9: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70 415 455 01 687 312.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟
1: ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
2: كبرت
3: تعبولت
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تميزع،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في كلام يوصل. بعد 12 سنة من الانتظار، ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية اليوم مبني على مواصفات ومعايير ومراعاة التوزيع الطائفي ولا دور للأحزاب. ماذا عن إقفال مدارس رسمية ودمجها؟ وهل يدفع القطاع التربوي ثمن العشوائية في القرارات؟ كيف تنظر الوزارة إلى مدارس حزب الله وما يلقنونه للمتعلمين؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

شي مرة حسيتوا إنه الخوف عم بيأثر على قراراتكن؟ أوقات الخوف بيحمينا، لكن أوقات بيصير مثل حيط واقف بوجه طموحاتنا وتقدمنا. المعالجة والمدربة كيتي أثانسيادس تتناول هالموضوع بكلينيك 3 10:30 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان.

الأستاذة الجامعية ومديرة البرامج في إذاعة لبنان الإعلامية ريتا نجيم الرومي في وجوه البلد. عالم الإذاعة سحرني، إذاعة لبنان أوصلتني إلى منابر عالمية، واليوم أنا حكم دولي لمسابقات السلام. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: ثأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تعبولت تعبولت تعب.
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبولت تعبولت تعب.
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبولت تعبولت تعب.
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. موجز أخبار 1:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. تعرضت بلدة زوتر الشرقية لقصف مدفعي معاد، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارة على حرج علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوق. ينفذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عند مدخل مخيم الرشيدي للاجئين الفلسطينيين في جنوب صور، حيث تخضع السيارات والآليات للتدقيق بالأوراق الثبوتية. وجه النائب أشرف ريفي تحية لرئيس الحكومة نواف سلام بعد توجيه الأخير بوقف العمل بالضرائب التي أقرتها الحكومة مؤخرا، معتبرا أن الشعب بات متعبا جدا من الوضع المعيشي ولا ينقصه في هذا الوقت ضرائب جديدة. كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش على أكس: اتقوا الله بناسكم أولا وبالبلد، وإذا كنتم لا تخافون الله خافوا من الدولة التي اعتبرتكم منظمة إرهابية، وإذا كنتم لا تخافون الله والدولة خافوا غضب معظم اللبنانيين الذين استنزفتهم حربكم العبثية وارتهانكم للخارج. شدد النائب ميشيل معوض على أنه حان الوقت أن نعود إلى هذه الأرض، إلى ضياعنا، إلى مناطقنا، لتصبح أرضا منتجة. وأنتم في هذه المنطقة بالذات علمتم الناس تشبث بالأرض، وعلى ضرورة تأمين البنية التحتية التي تساعد المزارع على الصمود في أرضه، وأنه من أجل أن يبقى المزارع في أرضه من المفترض أن يملك أرضا يعيش فيها ومنها، ونخفف عنه كلفة الإنتاج ونؤمن له المياه والأسواق. وحتى يبقى شبابنا في بلداتهم علينا أن نقوي الاقتصاديات المحلية ونخلق فرص عمل وفرص إنتاج. أوقفت مديرية المخابرات عين مشهور مطلق النار في برج أبي حيدر إلى جانب شخصين آخرين، أحدهما في المستشفى على خلفية إشكال يوم السبت. وقد باشرت مخابرات الجيش التحقيقات بإشراف القضاء العسكري لكشف ملابسات الإشكال وإحالة الموقوفين مع المضبوطات إلى المحاكمة. كما أشارت المصادر إلى أن حصيلة إشكال برج أبي حيدر بلغت قتيلين وثلاثة جرحى، كاشفة أن الجيش ينفذ انتشارا بين برج أبي حيدر والنويري لمنع تجدد الإشكال، وقد أوصل رسالة حاسمة مفادها ضرورة عدم المساس بالوضع الأمني في العاصمة. أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة توقيف مأمور أحراج في قضاء كسروان بتهمة التواطؤ مع تجار حطب، وذلك بناء على إشارة صادرة عن النيابة العامة المالية. تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: كبرت كبرت كبرت، تعال كابوريت كابوريت كابوريت
0: الهرم سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف
3: تابوريت تابوريت
0: تابوريت إنترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
3: تابوريت تابوريت تابوريت
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم تبريد تبريد تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: عودة إلى موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أعلن الكرملين أن القيادة الروسية لا تستبعد استئناف المفاوضات الثلاثية مع أوكرانيا في 20 المقبل. اعتبر المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات أن لقاء ولي عهد أبوظبي بالرئيس الإيراني على هامش منظمة بريكس يجسد نهج الإمارات القائم على ركيزتي الردع والدبلوماسية. بهذا ينتهي الموجز من صوت كل لبنان.

0: أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تع بورد تع بورد تع.
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: تبريد تبريد تبريد تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
1: اسأل أكثر.
2: تحية طيبة وأهلا بكم في اسأل أكثر. نفت المقاومة الإسلامية في العراق ضلوعها في استهداف المنشآت السعودية، واعتبرت الاتهامات محاولة لصرف الأنبار، معلنة استعدادها للتحقيق الحكومي لكشف الحقيقة. هذا ووسعت السلطات العراقية إجراءاتها الأمنية والتحقيقية لاحتواء تداعيات هجمات استهداف خط أنابيب نفطي في السعودية، إذ شملت الإجراءات إعلان ثبوت انطلاق الاعتداءات من موقع في محافظة ميسان جنوب شرق العراق، بالإضافة لإعفاء قائد عملياتها وتشكيل مجلس تحقيقي بحق قيادة العمليات. أما في المقابل فأعلنت السعودية أنها آثرت عدم الرد في هذه المرحلة، وذلك استجابة لطلب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إتاحة لفرصة الحكومة لاتخاذ إجراءات تمنع انطلاق اعتداءات من الأراضي العراقية تجاه المملكة ودول الجوار. أما جدية المقاومة العراقية في التعاطي مع أي قرارات ملزمة، لا سيما تلك التي تمس حصرية السلاح، ومواقعية الحديث عن محاولات إقليمية لإزاج العراق في أزمات لا تخدم مصالحه. يمكنكم مشاهدينا المشاركة معنا من خلال التصويت على موقعنا الإلكتروني والإجابة عن السؤال التالي: رأيك هل يسرع استهداف خط أنابيب شرق غرب بالسعودية عملية نزع سلاح الفصائل العراقية؟ أجيبوا على خيارين نعم أم لا. حوار اليوم معي من باريس الباحث في العلاقات الدولية هلال العبيدي، و على أن ينضم إلينا أيضا لاحقا من بغداد الكاتب والمحلل السياسي عباس العرداوي. مرحبا بك أستاذ هلال على شاشة أرتي. برأيك هل نفي الفصائل كاف لإقناع الحكومة العراقية بأن المقاومة الإسلامية في العراق ليست مسؤولة عن هذه الاستهدافات؟
3: تحية لحضرتك أستاذ محمد والمشاهدين الكرام. يعني اليوم الحكومة العراقية اعترفت حقيقة بهذا الاستهداف من أراضيها وقامت بإجراءات، يعني صحيح أنها إجراءات شكلية بغلق الحدود، بتشكيل لجنة، إجراءات لا ترتقي إلى مستوى الحدث، وهذه ليست المرة الأولى التي تضرب فيها السعودية أو الكويت أو دول الخليج الأخرى من داخل العراق. لذلك اليوم هذه الحكومة مطالبة حقيقة، أما أن تكون ذات سيادة وتستطيع السيطرة على هذه المجاميع المسلحة، وعلى فكرة هي هذه المجاميع غيرت حتى من ثوبها ومن طريقة عملها التقليدية التي كنا نعرفها، أصبحت مجاميع صغيرة من 4-5 أفراد، مجاميع سرية ليست لها علاقة المجموعة بالمجموعة الأخرى، لا تعلم عنها شيئا، وكل مجموعة يقودها ضابط من الحرس الثوري الإيراني، وتأتي التعليمات مباشرة من إيران، وكل مجموعة لديها مخازن أسلحة ولديها مقرات يعني سرية. المجموعات أصبحت سرية وليست كما كانت تحت عناوين معلنة، هذا من ناحية. من ناحية ثانية هناك منطقة كاملة شبه مدينة يتم فيها تصنيع الطائرات المسيرة، يتم فيها أيضا يعني مخازن السلاح، فيها سجون سرية، منطقة كبيرة أكبر من تلال علي طاهر في لبنان، حقيقة تسمى جرف الصخر. هذه المنطقة لا تستطيع حتى الدولة، حتى رئيس الوزراء لا يستطيع أن يدخل إليها، إذن هي دولة مصغرة داخل الدولة العراقية تابعة لهذه المجاميع المسلحة. لذلك أعتقد اليوم نحن أمام حقيقة عدم سيادة، عدم وجود قرار سيادي في العراق يستطيع أن يسيطر على هذه المجاميع المسلحة.
2: المقاومة الإسلامية في العراق نفت مسؤوليتها عن هذه الاستهدافات، لا بل أنها قالت أنها مستعدة للمشاركة في أي لجنة تحقيق حكومية، بالتالي هل يمكن أن تدين نفسها بنفسها؟
3: أستاذ محمد، في العراق علينا أن نفهم شيء، عندما نريد أن نصوف موضوع، عندما نريد أن نهمل موضوع نشكل فيه لجنة. انظر إلى حج، يعني يمكن مشكلين بالسنة يشكلون فد 4000 لجنة. يعني من تريد تنسى موضوع، من تريد تنسى كارثة، من تريد تموع كارثة أو تمحي كارثة، شكل لجنة. وبعدين هي الأيام كفيلة بعدم كثير من اللجان. يعني عندما قتل 1400 بريء في سبايكر، في مجزرة سبايكر، شكلوا لجنة. وعندما سقطت الموصل شكلوا لجنة، سقطت مدن بيد داعش شكلوا لجنة. يعني هذه اللجان حقيقة هي لتسويف المسألة مع شديد الأسف. لذلك تشكيل اللجان في العراق معناها أن هذا الموضوع لا نستطيع حله، وأنه ذاهب إلى تشكيل لجنة وإلى ما هنالك. لذلك أنا أعتقد أن حكومة الزيدي اليوم مطالبة أما أن تقف بحزم وأن تظهر للعالم أنها حكومة قادرة على السيطرة على مناطق مثل منطقة جرف الصخر التي أصبحت دولة كاملة تابعة لإيران، لا يستطيع رئيس الوزراء علي الزيدي الدخول إليها، ولا يستطيع قائد أمن القوات المسلحة الدخول إليها، ولا يستطيع وزير الدفاع الدخول إليها. لذلك أعتقد أن اليوم نحن أمام مشهد سريالي لبقايا دولة اسمها العراق ولبقايا حكومة، لأن الانتهاكات كثيرة.
2: لماذا أنت جزمت بأن هذه الفصائل هي من تقف وراء هذه الاستهدافات؟ يعني حتى السلطات العراقية إلى غاية اللحظة لم تقر بأن هذه الفصائل أو حتى المقاومة الإسلامية في العراق هي من تقف وراء هذه الاستهدافات، بل أنها شكلت لجنة، أقلت قائد العمليات. وبالتالي ما طبيعة الدلائل التي أنت تبني عليها الاتهامات وتقول بأن هذه موجهة من إيران أو ليست موجهة من إيران، هذه تتبع لذاك أو هذا يتبع لذاك؟
3: أولا أنه حتى المملكة العربية السعودية كانت تتوقع أنه هذه الضربة جاءت من الحوثي من اليمن، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بالأقمار الصناعية أعطت الدليل أن هذه الضربة جاءت من العراق، والحكومة العراقية أعلنت بعض الإجراءات فوريا، إغلاق المنافذ مع إيران، تشكيل لجنة، يعني اعتراف ضمني.
2: أعطت الدليل
3: أنه أنا أذكرك في كلمة،
2: الولايات المتحدة أعطت الدليل، ولماذا لم تمنع الهجوم عفوا إذن إذا كانت لديها معلومات استخباراتية تعرف مصدر الهجوم وأين سيقع الهجوم ومن يطلق ذلك؟ لماذا لم تمنع الهجوم أصلا؟
3: هذا السؤال يوجه إلى الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ محمد. يعني أنا لا أملك إجابة على هذا السؤال، لماذا لا تمنع الهجوم، لكن هي أعطت الأدلة أن هذا الهجوم جاء من داخل العراق. لذلك أنه اليوم أما أنه العراق يتحمل المسؤولية ويتعامل مع المعطيات ومع الواقع، وهذه ليست المرة الأولى. وأذكرك بكلام يعني الإرهابي أبو مهدي المهندس عندما قالوا له نلتقي في القدس عندما نحرر فلسطين، قال لا، السعودية السعودية. لذلك هؤلاء يعني هؤلاء لا يخفوا حقدهم، مع العلم أن السعودية فتحت جميع الأبواب.
2: سأعود لك، وصلت الفكرة،
3: ولكن هؤلاء لا يستطيعون.
2: نعم سأعود لك. انضم إلينا الآن ضيفي من أيضا بغداد عباس العرداوي في هذا الحوار. كان ضيفي أستاذ هلال العبيدي يقول بأن هذا الهجوم طبعا بلا شك نفذته الفصائل العراقية، وهذه الفصائل تأتمر بأمر إيران. كيف تردون على ذلك بداية؟ وإذا كان فعلا هذا الهجوم انطلق من الأراضي أو عفوا نفذته الفصائل العراقية، ما الذي يحمله ذلك من تداعيات على قضية حصر السلاح في يد الدولة؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيد الكريم، تحية لك ولجمهوركم المحترمين، وسلام على الشهداء، سلام على روح أبي مهدي المهندس وعلى رفاقه وعلى سليماني وعلى كل من استشهد لتحرير أرض العراق من براثن داعش وعصاباته الإرهابية. هذه الاتهامات التي سيقت هي تبقى في خانة الاتهام لحد هذه اللحظة. كل الإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة العراقية والتي أخذت إجراءات عملية وفعلية، غلق الحدود، غلق المحافظات، استبدال القيادات الأمنية، فتح تحقيق عالي المستوى، كلها مبنية على الرواية السعودية. نعم وجدت بعض المنصات في مناطق وجار التحقيق فيها لمعرفة غرضها، وتم إشراك الجانب الإيراني لأن هنالك حدود مشتركة، وهذه البيئة قد تسمح بوجود متمردين أو وجود مخربين أو وجود أي كانت تسميتهم. لكن لو كانت الفصائل قد قامت بهذه العملية هي لن تتوانى في الإعلان عن ذلك. ولدينا تجربة سابقة، الاستهداف السابق للسعودية، أيضا الحكومة أدانت وتفاعلت على الموضوع ولكن انتهت التحقيقات ولم تستطع السعودية أن تثبت أن هذه الضربات هي من الأطراف العراقية.
2: أنت تقول أن هذه الاتهامات تبقى في سياق الاتهامات حتى تقدم الدلائل عليها، لكن نفي المقاومة الإسلامية في العراق ل الضلوع في هذه الاستهدافات ألا يدين الفصائل بأنها ليست أصلا كتلة واحدة، وبأن كل فصيل يأتمر بأمر إيران أو من يمثل إيران كما كان يقول ضيفي قبل قليل؟
4: لا، هذا جهل في الساحة العراقية. الفصائل كانت تدير أعمالها من خلال الهيئة التنسيقية العليا، ثم بعد عملية تسليم بعض الفصائل سلاحها وانخراطها بمشروع حصر السلاح هي ذهبت إلى إعادة تسمية نفسها بالمقاومة الإسلامية، وهي منضبطة وتتعاون بشكل مباشر مع اللجنة الرباعية المشكلة من قبل الإطار التنسيقي، وهنالك حراك ومسير باتجاه فضل القضية والوصول إلى آلية لتنظيم السلاح، وهنالك لقاءات وهنالك عمل جاد بهذا
2: لكن من
4: الموضوع.
2: لكن أطلق هذه إذا كانت الفصائل
4: للمقاومة.
2: يا أستاذ عباس، إذا كانت الفصائل تنفي، المقاومة الإسلامية في العراق تنفي، من أطلق هذه أو من يعني نفذ هذا الهجوم، من نفذ هذا الاستهداف؟ لم ينفذه الجن، لابد بأن إنسان ما
4: من نفذه
2: قام بتنفيذه يعني.
4: عفوا، هذه تجيب عنه اللجنة التحقيقية العليا والتي بدأ الطرف الإيراني أيضا اشترك فيها.
2: لا أريد إجابة اللجنة. من المستفيد من
4: لا يوجد
2: من المستفيد طب من المستفيد
4: طبعا المستفيد هو التدخل الأمريكي السعودي وعملية إبعاد العراق عن أي حوار خليجي يجري في المنطقة، وعن جلسات مباشرة، وعملية تحريض الحكومة على الداخل وعملية الضغط عليها، وتمارس الولايات المتحدة الأمريكية عملية تعطيل لخروجها المتفق عليها الذي يبدأ منتصف أيلول والذي سوف ينتهي يعني بحسب وعد الحكومة في 30 أيلول. فبالتالي المستفيد هذه الأطراف، أما الفصائل المقاومة لن تخذلها الشجاعة في أن تتبنى أي عملية، فضلا أنه هناك أطراف تتبنى، أنصار الله الحوثيين يتبنون ويعلنون بشكل مباشر، ولكن السعودية تريد أن تتمسك بالرواية التي تطلقها، وهذه هي مخرج للسعودية في أنها تستطيع أن ترد على طرف ما، لأنها لا تستطيع أن ترد على إيران أو على أنصار الله الحوثيين الذين كسروها خلال الأيام المنصرمة.
2: حسنا، دعني أخذ الرد،
4: تأتي للبحث عن فسحة.
2: نعم، دعني أخذ الرد في هذا السياق. إذن المستفيد كما استمعت أستاذ هلال العبيدي الأمريكي والسعودي، يعني حتى المقاومة الإسلامية في العراق قالت إن هذه الاتهامات تهدف لصرف الأنظار عن الهزائم التي طبعا كما وصفتها الفصائل بالهزائم التي منيت بها القوات السعودية في اليمن.
5: لا يوجد منطق في هذا الموضوع حقيقة. المنطق الوحيد المفهوم يعني هو هذا الجهل بعينه، أنه نقول أن المستفيد السعودية أنه تضرب الخط الوحيد الذي يعمل شرق غرب الذي يصدر 5 ملايين برميل يوميا، هي تضرب نفسها أو هي تستفيد من هذه الضربة. أين المنطق حقيقة؟ ولماذا ترتفع أسعار البترول؟ المنطق يقول أن إيران من أوعزت عن طريق هذه الخلايا السرية التي كونتها بمجاميع خاصة وسرية داخل العراق، يأتمرون كل مجموعة بها ضابط من الحرس الثوري الإيراني. وأنا أذكرك عندما ضربت المملكة العربية السعودية وأمريكا ضربوا المواقع لهذه المجاميع المسلحة في العراق في يوم 29 تموز، قتل في هذه المواقع إيرانيين، قادة إيرانيين، ضباط حرس ثوري إيرانيين قتلوا. لذلك لا أحد يقول أنه لا يوجد حرس ثوري إيراني، هم يقودون هذه المجاميع. هاي نقطة. النقطة الثانية، أن هذه الضربة هي لمنع السعودية من تصدير البترول ومن ثم رفع كلفة البترول والضغط باتجاه مضيق هرمز على الدول للوصول لاتفاق مع إيران، الولايات المتحدة مع إيران، لكسر هذا الضغط الاقتصادي والعسكري على إيران، هي لفتح المجال لإيران. المستفيد الوحيد من هذه الضربة هي إيران، وهؤلاء يأتمرون يعني بأوامر إيرانية مباشرة.
2: هل المشكلة الآن؟ هل المشكلة الآن
5: يعني أين المنطقة أن المستفيد أمريكا أو لا؟ أمريكا لا تريد ارتفاع أسعار البترول.
2: أنت ذكرت موضوع السلاح، يعني هل نعود مرة أخرى إلى أن المشكلة في العراق هو موضوع السلاح، حصر السلاح بيد الدولة، والحديث بأن سلاح الحشد شرعي وسلاح البشمركة دستوري، وبالتالي لا أحد ينفذ ما يتم الحديث عنه. بالتالي أين تكمن مشكلة السلاح
5: لا في العراق؟ لا تستطيع حكومة الزيدي ضعيفة أمام هذه الميليشيات وضعيفة أمام إيران. الإرادة الإيرانية هي التي تحكم الآن مع الأسف في العراق، وهذه الميليشيات

0: هي ليست قوة يحسب لها حساب، هي مجرد عصابات تضرب دول الجوار.
1: عصابات تضرب دول الجوار أستاذ عباس العرداوي، وبالتالي هذه الفصائل مستعدة للتعاطي مع ملف حصر السلاح بيد الدولة وتسليم سلاحها للدولة العراقية.
2: هذا الجهل المركب الذي ينطلق والذي أسمعه من الطرف الآخر والذي يجهل
1: بلا شخصنا يا أستاذ عباس لو سمحت،
2: بلا شخصنا يريد أن يطمس
1: بلا شخصنا، نحن نتناظر هنا
0: بلا ماكو جاهل غيرك، والله ماكو جاهل غيرك.
1: لا لا لو سمحتما، لو سمحتما أستاذ هلال العبيدي وأستاذ عباس العرداوي بلا شخصنا.
2: عفوا أنا لم أتجاوز، عفوا أنا لم أتجاوز ولم أذكر الضيف.
1: لا كلمة الجهل، يعني كلمة الجهل المركب لن توجه إليه، هي موجهة للضيف يعني بكل تأكيد. وبالتالي دعنا نبقى في إطار الأفكار وفي إطار التناظر بالأفكار يا أستاذ عباس. أجبني على السؤال،
2: هل تسمح لي بأخذ وقتي سيدي الكريم؟
1: نعم أسمح لك بالتأكيد بأخذ وقتك. ضيفي كان يتحدث عن موضوع السلاح بيد الدولة، سألتك هل الفصائل مستعدة لتسليم سلاحها للدولة العراقية، ولك كل الوقت.
2: ضيفك يريد أن ينزع الهوية الوطنية العراقية من مقاتلين عراقيين كان لهم دورا كبيرا في تحرير الأراضي العراقية وهم يعيشون على هذه الأرض ويموتون على ترابها. عملية خلط الأوراق وذكر موضوع الأخوة الشهداء الذين سقطوا في الاعتداء السعودي السابق، الخمسة في المعسكر العراقي هم مستشارون بعلم الحكومة العراقية وضمن القانون العراقي، كما هنالك مستشارون من كل الدول وفي كل الدول ضمن السياقات الرسمية، فهم مستشارون لدى الحكومة العراقية وبعقد رسمي، خمسة قادة عسكريين يدربون قوات أمنية. نعم. كما هو الموجود الحال مع وزارة الداخلية ووزارة الدفاع، فهذا ليس ادعاء ان هنالك حرس يدرب وبعض الهرطقة التي يحاول تمريرها.
1: وصلت الفكرة في هذا الجانب لو سمحت لي.
2: أما الفصائل منضبطة ولديها إجراءات تنظيم السلاح ضمن اللجنة الرباعية التي شكلها الإطار التنسيقي والتي تعقد جلساتها بشكل مباشر مع فصائل المقاومة، ويتم التصنيف هذا الموضوع بآليات مختلفة، وهنالك بعض الحركات بدأت بالانضمام وبعضها بدأ يتحفظ، وهنالك شروط يتم التفاوض عليها والحديث فيها.
1: لكن لو سمحت لي في هذا الجانب أذكرك
2: أنها تجربة ليس بالجديدة،
1: لكن لو سمحت لي في هذا الجانب، استخدام سلاح الفصائل لدعم دولة على حساب دولة أخرى دون تدخل الحكومة، ألا يعد هنا تبعية وليس مشروعا سياديا أو حتى
2: هذا اتهام لم يثبت
1: داخلية؟
2: هذا اتهام لم يثبت لحد هذه اللحظة للفصائل الرؤية العراقية في ذلك، وهم في حرب، وأنا أذكرك في حرب 12 يوما التي جرت بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة لم يتدخلوا، لكن حينما تم قتل منتسبي الحشد الشعبي واستهدافهم من قبل القوات الجوية الأمريكية والسعودية كان هنالك ردا. حينما يتم استهداف الأراضي العراقية يكون هنالك رد ويعلن بشكل مباشر، لا هو ليس سلاح، هي ليس بندقية للإيجار، وهم ليسوا جنودا لدى الآخر. أما في مبدأ الأيديولوجيا والعقيدة هنالك ملف آخر يتم فتحه، الحديث عن المقاومة والحديث عن المواجهة مع الكيان الإسرائيلي هذا حديث آخر. أما فيما يخص موضوع تنظيم السلاح فهم منضبطين إلى حد النخاع، وهو سلاح ذو هوية وطنية عراقية، مقاتلين عراقيين وسلاح عراقي وبإرادة عراقية، والحكومة تفاوض على هذا الأساس.
1: نعم دعني أخذ رد من ضيفي، ليس هذا السلاح الذي يتحدث عنه ضيفي هو من حرر داعش أو حرر العراق من داعش ومن التنظيمات الإرهابية؟ لماذا الآن بات هذا السلاح سلاحا إرهابيا ويهدد الدولة ويهدد الاستقرار؟ هذا السلاح وسلاح الحشد الشعبي وسلاح الفساد العراقية كان في مقدمة المعركة عندما كانت الحرب ضد داعش يا أستاذ هلال.
0: يعني عندما نذكر أستاذ محمد معركة داعش، صحيح أن هذه الفصائل شاركت في معركة داعش، ولكن لا ننسى دور التحالف الدولي الذي كان جهد 30 دولة وكانت تضرب بالطائرات وبالمدفعية، يعني حتى كتيبة مدفعية فرنسية شاركت طائرات من بريطانيا من فرنسا من الولايات المتحدة الأمريكية. لا ننسى دور هؤلاء أيضا في محاربة

0: داعش الإرهابية. هذه نقطة. النقطة الثانية، كثير من الفصائل وكثير من القادة عندما تم تحرير الأرض وأعلن الانتصار على داعش في 2017، انتهى داعش في 2017، الآن فلول داعش موجودين في السجون وموجودين قسم منهم في منطقة صغيرة في سوريا. يعني انتهينا من موضوع داعش.
1: نعم انتهينا. هذا الفصائل انتهينا من يعني موضوع داعش بالتأكيد. لكن داعش القوات كحجة. الأمريكية، القوات الأمريكية أيضا لم تخرج من العراق.
0: القوات لا، هذه الفصائل موجه حتى سلاحها حتى ضد
1: القوات الأمريكية.
0: هذه
1: يعني
0: الفصائل أنه إذا صار ثورة شعبية كما حدثت في تشرين في 2019، هذه الفصائل قتلت من أبناء الشعب.
1: لكن أنت
0: قتلوا من أبناء الشعب العراقي.
1: لو سمحت لي أستاذ هلال، أنت تقول بأن المعركة انتهت ضد داعش ويجب على هذه الفصائل أن تسلم سلاحها للدولة العراقية. أيضا يجب على القوات الأمريكية أن تخرج من العراق لأن هذه المعركة انتهت. لماذا لا تقول هذا الحديث؟
0: يعني بالفعل أن هناك موعد لخروج هذه القوات، ثم أكو نقطة، يعني هذه الفصائل لو كانت فعلا تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، لماذا تتفاوض مع الحكومة؟ على أي أساس تتفاوض وياها؟ خو هي تابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة بدون مفاوضات، ليش تتفاوض وياها؟ الحكومة العراقية تريد التفاوض مع هذه الفصائل لأنها غير تابعة لها، تتصرف بموجب أوامر. نعم. ويعلنوها هم، يعني حتى بعض القادة يقولون نحن لو حصلت حرب مع إيران سنحارب إلى جانب إيران، وبعض قادة هذه الفصائل كانوا يحاربون العراق في الجانب الإيراني أيام الحرب 8 سنوات. لذلك هؤلاء حليبهم إيراني، وضعيتهم إيرانية، أيديولوجيتهم إيرانية. نعم. بقائهم من بقاء النظام في إيران، هذول ما يمشون إلا أن النظام في إيران يسقط وينتهي. ثم إذا الحرب في إيران، اذهبوا حاربوا إلى إيران يا أخي، ماذا تعملون في العراق؟ لكنه هي وسيلة ضغط على دول الخليج وعلى العراق.
1: ردك الأخير أستاذ عباس.
2: الفصائل تدرس الأولويات ولديها تفاهم مع اللجنة الرباعية في موضوع السلاح، وهي من تنسق هذا الموضوع مع اللجنة المشخصة. شكرا. والمشكلة من قبل إطار التنسيقي.
1: شكرا. إلى نتائج التصويت. هل يسرع استهداف خط أنابيب شرق غرب بالسعودية عملية نزع سلاح الفصائل العراقية؟ 26% أجابوا نعم، 74% أجابوا لا. أشكر من بغداد الكاتب والمحلل السياسي عباس العرداوي، ومن باريس الباحث في العلاقات الدولية هلال العبيدي. شكرا أيضا موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة. هذه تحية وإلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: أثناء على امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888. عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
2: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت
1: إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تعب.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام. نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الأحد 13 من أيلول 2026، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع محمد الحسن، فادي أبي تامر ومحمد حمدان.

0: مساكم أوقاتا في هذه النشرة. الجنوب على وقع وابل من الاعتداءات، وعلي الطاهر تتعرض للمزيد من الغارات. مفاوضات الإطار إلى تشرين، والخميس موعد في باريس تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش. الرئيس عون في ذكرى انتخاب الرئيس بشير لجميل يؤكد العمل على استكمال بناء الدولة العادلة. جلسة عامة لمناقشة الحكومة الثلاثاء والأربعاء، وتوقعات برشق سياسي متعدد. الراعي في عظة الأحد حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر. الحكومة تتابع مناقشة الموازنة والبساط لصوت كل لبنان، لا تعافي من دون استقرار أمني وإصلاحات سياسية. وفي النشرة توقيف 3 أشخاص على خلفية حادث برج أبي حيدر.
1: هيدي عين عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. بتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر، بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورت
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مرحباً. أربعة أمور تتقدم إلى الأولويات على الساحة اللبنانية. أولاً، تأجيل مفاوضات الإطار إلى تشرين وما يعنيه ذلك من استمرار التوتر الذي تتعمده إسرائيل. هذا التوتر غير المعروف النتائج، والذي قابلته الدولة اللبنانية بإصرار على تأكيد حضورها ووجودها في الجنوب. ومن أبرز مظاهر ذلك انتقال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الجنوب في يوم حضر بدايته فجأة إلى النبطي أمس، وأكد من خلاله جملة مواقف تتعلق بسيادة الدولة على أرضها، كما شدد على دور الجيش الذي لم يترك أي بلدة لم يزل فيها مواطنون لبنانيون. وبانتظار انعقاد جلسة جديدة من المفاوضات، تتجه الأنظار في باريس الخميس إلى الاجتماع الدولي التحضيري لدعم القوات المسلحة اللبنانية، الذي يعقد في ظل مرحلة مفصلية يمر بها لبنان تتقاطع فيها المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مع مسار تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، والتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل في نهاية العام. وفي المقلب الثاني، تتجه الأنظار إلى الجلسة النيابية التي تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، وهي الأولى من نوعها منذ سنوات، وتخضع الحكومة خلالها لمساءلات النواب في جلسة لن تخلو بالطبع من الرشق السياسي المتعدد الأبعاد، سواء لجهة انتقاد الحكومة ومسار التفاوض من قبل الثنائي، وأيضا ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية، عطفا على ما يعلنه نواب من مواقف جراء سياسة الضرائب، وهم يعبرون عن مخاوفهم المتعلقة بالوضع الاقتصادي وبالضغط على المجتمع اللبناني. ولا يسقط بالتالي الملف الرابع، وهو الملف الدائم المتعلق بتحرك القطاع العام ومتقاعدي القوات العسكرية. هذا الملف الذي ينتظر أن يجد له مسارا على شيء من الوضوح في ضوء عمل اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الحكومة طارق متري، وفي مقابل إشارات حكومية إلى أن العطاءات لن تكون فضفاضة أو مطواعة كفاية مع المطالب. وانطلاقا من ذلك، ينظر إلى مصير الحد الأدنى للأجور ومسار الآلية التي حددها وزير العمل لتحديد هذا الحد الأدنى في ظل ضغط القطاع الخاص على لجنة المؤشر، هذا القطاع الذي يدفع بعدم رفع الحد الأدنى للأجور بشكل يعتبره غير قابل للتنفيذ. البداية للجنوب واستمرار الاعتداءات عليه.
2: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وشنت الطائرات الحربية اليوم سلسلة غارات استهدفت علي الطاهر وكفر تبنيت والنبطي الفوق والمنصوري، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية حداثة والمنصوري والقنطرة وزوتر الشرقية ووادي سلوقي وأطراف ميفادون، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 4 تفجيرات في بلدة المنصوري، فضلا عن إقدامه على إحراق عدد من المنازل في بيت يحون. وفي سياق، أعلنت بلدية كفر شوبة أن رئيس البلدية ورئيس اتحاد بلديات العرقوب قاسم القادري تعرض للاستجواب والتحقيق من قبل دورية إسرائيلية خلال وجوده في موقع خزان مياه البلدة قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا.
3: وهذه الأثناء ينفذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عند مدخل مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوب صور، حيث تخضع السيارات والآليات للتدقيق بالأوراق الثبوتية.
2: أرجئت الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى شهر تشرين الأول المقبل، ومن المتوقع أن يلتقي السفير اللبناني ونظيره الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل لبحث التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار.
3: بالانتظار تستضيف العاصمة الفرنسية باريس في 17 من الجاري مؤتمرا دوليا لدعم الجيش اللبناني بمشاركة دول صديقة للبنان أبرزها الولايات المتحدة، السعودية، الأردن، بحضور الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.
2: في الذكرى 44 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل، جدد رئيس الجمهورية جوزيف عون العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية العادلة، الدولة الضامنة وحدها لاستقلال قرارها ولسيادتها الكاملة على كامل أراضيها ولكرامة مواطنيها بما يليق بتضحيات الرئيس الشهيد ورفاقه. وأكد عون أن رسالته تبقى حاضرة في مسيرتنا الوطنية، وأن التمسك بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات هو خير وفاء لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للبنان. وقال رئيس الجمهورية: لقد جسد الرئيس الشهيد بشير الجميل بمواقفه ونضاله إيمانا راسخا بلبنان الكيان الواحد، الأرض والإنسان، وعبر عن هذا الإيمان بشعاره الخالد لبنان 10452 كيلومترا مربعا، الذي اختصر به فلسفة وطنية جامعة تؤكد أن لبنان بكامل جغرافيته ومساحته وطن نهائي لجميع أبنائه، لا يتجزأ ولا ينتقص ولا مكان فيه للفرز أو التقسيم أو الإلغاء.
3: وللذكرى عينها كتب النائب فؤاد مخزومي عبر إكس: في ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل نستحضر مشروعا وطنيا ارتبط ببناء دولة قادرة سيدة على كامل أراضيها، تحتكر قرارها الوطني وتحمي أبنائها بمؤسساتها الشرعية. تبقى رؤيته للبنان الواحد بحدوده الكاملة ودعوته إلى قيام دولة قوية وجيش وطني موحد حاضرتين في صميم الرؤية التي يحتاجها لبنان اليوم، وفي حق اللبنانيين بدولة مستقرة سيدة مزدهرة وآمنة. رحم الله بشير الجميل، ولتبقى قضية الدولة وسيادتها فوق كل اعتبار، ختم مخزومي.
2: أكد البطريرك الماروني الكاردينال ماربشارا بطرس الراعي أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر ولا مواجهة مع طائفة، بل هو تثبيت لحق الدولة في أن تكون صاحبة القرار السيادي والمسؤولة عن حماية جميع أبنائها. وفي عظة الأحد قال الراعي: إن الدولة لا تستقيم بقرارين، وطالب بأن تنتقل المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من مرحلة الوسطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف يقود إلى نتائج فعلية على الأرض. الراعي أكد أن ما يصيب الجنوب يصيب لبنان كله، ورفض أن يصبح موت المواطنين خبرا معتادا.
4: إن حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر ولا مواجهة مع طائفة أو جماعة، بل هو تثبيت لمرجعية وطنية واحدة ولحق الدولة في أن تكون صاحبة القرار السيادي والمسؤولية عن حماية جميع أبنائها. فلا تستقيم دولة بقرارين، ولا تصان السيادة بمرجعيات متعددة، ولا يستطيع لبنان أن يطالب باحترام سيادته إذا لم تكن هذه السيادة مكتملة في الداخل. أما المفاوضات فلا بد أن تنتقل من مرحلة الاتصالات والوساطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف يقود إلى وقف الاعتداءات، تحقيق الانسحابات، تثبيت الاستقرار ضمن ضمانات جدية تحفظ السيادة اللبنانية وتمنع تكرار التسعيد. فلا يجوز أن تتحول المفاوضات إلى مسار مفتوح بلا أفق، بل يجب أن تكون وسيلة للوصول إلى حل واضح يحفظ حقوق لبنان ويضع حدا لحالة عدم الاستقرار.
3: المطران الياس عودي أكد أنه على الدولة أن تشعر المواطن بأنها تعمل بجدية على حل المشكلات، مشددا في عظة الأحد على أن الدولة لا يمكن أن تبقى مشروعا مؤجلا إلى حين.
5: لا يمكن أن تبقى الدولة مشروعا مؤجلا إلى حين. الحكم رؤية وتخطيط وقرار وتنفيذ. القرارات وحدها لا تكفي، تؤجل وننساها. المطلوب عمل دؤوب بعد اتخاذ القرارات. قد لا يختصر الانتظار لكنه يحفظ فينا الرجاء.
2: كتب عضو تكتل الجمهورية القوية النائب شوقي الدكاش على إكس: اتقوا الله بناسكم أولا وبالبلد، وإذا كنتم لا تخافون الله خافوا من الدولة التي اعتبرتكم منظمة إرهابية، وإذا كنتم لا تخافون الله والدولة خافوا غضب معظم اللبنانيين الذين استنزفتهم حروبكم العبثية وارتهانكم للخارج.
3: أشار النائب جورج عدوان في كلمة له خلال افتتاحه ساحة بلدة بيت الدين إلى أن المصالحة لم تكن تسوية ظرفية بين قيادات ولا صورة عابرة لمناسبة، بل كانت قرارا أخلاقيا ووطنيا اتخذه أهل الجبل ألا يورث أبنائهم الحقد. وشدد على أن المصالحة تحتاج كل يوم إلى عدالة الدولة وإلى إنماء متوازن وإلى تثبيت الناس في أرضهم وإلى فرص عمل لشبابهم وإلى مدارس وجامعات وطرقات وخدمات تحمي حضورهم وكرامتهم، وتحتاج قبل كل شيء إلى دولة واحدة تحتكر السلاح والقرار وتساوي بين المواطنين وتحمي التنوع بالقانون والمؤسسات لا بالتفاهمات المؤقتة.
2: بقاعا يسجل تحليق لطيران المسير الإسرائيلي على مستوى منخفض فوق بعلبك.
3: يعقد مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جلسة عامة لمناقشة أداء الحكومة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
2: استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في مكتبه في السرايا بحضور وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني، رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمجموعة CMA CGM رودولف سعادي، ورئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي، والمدير العام للمجموعة في لبنان وشرق الأدنى جو دقاق، بعد رعايته مراسم وضع حجر الأساس لمشروع توسعة محطة الحاويات في مرفأ بيروت.
3: واليوم أكد وزير الاقتصاد عامر لبساط ألا تعافي اقتصاديا من دون استقرار أمني وإصلاحات سياسية تعيد الدولة أو تعيد للدولة سيادتها، مشيرا في حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان إلى أن المفاوضات تحتاج إلى زخم أسرع وأقوى، وأن العمل الجاري يهدف إلى إعادة تحريك هذا المسار.
6: وضع صعب جدا اليوم، فعندنا مشكلتين موجودين عندنا اليوم. عندك احتلال داخليا في لبنان، هناك فريق عم يصادر قرارنا هو حسب الله، عم يصادر قرار حرب السلم، عم يصادر قرار احتكار السلاح، الاثنين مهمين بدونهم ما بنطلع. بنفس الوقت هناك مسار إصلاحي يجب أن نتحرك فيه.
7: اليوم موازنة 2027 يعني لوين رح تأخذ البلد؟ هل هي بالفعل موازنة إصلاحية؟
6: إذا ما قادرين نوصل لوين ما بدنا اللي هي ندفع مصاري لكل الناس اللي بدهم إياها، عندك خيارين ما في غيره. أول خيار هو التقشف، بدك تعمل نوع من الأولوية. الخيار الآخر هو أنك تلعب بالاستقرار النقدي، تعمل مثل الأخطاء اللي انعملت بالماضي، تعطي زيادات ما معك إيرادات مقابلة،
7: طبع مصاري.
6: هذا خيار مش مقبول وخيار رافضينه بكل قوة. ما بدنا نلعب بالاستقرار النقدي، نحن اليوم مسؤولين، ما بدنا نعيد أخطاء الماضي.
2: وجه النائب أشرف ريفي تحية لرئيس الحكومة نواف سلام بعد توجيه الأخير بوقف العمل بالضرائب التي أقرتها الحكومة مؤخرا، معتبرا أن الشعب بات متعبا جدا من الوضع المعيشي ولا تنقصه في هذا الوقت ضرائب جديدة.
8: وجه تحية لرئيس الحكومة، بشكره على إلغاء كل الضرائب اللي أقرت بالجلسة الأخيرة، وأنا كانت قناعتي وحتى هلأ زادت القناعة أكثر أنه مش وقت الوضع الحاضر حقيقة. الناس استويت، الناس تعبانة كتير وإمكانيات المحدودة جدا جدا. قلت لرئيس الحكومة برسالة مفتوحة أنه دولة رئيس هلأ دورنا إقامة الدولة بالوقت الحاضر، مش نجيب ضرائب إذا بدك بالناس بالكاد عم تقدر تكفي حالك وتكفي أولادك.
3: شدد النائب ميشيل معوض على أنه حان الوقت أن نعود إلى الأرض، إلى ضياعنا، إلى مناطقنا لتصبح أرضا منتجة، وشدد أيضا على ضرورة تأمين البنية التحتية التي تساعد المزارع على الصمود في أرضه، وأنه من أجل أن يبقى في أرضه من المفترض أن يمتلك أرضا يعيش فيها، ونخفف عنه كلفة الإنتاج ونؤمن له المياه والأسواق، وحتى يبقى شبابنا في بلداتهم علينا أن نقوي الاقتصاديات المحلية ونخلق فرص عمل وفرص إنتاج.
2: بعد أقل من 24 ساعة على الإشكال الذي وقع في برج أبي حيدر وأدى إلى سقوط قتيلين وثلاثة جرحى، أفادت معلومات صحفية بتوقيف 3 أشخاص على خلفية الحادث، بينهم مطلق النار وشخص آخر نقل إلى المستشفى، ويترافق ذلك مع انتشار للجيش بين منطقتي برج أبي حيدر ونويري لمنع تجدد الإشكال والحفاظ على الاستقرار الأمني في العاصمة.
3: أعلنت المديرية العامة للجمارك ضابطة طرابلس أن دورية من شعبة العبودية تمكنت من ضبط كمية كبيرة من مناظير بنادق الصيد في منطقة عكار، بلغ عددها 1100 منظر في واحدة من أبرز عمليات الضبط من حيث حجم المضبوطات وطبيعتها.
2: أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة توقيف مأمور أحراج في قضاء كسروان بتهمة التواطؤ مع تجار حطب، وذلك بناء على إشارة صادرة عن النيابة العامة المالية.
3: استهدف الحوثيون قاعدة عسكرية على الأراضي السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، وأشاروا إلى أن العملية جاءت ردا على الهجمات السعودية.
2: أعلن الرئيس الإيراني التوصل إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز على أن يوقع الاتفاق في عمان يوم الاثنين، وبحسب الوكالة الرسمية الإيرانية يتضمن الاتفاق إنشاء ممر بحري مؤقت في المضيق وضمان إزالة الألغام منه على أن يسلم الاتفاق المرتقب إلى المنظمة الدولية للشحن.
3: واليوم جمع لقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بيزاشكيان في العاصمة الهندية نيودلهي على هامش أعمال قمة بريكس. السيسي شدد على موقف بلاده الثابت في دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة، وأكد تطلع بلاده إلى بذل إيران جميع الجهود الممكنة لوقف التصعيد والتوصل إلى تسوية سلمية شاملة ومستدامة للأزمة، بما يكفل صون سيادة دول المنطقة وحماية مقدرات شعوبها. كما لفت السيسي إلى ضرورة وقف أي اعتداءات على الدول العربية حفاظا على مبادئ حسن الجوار وتعزيزا للروابط التاريخية والثقافية التي تجمع شعوب المنطقة.
2: اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي تزامنا مع الأعياد اليهودية.
3: تزامنا أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شخصين وإصابة 13 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة.
2: في غضون ذلك أشارت وزارة الصحة في غزة إلى توقف عدد من المولدات الكهربائية في المستشفيات بسبب عدم توفر الزيوت والوقود وقطع الغيار.
3: تواصل فرق الإنقاذ البحث عن 140 شخصا كانوا على متن سفينة ركاب وردت تقارير عن فقدان أثرها ببحر جاوة في إندونيسيا، وذلك بعد إجلاء 103 آخرين ووفاة أحدهم.
2: أفادت السلطات الروسية بمقتل شخصين وإصابة 14 آخرين بجروح في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف جمهورية تتارستان الروسية.
3: كشف الكريملين أن الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي عرضا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في جهود التسوية مع إيران، مشيرا إلى أن بوتين رحب بالعرض الصيني.
2: في المقابل أعلن الكريملين أن القيادة الروسية لا تستبعد استئناف المفاوضات الثلاثية مع أوكرانيا والولايات المتحدة في تشرين الأول المقبل. وإلى الأحوال الجوية، يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، يتكون الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات.
3: وكان في النشرة الجنوب على وقع وابل من الاعتداءات، وعلي الطاهر تتعرض للمزيد من الغارات. مفاوضات الإطار إلى تشرين والخميس موعد في باريس تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش. الرئيس عون في ذكرى انتخاب الرئيس بشير لجميل يؤكد العمل على استكمال بناء الدولة العادلة. جلسة عامة لمناقشة الحكومة الثلاثاء والأربعاء وتوقعات برشق سياسي متعدد. الراعي في عظة الأحد، حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر. الحكومة تتابع مناقشة الموازنة والبساط لصوت كل لبنان لا تعافي من دون استقرار أمني وإصلاحات سياسية. وكان في النشرة توقيف 3 أشخاص على خلفية حادث برج أبي حيدر.
2: من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.

0: تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
4: تبرد تاع تعبولت
5: الهرم مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تاع تاع

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: صوت كل لبنان.
2: لبناني وبعدك مش بارم لبنان؟ هوا لبناني رحلة إذاعية بتخليك تسمع لبنان بروح جديدة. هوا لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد.
1: شري أرز الرب ووادي القديسين. اليوم نحن بمكان ما بيشبه أي مكان تاني، نحن بالعلالة وين الغيم بيمشي حدك بالشارع. هون بشري حارسي أميني لأرز الرب وواقفة على حافة وادي أديشة. هون الصخر له ملامح بشر، والبشر لوب من صخر صلب ومحبة صافية. جهزوا حالكن، اليوم الهوى بارد بس الحكايات رح تدفينا. أول محطة غابة أرز الرب. هيدي الأشجار مش بس خشب، هيدي شهود على آلاف السنين، وبيقولوا إنه خشب أرز بشري هو اللي بني قصور وهياكل التاريخ القديم. من الغابة منطل على وادي أديشة، الوادي المقدس. هيدا الوادي انحفر بقلبه مغاور وصوامع عاش فيها القديسين والنساك. السكوت هون له صوت، وصوت المي اللي طالعة من نبع مرسركيس بتغسل الروح. شري بتتميز بموقعها الاستراتيجي، هي صلة الوصل بين الجبل والوادي، ومتحف جبران خليل جبران اللي كان دير مرسركيس هو اليوم مزار عالمي بيضم لوحاته ومخطوطات جبران وسريره اللي كان ينام عليه. لما منقول بشري يعني جبران، بس بشري كمان هي الناس اللي بقيوا بالأرض. العم أبو حنة ختيار من الضيعة بعده بيلبس اللبادة وبيقول اللي بيخلق ببشري بيخلق وبإيده ريشي وبإيد التاني معول. نحن شعب جبار هيك بيقول، وشتويتنا قاسية وتلجنا بيسكر البيوت بس بتبقى قلوبنا مفتوحة. جبران ما كان غريب عنا، كان بيشبه صخورنا، متمرد وحنون بنفس الوقت. نترك العم أبو حنة ومنقول إنه ببشري تحديداً الكبة المدقوقة بالجرن إلى طقوس. النسوان بيجتمعوا وصوت الدق بيوصل لآخر الضيعة، واليوم رح ندوق كبة اليقطين وكبة الحيل المشهورة فيها كل المنطقة مع كاسة عرق بلدي من كروم بشري العالي. بشري مشهورة أيضاً بالتفاح، لونه أحمر مثل الورد، وبالمون اللي بتصمد بوجه التلج. لازم تدوقوا الهريسي ببشري، بيعملوها بعيد السيدة وهيدي بركة الضيعة. ببشري بيخبروا عن مغارة أديشة، المي فيها دموع الجبل على رحيل الأنبياء، وبيحكوا عن أبطال واجهوا جيوش لحالهم بالوادي لأنه كانوا بيعرفوا كل مغارة وكل صخرة فيها. بشري هي الضيعة اللي ما بتنكسر، والقصص اللي بتنحكى بسهرات الشتاء حد الصوبيا، وبتخلي الواحد يحس إنه الدنيا بعدها بألف خير. نترك بشري والضباب عم بيلف غاباتها، نترك جبران نايم بسلام بصمت الوادي المقدس، ومن تحت أرز الرب اللي صار عمر من عمر الزمان مننهي مشوارنا ببشري. بشري مش بس ضيعة، بشري هي الوقفة اللي ما بتنحني، هي الريش اللي كتب فيها جبران للعالم، وهي المعول اللي حفر فيه الإنسان صموده بالصخر. اليوم شربنا من نبع مرسركيس وتركنا شقف من قلبنا بمغارة أديشة، وصار لازم نفل. شكراً لبشري وأهله.

هوى لبناني مع جان خوري، إعداد وإخراج شرب الراشد، عبر صوت كل لبنان. كانت هيدي الحلقة الأخيرة من هوى لبناني. يمكن إعادة الاستماع لحلقات البرنامج عبر موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات، المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
4: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 11/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خالٍ من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر بمليونين و 679 ألف ليرة، بنزين خالٍ من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر بمليونين و 697 ألف ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر بمليونين و 539 ألف ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام بمليون و 190 ألف ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT، الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.
5: ملح الحل.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
0: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
3: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تما يزعل،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداءً من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: تبرد تبرد تبرد
3: تع تعبولد تعبولد تع
4: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
5: تعبولد تعبولد تع
4: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
5: تعبولد تعبولد تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.
2: تبر

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. مع استمرار الاعتداءات على الجنوب اللبناني، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان أن الشراكة الوطنية تبدأ بالجنوب وتنتهي عنده، وأنه من دون الجنوب لا صيغة وطنية ولا شراكة سياسية ولا تضامن شعبي. وقال إن الاستهتار بدمائنا وقرانا لن يمر وسنتحاسب. النائب قاسم هاشم طالب بالالتفات إلى أبناء القرى الجنوبية وحاجاتهم، داعيا للتخلي عن الخضوع والانصياع إلى الإملاءات والتوجهات التي تخدم مصلحة العدو. قال النائب عماد الحوت عبر إكس وتعليقا على حادث برج أبي حيدر إن المطلوب ألا ينتهي الملف بتوقيف شخصين، وأنه يجب توقيف جميع المتورطين وضبط مخازن السلاح في منطقة إطلاق الرصاص ومنع تكرار هذه الحوادث. وقال إن البيارتة ليسوا مضطرين للعيش على وقع الرصاص، وأنه آن الأوان لتطبيق حقيقي لقرار بيروت منزوعة السلاح، ليس فيه صيف وشتاء تحت سقف واحد. حذر النائب السابق أمل أبو زيد من كارثة صحية وبيئية في صيدا، ودعا لإعادة فتح معمل النفايات ورفعها قبل تحول الأزمة إلى كارثة. أعلنت قوى الأمن الداخلي عن توقيف شخص مرتبط بعصابة خطيرة متهمة بعمليات سرقة في بيروت وجبل لبنان، بعد عملية رصد استنادا إلى تحريات قامت بها القطاعات المختصة في شعبة المعلومات. أفاد التحكم المروري بأن طريق ظهر البيدر باتجاه بيروت باتت سالكة. فاصل ونواصل.
4: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جنتلي سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تع بوري تع بوري تع.
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تع بوري تع بوري تع.
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نتابع تقديم موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أفادت وسائل إعلام سورية بأن القوات الإسرائيلية قامت بقصف مدفعي على محيط بلدة بيت جن في ريف دمشق الغربي. أعلنت الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء علي الزيدي سيبدأ جولة أوروبية تشمل فرنسا وألمانيا. كان هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. شكرا لإصغائكم.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أنا لبنان تلقى
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
4: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بورد تع بورد تع.
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بورد تع بورد تع.
4: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـMTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان. بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من الاثنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.
2: الاقتصاد أولاً، حوارات بالأرقام والمعطيات مع أهل المال والأعمال، الجمعة 9:30 صباحاً، والإعادة 2:30 بعد الظهر. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب عبر صوت كل لبنان.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
4: حط القدير تميزع،
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.
1: واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية، حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة التليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: تبرد تبرد تبرد تبرد.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تبرد تبرد تبرد.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تبرد تبرد تبرد.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تا تا.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نقدم لكم موجزا لأهم وآخر الأخبار من صوت كل لبنان. استهدف قصف مدفعي حداثة وتفجير ضخم في الطيرة في قضاب تجبيل، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة الطيرة، في حين تعرضت بلدة حداثة لقصف مدفعي إسرائيلي. وطاول قصف مدفعي بلدة النبطية الفوقة، وفي الطير نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا ضخما في البلدة. وفي هذا الوقت قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربات الجوية والمدفعية على مختلف قطاعات جنوب لبنان شرقا وغربا ستتواصل خلال الساعات المقبلة. غادر وزير الداخلية أحمد الحجار إلى إسلام أباد في زيارة رسمية بعد دعوة من نظيره الباكستاني محسن نقوي، بمرافقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي. ومن المقرر أن يبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. قال وزير الطاقة والمياه جو صدي لقناة الام تي في إنه في شباط 2026 تأمنت الكهرباء من 8 إلى 9 ساعات يوميا من دون اللجوء إلى سلفات الخزينة أو أموال المودعين، وهو ما لم يحدث من 15 عاما. لكن منذ آذار تراجعت التغذية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط العالمي. الصدي لفت إلى أن كلفة تغطية 5 ساعات من الكهرباء يوميا ارتفعت من 50 مليون دولار إلى 100 مليون دولار، ونحن ما رح نتدين ولا الدولة قادرة تتدين. دعا النائب مروان حمادي ليتحرر لبنان من كل من يحاول وضع يده على الدولة، معربا عن تمسكه بلبنان الكبير، وذلك خلال احتفال أقامته بلدية بيت الدين لتدشين ساحة البلدة. تعمل عناصر الدفاع المدني على إخماد حرائق اندلعت في عدد من المناطق، شملت البرجين قضاء الشوف، داري قضاء الشوف، ومنطقة السيسوق، حيث تتواصل عمليات مكافحة النيران وعمليات تطويقها والحؤول دون امتدادها إلى المساحات المجاورة. وفي ميروبة قضاء كسروان تمكنت العناصر من السيطرة على الحريق، فيما تتواصل أعمال التبريد والمراقبة منعا من تجدد النيران. بحث وزير الخارجية التركية هاكان فيدان مع نظيره السوري أسعد الشيباني في مسألة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوريا، والتي ستكون قريبة جدا، معلنا أن سوريا تبذل جهودا جادة من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وأن تركيا تريد سوريا مستقرة. تسعى جميع المكونات من دون تمييز. كشفت القوات المسلحة اليمنية أنها دمرت عتادا وتجمعات وعناصر لميليشيا الحوثي بصندوق القتل في ذباب والمخا. في الخبر الأخير، ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد السعودي ورئيس وزراء باكستان بحثا هاتفيا التطورات الأخيرة وجهود خفض التصعيد في المنطقة. بهذا نأتي إلى ختام الموجز، نلقاكم بعد ساعة في نشرة راديو رما عبر صوت كل لبنان.

0: لما تخاطر بسلامة عائلتك اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تعبورت تعبورت تعبورت،
1: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبورت تعبورت
1: تعبورت، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبريد تبريد تبريد تعبورت.

0: ما قلنا إلا إكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب إكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

شي مرة حسيتوا إنه الخوف عم بيأثر على قراراتكن؟ أوقات الخوف بيحمينا، لكن أوقات بيصير مثل حيط واقف بوجه طموحاتنا وتقدمنا. المعالجة والمدربة كيتي أثانسيادس تتناول هالموضوع بكلينيك 3 10:30 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان.

حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في كلام يوصل. بعد 12 سنة من الانتظار، ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية اليوم مبني على مواصفات ومعايير ومراعاة التوزيع الطائفي ولا دور للأحزاب. ماذا عن إقفال مدارس رسمية ودمجها؟ وهل يدفع القطاع التربوي ثمن العشوائية في القرارات؟ كيف تنظر الوزارة إلى مدارس حزب الله وما يلقنونه للمتعلمين؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

0: راديو راما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شربي الشلالة. راديو راما عصوت كل لبنان.
1: الأستاذة الجامعية ومديرة البرامج في إذاعة لبنان الإعلامية ريتا نجيم الرومي في وجوه البلد. عالم الإذاعة سحرني، إذاعة لبنان أوصلتني إلى منابر عالمية، واليوم أنا حكم دولي لمسابقات السلام. وجوه البلد الاثنين 10:30 صباحا مع كريستال عيد عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.
2: أخبار من اليونيفيل. في وقت لا يزال فيه الوضع الأمني في جنوب لبنان هشاً، يواصل حفظة السلام في اليونيفيل توطيق الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية المدنية في جميع أنحاء الجنوب، من العديسي إلى الخيام وبنت جبيل وعيت الشعب والناقورة، إضافة إلى بلدة المنصوري حيث تم تسجيل المزيد من أعمال الهدم مؤخراً. ويؤثر هذا الدمار على المنازل والخدمات الأساسية، ما يترك العديد من المجتمعات المحلية أمام طريق طويل وشاق نحو التعافي. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يقدم لنا مزيداً من التفاصيل.
3: يواصل حفظة السلام في اليونيفيل توثيق ما يشاهدونه في المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا، وما نراه هو دمار واسع النطاق وكبير طال البنى التحتية المدنية. فقد دمرت أحياء بأكملها، كما لحقت أضرار جسيمة بشبكات الطرق والمياه والمنازل. ويعرب حفظة السلام أيضا عن قلقهم من حالات بدا فيها الدمار ممنهجا. في نهاية المطاف يقع تأثير هذا الدمار على المدنيين، فلا يزال الكثير منهم نازحين ولا يستطيعون العودة إلى مجتمعات دمرت فيها المنازل والبنى التحتية الأساسية. وحتى عندما يتمكن الناس من العودة، فإن حجم الدمار يعني أن إعادة بناء المنازل واستعادة الخدمات وإعادة إحياء المجتمعات ستستغرق سنوات.
2: وتظهر التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان أيضاً في الأضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية. ووفقاً لوزارة الصحة العامة، تضرر 17 مستشفى، فيما أغلقت 3 مستشفيات لأنها تقع في مناطق يوجد فيها تواجد للجيش الإسرائيلي. وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن 38 مدرسة رسمية وخاصة دمرت، فيما تعرضت 164 مدرسة أخرى لأضرار جسيمة أو متوسطة. ويمتد الدمار أيضاً إلى إحدى أبسط احتياجات أي مجتمع وهي المياه. ووفقاً لتقييم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، حتى تموز 2026 تضرر 175 خزان مياه و16 محطة ضخ رئيسية و124 بئر عادي وارتوازي، إلى جانب أضرار أخرى. وتقول المؤسسة أن الأرقام آخذة في الارتفاع مع استمرار أعمال الهدم. أما الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل فيوضح أن شهر آب شهد زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.
4: During August, UNIFIL observed a marked increase since late June in Israeli military.
3: خلال شهر آب لاحظت اليونيفيل زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان عن أواخر حزيران، وسجلت ما مجموعه 3686 مقذوفا بمعدل يقارب 120 مقذوفا في اليوم. مع تصاعد التوترات يدفع المدنيون مرة أخرى الثمن الأكبر، ولا تزال عائلات كثيرة نازحة لأنها لا تستطيع العودة إلى القرى التي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي أو لأن منازلهم هدمت، ويجبر آخرون على تغيير روتين حياتهم اليومية بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين. ولا يزال حفظة السلام في اليونيفيل على الأرض، نواصل رصد التطورات والإبلاغ عنها والتنسيق مع الأطراف وتسهيل الجهود الإنسانية حيثما أمكن، بما في ذلك دعم الأشخاص الذين نزحوا أو عادوا إلى قراهم. ولا يزال دورنا يتركز على دعم الاستقرار والمساعدة في تهيئة الظروف التي تمكن المدنيين من العودة إلى مجتمعاتهم والبدء بإعادة بناء حياتهم. إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار الدائم، لكن ذلك يتطلب التزام الأطراف ودعمها، إذ لا يمكن بناء استقرار دائم فوق الركام، بل يتطلب ذلك مجتمعات يستطيع الناس العودة إليها وترميم منازلهم وخدماتهم الأساسية وإعادة بناء حياتهم.
2: في الأول من أيلول نظم حفظة سلام الهنود في اليونيفيل حملة للمساعدة الطبية في بلدة حلتا، حيث قدموا العلاج الطبي والأدوية اللازمة لأهالي البلدة، ولا سيما للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. وتأتي هذه المساعدة في وقت تحاول فيه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير الذي أثر على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية. كذلك في 29 آب استأنف حفظة السلام الهنود أعمال الصيانة الأسبوعية في حديقة الصداقة في بلدة الفرديس التي بقيت خالية من الزوار خلال النزاع، وشملت أعمال الصيانة التنظيف وأعمالاً أخرى لإعادة الحديقة إلى مظهرها وحالتها الصالحة للاستخدام من قبل المجتمع المحلي. في الأول من أيلول تبرع حفظة السلام في اليونيفيل من جمهورية كوريا ب 46 مترا مربعا من الخزائن الخشبية للمكتبة العامة في بلدة برج الشمالي، وستساعد الخزائن في تنظيم الكتب والمواد التعليمية وتخزينها والحفاظ عليها، بما يوفر للأهالي والطلاب بيئة تعليمية أكثر تنظيما وسهولة في الوصول إليها، فيما يجهد المجتمع للعودة إلى حياة طبيعية. مؤخرا نظم القطاع الشرقي في اليونيفيل حملة للتبرع بالدم دعما لمستشفى مرجعيون الحكومي، وشارك في عملية جمع الدم طاقم طبي من المستشفى إلى جانب حفظة السلام في اليونيفيل، وكان قد تم اختيار المتبرعين مسبقا وفقا لفئات الدم التي طلبها المستشفى، بما يضمن أن تلبي المبادرة احتياجاته المحددة. وساهمت حملة التبرع في تعزيز مخزون الدم المتوفر في مستشفى مرجعيون، فيما يواصل حفظة السلام في اليونيفيل دعم القطاع الطبي كلما أمكن في ظل الوضع الصعب في جنوب لبنان والضغط الذي تواجهه الخدمات الأساسية.
5: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
6: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%، جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

0: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
3: صاير بيتودي كتير ما بتظهر مشاكل.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: لبنان بين استمرار الاعتداءات وتأجيل المفاوضات ومؤتمر دعم القوى المسلحة واستحقاقات البرلمان وتحضير الموازنة، أزمات تحتاج إلى علاج.
4: راديو رمى من صوت كل لبنان مع تحيات محمد الحسن وبودي كنعان، تنفيذ لي طنوس.

0: العناوين.
1: إن حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر ولا مواجهة مع طائفة أو جماعة.
2: إذا ما قادرين نوصل وين ما بدنا اللي هي ندفع مصاري لكل الناس اللي بدهم إياها، عندك خيارين ما في غيره. أول خيار هو التقشف، بدك تعمل نوع من الأولوية. الخيار الآخر هو إنك تلعب بالاستقرار النقدي، تعمل مثل الأخطاء اللي انعملت بالماضي.
3: وفي النشرة، الجنوب على وقع وابل من الاعتداءات، وعلي الطاهر تتعرض للمزيد من الغارات. مفاوضات الإطار إلى تشرين، والخميس موعد في باريس تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش. الرئيس عون في ذكرى انتخاب الرئيس بشير الجميل يؤكد العمل على استكمال بناء الدولة العادلة. جلسة عامة لمناقشة الحكومة الثلاثاء والأربعاء وتوقعات برشق سياسي متعدد. الحكومة تتابع مناقشة الموازنة. توقيف 3 أشخاص على خلفية حادث برج أبي حيدر.
4: وفي راديو رما أيضا خاص وفي راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة القيمة مع الأبشر بالشليلة.
5: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
6: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
7: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
8: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
9: تعبورت تعبورت
8: تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
9: تعبورت تعبورت تع،
8: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: مرحبا. أربعة أمور تتقدم إلى الأولويات على الساحة اللبنانية. طبعا بالبدء تأجيل مفاوضات الإطار إلى تشرين وما يعنيه ذلك من استمرار التوتر غير المعروف النتائج من خلال استمرار العدوان الإسرائيلي. هذا الاعتبار أي الاعتداء الإسرائيلي قابلته الدولة اللبنانية بإصرار على تأكيد حضورها ووجودها، ومن أبرز مظاهر ذلك انتقال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون إلى الجنوب في يوم حضر في بدايته فجأة إلى النبطية، وأكد من خلاله جملة مواقف تتعلق بسيادة الدولة على أرضها، كما شدد على دور الجيش الذي لم يترك أي بلدة لم يزل فيها المواطنون اللبنانيون. وبانتظار انعقاد جلسة جديدة من المفاوضات تتجه الأنظار إلى باريس الخميس المقبل وإلى الاجتماع الدولي التحضيري لدعم القوات المسلحة اللبنانية. هذا الاجتماع الذي عقد في ظل مرحلة مفصلية يمر بها لبنان تتقاطع فيها المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية مع مسار تعزيز سلطة الدولة وحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية وتحضير لمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان في نهاية العام. وفي المقلب الثاني تتجه الأنظار إلى الجلسة النيابية التي تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء، وهي الأولى من نوعها منذ سنوات، وتخضع الحكومة خلالها لمساءلات النواب في جلسة لن تخلو بالطبع من الرشق السياسي المتعدد الأبعاد، سواء لجهة انتقاد الحكومة ومسار التفاوض من قبل الثنائي، وأيضا ما يتعلق بالسياسات الاقتصادية عطفا على ما يعلنه النواب من مواقف جراء سياسة الضرائب، وهم يعبرون عن مخاوفهم المتعلقة بالوضع الاقتصادي وبالضغط على المجتمع اللبناني. ولا يسقط بالتالي الملف الدائم المتعلق بتحرك القطاع العام ومتقاعدي القوات العسكرية. هذا الملف الذي ينتظر أن يجد له مسارا على شيء من الوضوح في ضوء عمل اللجنة التي يرأسها نائب رئيس الحكومة طارق متري، في مقابل إشارات الحكومة إلى أن العطاءات لن تكون فضفاضة أو مطوعة كفاية مع المطالب. وانطلاقا من ذلك ينظر إلى مصير الحد الأدنى للأجور ومسار الآلية التي حددها وزير العمل لتحديد هذا الحد الأدنى في ظل ضغط القطاع الخاص الذي يدفع بعدم رفع الحد الأدنى للأجور بشكل يعتبره القطاع الخاص غير قابل للتنفيذ. البداية للجنوب واستمرار الاعتداءات.
1: تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، وشنت الطائرات الحربية اليوم سلسلة غارات استهدفت علي الطاهر، كفر تبنيت النبطي الفوق والمنصوري، كما استهدفت المدفعية الإسرائيلية حداثة المنصوري القنطرة زوتر الشرقية وادي سلوقي وأطراف ميفدون، فيما نفذ الجيش الإسرائيلي أكثر من 4 تفجيرات في بلدة المنصوري، فضلا عن إقدامه على إحراق عدد من المنازل في بلدة بيت ياحون. وفي السياق أعلنت بلدية كفر شوبة أن رئيس البلدية ورئيس اتحاد بلديات العرقوب قاسم القادري تعرض للاستجواب والتحقيق من قبل دورية إسرائيلية خلال وجوده في موقع خزان مياه البلدة قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا.
0: وعصرا استهدف قصف حداثة واستهدف تفجير ضخم الطير في قضاء بنت جبيل، كما نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة الطيري، في حين تعرضت بلدة حداثة لقصف مدفعي إسرائيلي، وطاول قصف مدفعي بلدة النبطية الفوقة. وفي الطيري نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا كبيرا لمرات عدة. في هذا الوقت قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الضربات الجوية والمدفعية على مختلف قطاعات جنوب لبنان شرقا وغربا ستتواصل خلال الساعات المقبلة.
1: إلى ذلك ينفذ الجيش اللبناني إجراءات أمنية مشددة عند مدخل مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين جنوب سور، حيث تخضع السيارات والآليات للتدقيق بالأوراق الثبوتية.
0: أرجئت الجولة المقبلة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية إلى شهر تشرين الأول، ومن المتوقع أن يلتقي السفير اللبناني ونظيره الإسرائيلي في وزارة الخارجية الأمريكية الأسبوع المقبل لبحث التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ اتفاق الإطار.
1: تستضيف باريس في 17 من الجاري مؤتمرا دوليا لدعم الجيش اللبناني بمشاركة دول صديقة للبنان، أبرزها الولايات المتحدة، السعودية والأردن، بحضور الرئيس جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل.
0: وفي الذكرى 44 لاستشهاد الرئيس الشهيد بشير الجميل، جدد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية العادلة، الدولة الضامنة وحدها لاستقلال قرارها ولسيادتها الكاملة على كامل أراضيها ولكرامة مواطنيها، بما يليق بتضحيات الرئيس الشهيد ورفاقه. وأكد عون أن رسالته تبقى حاضرة في مسيرتنا الوطنية، وأن التمسك بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات هو خير وفاء لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للبنان. وقال الرئيس عون: لقد جسد الرئيس الشهيد بشير الجميل بمواقفه ونضاله إيمانا راسخا بلبنان الكيان الواحد، الأرض والإنسان، وعبر عن هذا الإيمان بشعاره الخالد: لبنان 10452 كيلومتر مربع، الذي اختصر به فلسفة وطنية جامعة تؤكد أن لبنان بكامل جغرافيته ومساحته وطن نهائي لجميع أبنائه، لا يتجزأ ولا ينتقص ولا مكان فيه للفرز أو التقسيم أو الإلغاء، ختم رئيس الجمهورية.
1: من جهته كتب النائب فؤاد مخزومي عبر أكس في ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل: نستحضر مشروعا وطنيا ارتبط ببناء دولة قادرة سيدة على كامل أراضيها، تحتكر قرارها الوطني وتحمي أبنائها بمؤسساتها الشرعية. تبقى رؤيته للبنان الواحد بحدوده الكاملة، وتبقى دعوته إلى قيام دولة قوية وجيش وطني موحد، حاضرتين في صميم الرؤية التي يحتاجها لبنان اليوم وفي حق اللبنانيين بدولة مستقرة سيدة مزدهرة وآمنة. رحم الله بشير الجميل، ولتبقى قضية الدولة وسيادتها فوق كل اعتبار، ختم مخزومي.
0: من الديمان أكد البطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرس الراعي أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر. وفي عظة الأحد قال إن الدولة لا تستقيم بقرارين، وأكد أن ما يصيب الجنوب يصيب لبنان كله.
2: إن حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر ولا مواجهة مع طائفة أو جماعة، بل هو تثبيت لمرجعية وطنية واحدة ولحق الدولة في أن تكون صاحبة القرار السيادي والمسؤولية عن حماية جميع أبنائها. فلا تستقيم دولة بقرارين، ولا تصان السيادة بمرجعيات متعددة، ولا يستطيع لبنان أن يطالب باحترام سيادته إذا لم تكن هذه السيادة مكتملة في الداخل. أما المفاوضات فلا بد أن تنتقل من مرحلة الاتصالات والوساطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف، يقود إلى وقف الاعتداءات، تحقيق الانسحابات، تثبيت الاستقرار ضمن ضمانات جدية تحفظ السيادة اللبنانية وتمنع تكرار التصعيد. فلا يجوز أن تتحول المفاوضات إلى مسار مفتوح بلا أفق، بل يجب أن تكون وسيلة للوصول إلى حل واضح يحفظ حقوق لبنان ويضع حداً لحالة عدم الاستقرار.
1: أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران الياس عودي أن على الدولة أن تشعر المواطن بأنها تعمل بجدية على حل المشكلات، مشددا في عظة الأحد على أن الدولة لا يمكن أن تبقى مشروعا مؤجلا إلى حين. وقال عودي: إن القرارات وحدها لا تكفي، بل المطلوب عمل دؤوب يواكبها.
3: لا يمكن أن تبقى الدولة مشروعا مؤجلا إلى حين، الحكم رؤية وتخطيط وقرار وتنفيذ، القرارات وحدها لا تكفي، تؤجل وننساها، المطلوب عمل دؤوب بعد اتخاذ القرارات. لا يختصر الانتظار لكنه يحفظ فينا الرجاء.
0: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان اعتبر أن الشراكة الوطنية تبدأ بالجنوب وتنتهي عنده، وأنه من دون الجنوب لا صيغة وطنية ولا شراكة سياسية ولا تضامن شعبي، وإن الاستهتار بدمائنا وقرانا لن يمر وسنتحاسب.
1: طالب النائب قاسم هاشم الحكومة بالالتفات إلى أبناء القرى الجنوبية وحاجاتهم، داعيا للتخلي عن الخضوع لانصياع إلى الإملاءات والتوجهات التي تخدم مصلحة العدو.
0: النائب شوقي دكاش كتب عبر أكس: اتقوا الله بناسكم أولا وبالبلد، وإذا كنتم لا تخافون الله خافوا من الدولة التي اعتبرتكم منظمة إرهابية، وإذا كنتم لا تخافون الله والدولة خافوا غضب معظم اللبنانيين الذين استنزفتهم حروبكم العبثية وارتهاناتكم الخارجية.
1: أشار عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عدوان في كلمة له خلال افتتاحه ساحة بلدة بيت الدين إلى أن المصالحة لم تكن تسوية ظرفية بين قيادات ولا صورة عابرة لمناسبة، بل كانت قرارا أخلاقيا ووطنيا اتخذه أهل الجبل ألا يورثوا أبنائهم الحقد، وشدد على أن المصالحة تحتاج كل يوم إلى عدالة الدولة وإلى إنماء متوازن وإلى تثبيت الناس في أرضهم وإلى فرص عمل لشبابهم وإلى مدارس وجامعات وطرقات وخدمات تحمي حضورهم وكرامتهم، وتحتاج قبل كل شيء إلى دولة واحدة تحتكر السلاح والقرار وتساوي بين المواطنين وتحمي التنوع بالقانون والمؤسسات لا بالتفاهمات المؤقتة.
0: من جهته النائب مروان حمادي دعا ليتحرر كل لبنان من كل من يحاول وضع يده على الدولة، معربا عن تمسكه بلبنان الكبير.
1: يعقد مجلس النواب يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين جلسة عامة لمناقشة أداء الحكومة بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري.
0: ومع استمرار الحكومة بمناقشة الموازنة، أكد وزير الاقتصاد عامر لبساط ألا تعافي اقتصاديا من دون استقرار أمني وإصلاحات سياسية تعيد للدولة سيادتها، مشيرا في حديث إلى برنامج لقاء الأحد عبر صوت كل لبنان إلى أن المفاوضات تحتاج إلى زخم أسرع وأقوى.
4: الوضع صعب جدا اليوم، فعندنا مشكلتين موجودين عندنا اليوم. عندك احتلال داخليا في لبنان، هناك فريق عم يصادر قرارنا اللي هو حسب الله، عم يصادر قرار حرب السلم، عم يصادر قرار احتكار السلاح، الاثنين مهمين بدونهم ما بنطلع. بنفس الوقت هناك مسار إصلاحي يجب أن نتحرك فيه.
5: اليوم موازنة 2027 يعني لوين رح تأخذ البلد؟ هل هي بالفعل موازنة إصلاحية؟
4: إذا ما قادرين نوصل لوين ما بدنا اللي هي ندفع مصاري لكل الناس اللي بدهم إياها، عندك خيارين ما في غيره. أول خيار هو التقشف، بدك تعمل نوع من الأولوية. الخيار الآخر هو أنك تلعب باستقرار النقدي، تعمل مثل ما الأخطاء اللي انعملت بالماضي، تعطي زيادات ما معك إيرادات مقابلة،
5: طبع مصاري.
4: هذا خيار مش مقبول وخيار رافضينه بكل قوة. ما بدنا نلعب بالاستقرار النقدي، نحن اليوم مسؤولين، ما بدنا نعيد أخطاء الماضي.
1: غادر وزير الداخلية أحمد الحجار إلى إسلام أباد في زيارة رسمية بعد دعوة من نظيره الباكستاني محسن نقوي بمرافقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي. ومن المقرر أن يبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك.
0: قال وزير الطاقة والمياه جو صدي للأم تي في إنه في شباط 2026 تأمنت الكهرباء من 8 إلى 9 ساعات يوميا من دون اللجوء إلى سلوفات الخزينة أو أموال المودعين، وهو ما لم يحدث منذ 15 عاما، ولكن منذ أذار تراجعت التغذية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا. الصدي لفت إلى أن كلفة تغطية 5 ساعات من الكهرباء يوميا ارتفعت من 50 مليون دولار إلى 100 مليون دولار، ونحن ما رح نتدين ولا الدولة قادرة تتدين.
1: وجه النائب أشرف ريفي تحية لرئيس الحكومة نواف سلام بعد توجيه الأخير بوقف العمل بالضرائب التي أقرتها الحكومة مؤخرا، معتبرا أن الشعب تعب جدا من الوضع المعيشي ولا ينقصه في هذا الوقت ضرائب جديدة.
6: وجه تحية لرئيس الحكومة، بشكره على إلغاء كل الضرائب اللي أقرت بالجلسة الأخيرة، وأنا كانت قناعتي وحتى هلأ زادت القناعة أكثر أنه مش وقت الوضع حاضر حقيقة. الناس استويت، الناس تعبين كتير وإمكانيات المحدودة جدا جدا. قلت لرئيس الحكومة برسالة مفتوحة أنه دولة رئيس هلأ دورنا إقامة الدولة بالوقت حاضر، مش نجيب ضرائب إذا بدك بالناس بالكاد عم تقدر تكفي حالك وتكفي أولادها.
0: النائب ميشيل معوض شدد على أنه حان الوقت لكي نعود إلى الأرض، إلى ضياعنا ومناطقنا لتصبح أرضا منتجة، وعلى ضرورة تأمين البنية التحتية التي تساعد المزارع على الصمود في أرضه، وأنه من أجل أن يبقى المزارع في أرضه من المفترض أن يملك أرضا يعيش فيها، ونخفف عنه كلفة الإنتاج ونؤمن له المياه والأسواق، وحتى يبقى شبابنا في بلداتهم علينا أن نقوي الاقتصاديات المحلية ونخلق فرص عمل وفرص إنتاج.
1: بعد أقل من 24 ساعة على الإشكال الذي وقع في برج أبي حيدر وأدى إلى سقوط قتيلين و3 جرحى، أفادت معلومات صحفية عن توقيف 3 أشخاص على خلفية الحادث، بينهم مطلق النار وشخص آخر نقل إلى المستشفى، ويترافق ذلك مع انتشار للجيش بين منطقتي برجة بحيدر والنويري لمنع تجدد الإشكال والحفاظ على الاستقرار الأمني في العاصمة.
0: وفي المواقف من هذا الملف قال النائب عماد الحوت إن المطلوب ألا ينتهي الملف بتوقيف شخصين، وأنه يجب توقيف جميع المتورطين وضبط مخازن السلاح في منطقة إطلاق الرصاص ومنع تكرار هذه الحوادث. فالبيارتة ليسوا مضطرين للعيش على وقع الرصاص، وآن الأوان لتطبيق حقيقي لقرار بيروت. منزوعة السلاح ليس فيه صيف وشتاء تحت سقف واحد.
1: حذر النائب السابق أمل أبو زيد من كارثة صحية وبيئية في صيدا، ودعا لإعادة فتح معمل النفايات ولرفعها قبل تحول الأزمة إلى كارثة.
0: أعلنت المديرية العامة للجمارك ضابطة طرابلس أن دورية من شعبة العبودية تمكنت من ضبط كمية كبيرة من مناظير بنادق الصيد في منطقة عكار، بلغ عددها 1100 منظر.
1: أعلنت قوى الأمن الداخلية عن توقيف شخص مرتبط بعصابة خطيرة متهمة بعمليات سرقة في بيروت وجبل لبنان بعد عملية رصد، استنادا على تحريات قامت بها القطاعات المختصة في شعبة المعلومات.
0: استهدف الحوثيون قاعدة عسكرية على الأراضي السعودية بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية، مشيرين إلى أن العملية جاءت ردا على الهجمات السعودية.
1: أعلن الرئيس الإيراني التوصل إلى التفاهم مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز على أن يوقع الاتفاق في عمان يوم الاثنين. وبحسب الوكالة الرسمية الإيرانية يتضمن الاتفاق إنشاء ممر بحري موقت في المضيق وضمان إزالة الألغام منه، على أن يسلم الاتفاق المرتقب إلى المنظمة الدولية للشحن.
0: التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي نظيره الإيراني مسعود بازشكيان في العاصمة الهولندية نيودلهي، ولفت السيسي إلى ضرورة وقف أي اعتداءات على الدول العربية.
1: أفادت وسائل أعلام سورية بأن القوات الإسرائيلية قامت بقصف مدفعي على محيط بلدة بيجن في ريف دمشق الغربي.
0: في هذا الوقت اقتحم عشرات المستوطنين المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
1: أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شخصين وإصابة 13 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة في حي تل الهوى بمدينة غزة.
0: في الغضون أشارت وزارة الصحة في غزة إلى توقف عدد كبير من المولدات الكهربائية في مستشفيات غزة بسبب عدم توفر الزيوت والوقود وقطع الغيار.
1: أعلنت الحكومة العراقية إن رئيس الوزراء علي الزيدي سيبدأ جولة أوروبية تشمل فرنسا وألمانيا.
0: أفادت السلطات الروسية بمقتل شخصين وإصابة 14 آخرين بجروح في هجوم بمسيرات أوكرانية استهدف جمهورية تاتارستان الروسية.
1: أعلن الكرملين أن الرئيس الصيني ورئيس الوزراء الهندي أعرضا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المساعدة في جهود التسوية مع أوكرانيا، مشيرا إلى أن بوتين رحب بالعرض.
0: بحث وزير الخارجية التركية هاكان فيدان مع نظيره السوري أسعد الشيباني في مسألة زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى سوريا، والتي ستكون قريبة جدا، معلنا أن سوريا تبذل جهودا جادة من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة، وأن تركيا تريد سوريا مستقرة تسع جميع المكونات من دون تمييز.
1: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو غدا غائما جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، يتكون الضباب الكثيف أحيانا على المرتفعات.

0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشليلة.
1: تحية سلام. حلتنا اليوم السلطة والفناء. في كثير من الحكايات القديمة التي توارثتها حضارات مختلفة يتكرر مشهد بصيغ متعددة. إنسان يملك قوة فائقة فيستخدمها ليثبت لنفسه وللآخرين أنه موجود. هذا المشهد المتكرر عبر العصور يستحق أن نتوقف عنده، لأنه ليس حكرا على الماضي، إنه قصة كل من امتلك سلطة، سلطة منصب أو مال أو معرفة أو حتى تأثير على غيره، ووجد نفسه أمام إغراء واحد، أن يستخدمها ليخلد اسمه لا ليخدم من حوله. المشكلة الأخلاقية ليست في القوة بل فيما تستخدم لأجله. حين يستخدم النفوذ لإخضاع ما هو أكبر من صاحبه بدافع إثبات الذات لا بدافع الحاجة، فإن أول ضحية لهذا الاستخدام ليس الطرف الذي أخدع بل صاحب القوة، لأنه بدأ منذ تلك اللحظة يقيس قيمته بما يخدعه لا بما يخدمه. هذا هو الفخ الذي يقع فيه كثيرون اليوم دون أن يسموه. لا أحد يتغير أخلاقيا لأن أحدا وعظه. القاعدة وحدها تصنع الطاعة لا الرغبة. أما التحول العميق في السلوك فيحتاج غالبا إلى شيء آخر، أن يلتقي الإنسان بند حقيقي له، شخص لا يخافه بل يبقى ويقف أمامه بندية ويستطيع أن يقول له لا دون أن يتوقف عن محبته. هذه العلاقة نادرة، لأننا غالبا نحيط أنفسنا بمن يعجب بنا لا بمن يتحدانا بمحبة، لكنها العلاقة الوحيدة القادرة أن تهذب قوة دون أن تطفئها. هناك هنا وعي أخلاقي لا يولد من الانتصار بل من الخسارة. طالما ظن الإنسان نفسه فوق الحدود، فوق الفشل، فوق الحاجة إلى غيره، فوق إمكان أن يصاب بما يصاب به الآخرون، يبقى عاجزا عن أن يتعلم شيئا حقيقيا عن نفسه أو عن العالم. هذا لا يعني أن نبحث عن الألم أو نمجده، بل أن نعترف بأن اللحظات التي تكسر يقيننا بأننا فوق كل شيء هي أيضا اللحظات التي تمنحنا فرصة النضج الأخلاقي الحقيقي. حين يتملك الإنسان الخوف من الزوال، فإن أول رد فعل طبيعي هو البحث عن طريقة للبقاء، بقاء شخصي فردي يحمل اسمه، شهرة تدوم، إنجاز ينسب إليه، أثر لا يشاركه فيه أحد. لكن هذا البحث مهما طال ينتهي غالبا إلى اكتشاف مؤلم، لا سيطرة كاملة على البقاء ممكنة. المفارقة أن هذا الفشل حين يواجه بصدق هو بداية الحكمة، فهو يكشف أن السؤال كان معكوسا، لسنا مطالبين بأن نجد وسيلة للبقاء إلى الأبد بل بأن نعيد النظر في المعنى الذي نبحث عنه من الأساس. حين يتوقف الإنسان عن مطاردة بقاء لا يملكه، غالبا ما يجد أمامه حكمة أبسط بكثير مما كان يظن. أن يحضر بصدق في يومه، أن يفرح بمن يحبه، أن يمنح وقته وانتباهه لمن أمامه بدل أن ينفقه في مطاردة ما لا يدرك. في النهاية هناك فرق أخلاقي جوهري بين من يريد أن يصنع لنفسه اسما عبر إخداع ما حوله، ومن يترك اسمه فعلا لأنه بنى شيئا يخدم غيره. الأول يقيس نجاحه بما يحمله وحده، والثاني يقيسه بما يبقى لمن يأتي بعده. السؤال الذي يستحق أن نطرحه على أنفسنا أفرادا ومؤسسات وقادة بسيط وقاس فئان: هل أستخدم ما أملك من قوة لأثبت وجودي أم لأخدم وجود غيري؟ الإجابة عن هذا السؤال أكثر من أي إنجاز آخر هي ما يحدد أي أثر سنترك فعلا. تحية سلام.
0: حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة من صوت كل لبنان.
2: في ختام راديو راما تذكير بالعناوين: لبنان بين استمرار الاعتداءات وتأجيل المفاوضات ومؤتمر دعم القوى المسلحة واستحقاقات البرلمان وتحضير الموازنة، أزمات تحتاج إلى علاج. الجنوب على وقع وابل من الاعتداءات، وعلي الطاهر تتعرض للمزيد من الغارات. مفاوضات الإطار إلى تشرين، والخميس موعد في باريس تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش. الرئيس عون في ذكرى انتخاب الرئيس بشير الجميل يؤكد العمل على استكمال بناء الدولة العادلة السيدة على كامل أراضيها. جلسة عامة لمناقشة الحكومة الثلاثاء والأربعاء وتوقعات لرشق سياسي متعدد. الراعي في عظة الأحد: حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر. الحكومة تتابع مناقشة الموازنة والبساط لصوت كل لبنان، لا تعافي من دون استقرار أمني وأصلاحات سياسية. توقيف 3 أشخاص على خلفية حادث برج أبي حيدر. وكان في راديو رما أيضا الأحوال الجوية وحياة قيمة مع الأب شرب الشليلة. راديو رما قدمناها إليكم من صوت كل لبنان. إلى اللقاء غدا 5:15 عصرا.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
3: نبقى هلأ مع فترة من اعداد وتقديم اذاعة سبوتنيك من موسكو إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة
4: بنديهم فرصة أصل بندي للتفاوض فرصة هو من يتفاوض مع من تفاوضوا مع أولا الإيرانيين لديهم مفاوضين جيدين جدا وتمكنوا بالفعل من أخذ أمريكا في المساحة اللي هم عاوزين الحاجة الثانية للأسف ترامب يتفاوض برجال أعمال بهواه وللأسف جنب المحترفين في التفاوض أو في الدبلوماسية أو الدور أدورهم الخارجية جنب الخارجية نهائيا يبقى أنت لا نجحت دبلوماسيا ولا سياسيا ولا عسكريا

0: خاصة لأوروبا.
1: دكتور سعد، إلى أي حد تنتقل المواجهة من صراع مباشر بين أطراف محددة إلى ساحة إقليمية مفتوحة في ظل المتغيرات الأخيرة في باب المندب وكذلك العراق؟
0: اللي حصل خلال الأيام الماضية في منتهى الخطورة، الحوثيين بياخدوا تقريبا معظم الجزر المهمة في البحر الأحمر، في جنوب البحر الأحمر باب المندب، بيضربوا الجنوب السعودي، المدن السعودية من الجنوب. العراق خلال الأسبوع الماضي ضربت الخط البديل، وكأن بالمناسبة، يعني أنا مش بس أنا بقول إن أمريكا ربما تكون مرتاحة لما حدث في ضرب السعودية سواء في المدن أو في خط شرق غرب، لأن هي الأمور أو التصور الأمريكي لهواة إدارة السياسة الخارجية ربما شايفين أن ده في مصلحة أمريكا، أو على الأقل بيعطل مصلحة غير أمريكا. بيتسع نطاق الصراع اللي احنا شفنا خلال الشهور اللي فاتت، الدول الخليج كلها تقريبا تم يعني وكأنها تستدرج لهذه الحرب بشكل أكبر. ضربت القواعد الأمريكية وضربت هذه الدول، زي ما قلنا اليمن الوضع تطور، العراق تطور، في انا اعتقد ان جغرافيا الحرب او المعركه بتتسع، واتسعت لدرجه ان اخشى ان لا امريكا ولا غير امريكا تستطيع ان تسيطر. والحقيقه المدهش او المثير للدهشه ان لا زالت دول الخليج تلتزم الصمت، وكأن الموضوع لا يخصها، سواء في ضرب مدن دول الخليج وقوات المسلحة الخليجية واللي بتدفع، لأن الفاتورة غالية جدا ومع هذا بيتحملوها. هذا الصمت أنا لا أجد له تفسيرا على الإطلاق.
1: إذن دكتور، العالم كله يتأثر بهذا التصعيد، كيف يمكن المساهمة في الحل الدبلوماسي والسياسي بعيدا عن الخيارات العسكرية؟
0: مع أمريكا ترامب يصعب أن يكون هناك صوت آخر. إحنا عارفين إن في الفترة اللي فاتت دي الأوروبيين ما كانوش الحقيقة موافقين على اللي بيحصل. هم عندهم انتقاد إعلامي وسياسي لإيران، لكن تجربة أمريكا مع أوكرانيا، وتقريبا ما كانش فيه يعني أو كان فيه تركيز شديد من الأمريكان الأوروبيين مع أوكرانيا، لكن في المرحلة الثانية النيتو خد موقف وقال إن دي مش معركتي، وده خلى رد الفعل عند ترامب الحقيقة أكثر شراسة. أنا في تقديري باكستان بتقوم بمجهود، قطر بتقوم بمجهود، تركيا بتقوم بمجهود، مصر بتقوم بمجهود، لكن كل هذه المجهودات لن تؤتي أكلها طالما أن أمريكا ترامب لديها هدف معين. وهناك من الأهداف بالمناسبة المستترة اللي إسرائيل بتشتغل عليها، أن إسرائيل النهاردة بتعرف كيفما شاءت. القضية الفلسطينية في تقدير أو ملف الفلسطيني اتصفى إلى آخر، لم تبقى فيه إلا ورقة واحدة، آخر ورقة في كتاب أو في ملف الفلسطيني. وكأن جزء من الهدف الأمريكي كان إتاحة الفرصة لإسرائيل لإتمام جزء مهم في مخطط، دخلت سوريا وخدت جزء، دخلت لبنان وخدت جزء كبير، الضفة الغربية زي ما احنا شايفين، غزة والوصل ليه، يعني بمعنى ان اي مجهود سياسي. أول امبارح بريطانيا بتتكلم الحقيقة هي وبعض الدول الأوروبية بشكل اكثر اختلافا عن موقفهم من قبل كامل القضية الفلسطينية، لكن الكلام لا يجدي. إسرائيل أوريدي واخد الضوء الأخضر والدعم الكامل من ترامب. ترامب بيعمل كل اللي هو عاوزه تقريبا في المنطقة، وكل الدول دي سواء كانت أوروبية ولا غير أوروبية اللي بتساعد تعلم تماما أن لا شيء يمكن أن يتم بدون رضا أمريكا ترامب.
2: ألمح الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الاحتمال إعادة فتح مضيق هرمز الاستراتيجي شرط إنهاء واشنطن لحصارها البحري واعتداءاتها العسكرية على الموانئ الإيرانية. وأكد بيزشكيان أن بلاده تسعى لعلاقات أكثر عقلانية وثباتا مع الجيران. وكان بيزشكيان قد أقر أمس بأن بلاده تعيش فترة صعبة جدا جراء العقوبات الأمريكية والحصار المفروض على موانيها. وأضاف الرئيس الإيراني أن وزراء خارجية دول عربية سيجتمعون في العاصمة العمانية مسقط الاثنين للتوقيع على اتفاقية إنشاء مسار مشترك بين سلطنة عمان وإيران حول الملاحة في مضيق هرمز وإبلاغ المنظمة البحرية الدولية بها.
1: في الوقت نفسه رفضت البحرين المشاركة

0: في الاجتماع الوزاري الإقليمي المقرر يوم الاثنين لبحث الأوضاع في مضيق هرمز، معلنة أنها لن تكون طرفا في أي لقاء جماعي يضم إيران قبل عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وقالت الخارجية البحرينية في بيان إن موقف المملكة سبق إبلاغه إلى سلطنة عمان عبر القنوات الرسمية، مؤكدة في الوقت ذاته تقديرها لمساعي مسقط وتمسكها بالحوار كسبيل لتسوية الخلافات. في هذا الملف ينضم إلينا من بغداد الباحث في شؤون الشرق الأوسط السيد منتظر العطية. أهلا بك أستاذ منتظر، هل يمكن اعتبار ما قاله الرئيس الإيراني عرضا بمقترح جديد يمكن البحث فيه من جانب الولايات المتحدة؟
1: بالنسبة للإيرانيين وبالنسبة للرئيس الإيراني بازشكيان، يعني أولا لا يجب أن لا نحكم على قطعية التصريحات التي يتفضل بها الرئيس الإيراني. اليوم الرئيس الإيراني يقول إن الإيران اتفقت مع عمان على مسار واحد وليست مسارين. الإشكالية الحادثة التي تحدث حاليا هو أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد عبور حر ناقلات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، أي أن هذه الناقلات لا تلتزم بمسار معين سواء بالمسار العماني أو المسار الإيراني، فضلا عن أن إيران تريد أن تلتزم سابقا وحسب الاتفاق السابق بعبور المسار الإيراني. هذا أيضا رفضه الجانب الأمريكي. اليوم الرئيس الإيراني يتحدث عن مسار واحد ولا يتحدث عن مسارين، هذه إشكالية بحد ذاتها، وهذه الإشكالية لا أعتقد أنها سوف تحل. إيران حقيقة الأمر بهذا الكلام وهذا الحديث القائل أنها سوف تجتمع غدا في عمان وتتحدث مع سواء الجانب الخليجي عدد من دول الخليج العربي، كما رأينا إيران تجلس على طاولة واحدة إلى قبال الجانب الإماراتي الذي سبق وأن قطع العلاقات التجارية بشكل نهائي مع إيران واشترك بشكل مباشر في هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، إلا أن الجانب الإماراتي أعتقد بشكل أو بآخر هو ذو نفس براغماتي عالي يمتهن لعبة المناورة بشكل أساسي. يعني عندما تقرع طبول الحرب هو يذهب إلى الحرب، وعندما تدعى يعني الجانب الإيراني أو الجانب الأمريكي إلى معاهدة السلام سيذهب إلى السلام ويفضل معادلة التجارة. هذا بالنسبة للجانب الإماراتي على الضفة الخليجية.
0: لكن ألا ترى أن الجلوس مع دول الجوار خطوة مهمة لحل المشكلات بين إيران ودول الخليج؟
1: بالنسبة لإيران أو دول الخليج العربي، طبعا هذا الأمر مهم لكليهما. غلق مضيق هرمز أثر، ليس هو أثر فقط على أسواق الطاقة باعتقاد الإيرانيين هذه الاستراتيجية التي يتبعونها بإزاء الحرب التي شنت عليهم من قبل أمريكا وإسرائيل عليهم، بالتالي نقلوا هذه الحرب من كونها حرب تضرب أو تستهدف الداخل الإيراني إلى أن هذه الحرب تتعل أو تتأرجح الآن حول مسألة إغلاق مضيق هرمز أمام ناقلات أو أمام مسار ناقلات الطاقة المتوجهة إلى أسواق الطاقة العالمية، يعني ناقلات الطاقة التي تخرج من منطقة الخليج. الإيرانيين نقلوا هذه الحرب إلى هذا الجانب، أو يعني رسموا هذه الحرب من خلال هذه الاستراتيجية، بمعنى من كونها حرب عسكرية إلى كونها حرب على أسواق الطاقة. معتقدين أو هم كما يرون أن هذه الحرب ستؤثر سلبا على الجانب الأمريكي على الداخل الأمريكي، وبالتالي تنعكس سلبا بالانتخابات النصفية كما رأينا في الاستطلاع الأخير اللي حول الناخب الجمهوري وتمنهم من هذه الحرب. طبعا هو ليس لديه مشكلة مع الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ولكن لديه مشكلة كبيرة بالانعكاسات السلبية والمدمرة التي انعكست على الاقتصاد الأمريكي، التي انعكست على قدرة الفرد الأمريكي على شراء الحاجات، وبالتالي ارتفاع أسعار الطاقة يؤثر على الكثير من مسارات الاقتصاد الأمريكي سواء بمعنى أو بآخر. يعني كل ما هو معروض على رفوف المتاجر أصبح بضعف سعره، وبالتالي هذا يؤثر على الناخب الأمريكي الجمهوري الذي أظهر تململا ويأسا كثيرا، وهو عكس ما يذكره المؤتمرين الانتخابيين اللذان يعني ظهر بهما الرئيس الأمريكي ووعد الأمريكان بالأخص الجمهوري ما أن تنتهي أو ما أن يفوز الحزب الجمهوري بالانتخابات النصفية سوف تنتهي الحرب وتعود أسواق الطاقة إلى وضعها الطبيعي ما قبل الحرب.
0: هل تملك طهران أدوات لترميم العلاقة مع دول المنطقة، خاصة وأن الرئيس بازشكيان قال إن إيران تسعى لعلاقات أكثر عقلانية وثباتا مع الجيران؟
1: طبعا هذا بالنسبة للإصلاحيين داخل إيران، هم دائما كانوا يرددون هذه المقولة، وأن إيران ليست لديها مشكلة مع الجانب الخليجي، وكذلك الجانب الخليجي ليس لديه مشكلة مع الجانب الإيراني بنسختي الحالية، أي نسخة الجمهورية الإسلامية الإيرانية. أعتقد هذه التصريحات هي المقصد منها الأول والأخير هو للاستهلاك الإعلامي. كلا الجانبين الإيراني والخليجي لديه مشكلة كبيرة جدا بينهما، سواء فيما يتعلق بالجزء المتنازع عليه ما بين الإيرانيين والإماراتيين، أو ما يتعلق بحقل الذرة ما بين الإيرانيين والكويتيين، إضافة الاتهامات التي وجهت المملكة العربية السعودية جانب إيران بالتدخل بالشؤون العربية إلى آخر من هذه الاتهامات. وبالتالي هذه التصريحات التي نسمعها من الجانب في المقصد الأول والنهائي هي
2: عبر صوت كل لبنان. وفي الذكرى 44 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه، تحيي مؤسسة بشير الجميل المناسبة في ساحة ساسين في الأشرفية. ينقل هذا البث مباشرة عبر أثير إذاعة صوت كل لبنان. برنامج الاحتفال يتضمن النشيد الوطني اللبناني، صلاة المقاوم، تلاوة أسماء الشهداء 14 من أيلول 1982، كلمة الدكتور صالح المشنوق، كلمة الأستاذ مكرم رباح، كلمة السيدة رشا محسن سليم، وكلمة النائب نديم الجميل. إذن عبر صوت كل لبنان نترافق سويا ونستمع ونكون مع الذكرى 44 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه، التي تحييها مؤسسة بشير الجميل في ساحة ساسين في الأشرفية.

يتمجد اسمك القدوس وتتحقق إرادتك. أعطيني الشجاعة والقوة والمعرفة تأشهد للحقيقة وأقدر أمشي على دربك واستاهلك. ضلك بقلبي، اغفر لي خطايا ضعفي واحميني من التجربة، وإذا جن في الغضب اسقيني من محبتك حتى ما يولد بقلب الحقد. ذكرني يا رب بيلي استشهدوا بعدك وقبلي، وخلي دم الطاهر نور يهديني، وإذا نسيت نار تحرقني. قويني تحب واشهد حتى الاستشهاد، وزيدني عزم وإيمان تكمل الرسالة وحرر لبنان، ويضل الصليب عجبال وعلامه.

وقت منعيش أسطورة ما منعود مننتبه للوقت. 44 سنة مرقوا. عظيم من بلادي حمل بشير وآمن بمشروعه يلي هو مشروعه لإله كمان. غادرنا مبارح راهب القضية لأباتي بولس نعمان. غادرنا مبارح راهب القضية لأباتي بولس نعمان لمحل أحسن إلى حضن الآب حامل همنا، هم مساحة الحرية الوحيدة بهالشرق. لقاءه الثاني رح يكون مع رفيق النضال بشير. بعتقد أول كلمة رح يقول له إياها: لو انتبهت على حالك شو كنا وفرنا علينا وعلى وطننا من ويلات. مثل هنهار من 44 سنة قال الأباتي بلحظة تأثر وصلاة عن بشير: بيقولوا البطل ما بيموت. غير صحيح، البطل الحقيقي بيموت، وبيموت بعمر ثلاثينات بعد ما تأكد إنه الفدا تم والوعد رح يكتمل. من جبهة الحرية والإنسان احتضنت بشير، وكنت من المؤسسين الأول لمؤسسة بشير الجميل. قدس الأباتي، من القلب منقلك شكراً وإلى اللقاء. بدي أطلب منكم نوقف دقيقة صمت عن راحة نفس قدس الأباتي بولس نعمان.

0: ضمننا نحن موجودين بهالشرق. نجرسنا ضمن ذك وقت اللي بدنا بالافراح والاشراح. بدنا نقدر نعمل مثل ما بدنا. بدنا نقدر نمارس تقاليدنا وطقوسنا وايماننا ومعتقدنا مثل ما بدنا. بدنا نقدر نمارس مسيحيتنا بهالشرق. بدنا نقدر نعطي الشهادة لمسيحيتنا بالشرق. نحن اليوم عم نشهد لكل مسيحيي العالم كيف معقول تكون الشهادة مثل ما كانوا المسيحيين الاول على ايام روما كمان يموتوا مشان يشهدوا للدين المسيحي وللمعتقد المسيحي.
1: بشير، من اللحظة الأولى إلى استشهادك كلماتك وخطاباتك تحولت إنجيل قضية ووطن، تحولت دستور مكتوب، صارت لازمة ومن ردتها بكل لحظة كلام دايماً للمستقبل، وصية للقريب والبعيد، واليوم ولكل يوم من 44 سنة وكل سنة منضلنا نقول نفس الشعائر ونفس الشعارات ونفس الخطاب. جاي أطلب منكم اليوم إطلاق سراح بشير، تحرير بشير. بشير بيرتاح وقت مشروعه بيتحقق. بشير بيرتاح وقت منمل الفراغ القاتل يلي تركه. 14 أيلول 1982 وقف الزمن على الساعة 4:10 ولبنان بعده ناطر زمن بشير، ناطر وعد الوطن، وعد المواطنة، وعد الكرامة والحلم، وعد لبنان. في رجال بيعيشوا عمر وفي رجال بيختصروا عمر، انتو منهم شهداء 14 أيلول. جان نادر، روجيه شمالي، جورج كرم، فؤاد أبي نجم، سيسين كرم، فريال بدرو، أنطوان أيوب، جورج خليل، جان أسمر، بيير فاضل، رندم شنتف، ميشيل تلج، ميشيل حداد، أديل شاهين، ميشيل شاهين، مارسيل ريشا، أديبة ريشا، منى سالم، فوزيت أدادو، شاهينة أدادو، ملحم نمر، ماري لحود، هيام نجار، بشير الجميل.
2: منظمة التحرير الفلسطينية مصير الجنوب بمصير الضفة الغربية يعقد حل القضية اللبنانية والمشكلة الفلسطينية معا. فليبادر الفلسطينيون إلى تصحيح علاقاتهم مع لبنان، إذ لا يجوز أن تتجه منظمة التحرير الفلسطينية لمعالجة قضاياها ونزاعاتها مع الجميع سلميا وسياسيا، بينما تحتكم إلى السلاح في التعاطي مع اللبنانيين. كما أنه عار أن تلتزم المنظمة باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل دون أن تحترم أيضا سيادة لبنان وقوانينه.
3: لأن لبنان إذا كان الإسرائيلي اليوم على أرضه لا يطرد السوري ولا يطرد الفلسطيني، على الأقل نحن بالمستقبل نقدر نحافظ مرة تانية على 10,000 كيلومتر مربع. الحلم يلي كان عندنا تحقق، الشعارات يلي أطلقناها تحققت، إيماننا أكثر وأكثر عم بيتبين إنه هو كان الإيمان المزبوط. إلا إنه النبطية وبنت جبال بدهم يكونوا لبنانيين مثل جونية، نبطية وبنت جبال لبنانية مثل جونية.
4: كلمة الدكتور صالح المشنوق.
5: مرحبا. 44 سنة لف ودوران وتضيع وقت ترجعنا لعندك يا بشير. 44 سنة يختصروا اليوم بجملة واحدة بس، قديش طلع معك حق يا بشير. وهيدي مش من اليوم، هيدي قناعة بيروتية قديمة. لما اجتمع الرئيس المنتخب بشير جميل مع الزعيم البيروتي صائب سلام، قال له صائب سلام يا ريتني تعرفت عليك من زمان، هلأ محسوبكم اختصر طريق ومن أول الطريق. ذكرني صديقي مكرم بالجلسة مع نديم، قال لي كنا نقعد بالأيوبي بجو قومجي وعروبي، وهذا الجو تطوش راسنا ببشير جميل، يقولوا شبه هيدا حدا عمل له غسيل دماغ. هي للحقيقة أنا أمي اهتمت بالموضوع من أول الطريق، وبعرف قديش كان يعني لانتخاب بشير واستشهاد بشير. بقى من هون من منبر بشير جميل بدي وجه لها تحية على لبنانيتها وعلى وطنيتها. فإذا كان بعز الاحتلال السوري، بعز الانقسام المفتعل بين المسلمين والمسيحيين، هيدي كانت قناعتي، فيكن تتخيلوا الطوشة اللي جايكن فيها اليوم. طوشة عنوانها واضح وصريح، انه بشير جميل بحد ذاته عنوان مبارح واليوم وبكرة، لكيف نتجاوز هويتنا الجانبية وكيف نتجاوز احقادنا التاريخية ونكون عن حق وقت الجد فقط لبنانيين. لهيك جيتكم اليوم. أنا ابن المزرعة من سكان راس بيروت والعاشق الدائم للأشرفية، يعني هذا اللي كان يقول عنه بشير المواطن الصالح. جيتكم اليوم من يلي كانوا يسموها بيروت الغربية. بيروت الغربية لما كانت تتسمى بيروت الغربية، وقف بشير الانعزالي، بشير الطائفة، بشير التقسيمي، هول ثلاثة دائما بيجوا باكيج ما حدا بيتهم فيهم لحالهم. وقف بشير بهذه الصفات الثلاث وقال بالحرف الواحد معركة السيادة كل اللبنانيين بدهم يشتركوا فيها، لأنه معركة السيادة ما بتتجزأ. إذا جوني سيدة وحرة مستقلة وبيروت الغربية محتلة، يعني كلنا محتلين. بيروت هيدي هي نفسها يلي توحدت رسالتها باليوم اللي قتل فيه على شارعين من بشير من نفس المجرمين، ودفاعا عن نفس المشروع الرئيس الشهيد رفيق الحريري. ومن يومتها قضيتنا وحدة وأحلامنا وحدة والتزاماتنا وحدة. والجوز اللي حاولوا انه يفرقونا واعتقدوا انه بيكسرونا او بخوفونا، واحد راح على دنيا الاخره والتاني هرب على موسكو، وبقيت ذكرى بشير بالاشرفيه صاروا يحكوا فيها ناس من 10452. نحن جيل من اللبنانيين خلق بعد استشهاد بشير وعدني باللحظة اللي استشهد فيها الرئيس الحريري، بس نحن مش جيل جاي من فراغ ولا جيل مقطوع من شجرة، نحن جيل قناعة وجيل تضحية، نحن جيل جبران التويني وبيير جميل. نحن جيل هذا القسم، نحن جيل لبنان اولا، نحن جيل على عكس كتار من اللي اجوا قبلنا على قناعه مطلقه وتامه انه لا، الكذب مش ملح الرجال، والهريبه مش تلتين المراجل، ومش بكره منشوف، ومش الله بدبرها، وانه لا، الايد يلي ما فينا نكسرها ما حنبوسها وندعي لها بالكسر، الايد يلي بدها تعلى علينا اكان من الضاحي او طهران نحن يلي بدنا نكسرها. نحن جيل على قناعة تامة انه بياتنا وجدودنا لعبوا فيه الى ما فيه الكفاية، وهون عن تجربة شخصية، من عبد الناصر لمنظمة التحرير لحافظ الأسد، انه حكوماتنا وجيشنا ضيعوا وقت بما فيه الكفاية، من جيش شعب ومقاومة للمناطق التجريبية، والأهم على قناعة انه مش كل منبت حدا بده يتاجر بالقضية الفلسطينية بلبنان، مش كل ما راح خامنئي كبير واجا خامنئي صغير بطهران، بدنا نرجع نفوت البلد بحرب جديدة. يلي بده يقاتل كرمال قضية تانية او كرمال بلد تاني يضب سلاحه ويروح على البلد يلي بده يقاتل كرماله. لهيك جيت اليوم على تصايد بشير، قول الحقيقة مثل ما بعرفها قد ما كانت صعبة على الحقيقة تكون، من دون غش ومن دون زعبرة ومن دون سمسرة ومن دون لغة عربية فصحى بيستعملوها السياسيين كل ما بدهم يفنصوا علينا ويضيعوا سمانا. الحقيقة الصعبة هي انه اغلبية الشعب اللبناني مسلمين ومسيحيين بدهم اتفاق سلام بين لبنان واسرائيل. مش اتفاقية هدنة ولا انهاء صراع ولا وقف الحرب، سلام، يعني اللي بحبوا الفصحى سين واللام والالف والميم. هذه الاتفاقية لوضع حد نهائي ل 57 سنة من استغلال أرض لبنان لمشاريع أيديولوجية فاشلة ومتخلفة، كلها كانت على حساب الشعب اللبناني يلي نصه صار تحت خط الفور والنص الثاني رايح على الغربة. الحقيقة الصعبة إنه قيادة الجيش اللبناني يلي منحترمها مسؤوليتها تنفذ قرارات الدولة اللبنانية ونقطة على أول سطر، ومش من مهامها أبدا، ومش من مهامها أبدا تقرر إذا بناسبها أو ما بناسبها قرارات الحكومة اللبنانية. مش مطلوب لا من 44 سنة لما حكي بشير ولا اليوم ينزل الجيش عن النبطية ليفوت الجيش وتجي الحجة وترمي عليه زهور ورز وكولونيا وتدعي له الله معك والله يحفظك يا وطن، وهو مش شايل صاروخ من أرض تحت النبطية. مش هذا المطلوب أبدا، لا، بدنا جيش لبناني ما بخاف من حدا، جيش بينزل على الجنوب بكل أبهيته بكل مرجلته، النفق اللي بيطلع بوجهه طاهر او مش طاهر بفجره هو والسلاح يلي فيه. الحقيقة الصعبة انه سفير الحرس الثوري السابق بلبنان مع شخطين تحت سابق، ما هيك مع الوزير؟ وينه مع الوزير؟ هلا كلمة هون بين مزدوجين عن جو رجي، مرق علينا كتير بتاريخ لبنان كان اسمهم وزير خارجية الدولة اللبنانية. جو رجي أول وزير هو وزير خارجية لبناني مع شخطين تحت لبناني. هذا السفير ما فيها دولة عميقة بلبنان تعطيه فيزة مجاملة، لأنه ما فيه شيء بيشمه المجاملة أصلاً لا شكلاً ولا مضموناً. هذا الشخص ضابط استخبارات إيراني بينعطى مداهمة استخباراتية لبنانية بترده مثل ما هو على شغله بطهران. والإيراني بينقل له بوضوح: ضبك لكيشك ومصرياتك وعملائك وفل، خدهم كلهم معك بس فل، فك بقى عن سمانة، لبنان مش أرض سايبة ولبنان مش حيط واطي. السفير يلي بده يتجاوز حدوده الدبلوماسية بلبنان منركبه بالطيارة وان واي تيكت ومنرده على بلده. الحقيقة الصعبة انه ما في حدا يربحنا جميلة بلبنان بتضحيات ما لها اي علاقة بلبنان. بيقول لك قال شو رحلنا شباب وضحينا وبدكم تعوضولنا وتشكرونا الى اخره. يا حبيبي مش مهم وين الواحد بيموت، مهم الواحد كرمال مين بيموت وكرمال شو بيموت. يلي بده يموت على طريق القدس ما له محل بالتسويات اللي بتنعمل ببيروت. الحقيقة الصعبة انه ما في شيء اسمه استراتيجية دفاعية وما في شيء اسمه شمال وجنوب الليطاني. الليطاني مش حد برلين، الليطاني نهر وملوث. الاستراتيجية الدفاعية الوحيدة اللي بتنطبق بلبنان هي نزع سلاح الميليشيات عن كل شبر من 10452 كيلومتر مربع. الحقيقة الصعبة، هيدي صعبة كتير ربما الأصعب، ما معنى 44 سنة تانين لنشوف تحت شعار الطائفة المجروحة بعد عقود من الدلع والابتزاز والسمسرة والسرقة إذا رضى نبيه بري أو ما رضى نبيه بري، يرضى ولا 60,000 عمره ما يرضى نبيه بري. تطمين الطائفة بلبنان ما هيك بيكون. تطمين الطائفة بيكون بنزع مسببات خرابها ونكبتها ودعم الأحرار المنتفضين فيها والمقموعين فيها بجبل عامل، شركاء الشهيد البطل لقمان سليم. مثل هيدي المرة يلي بعد ما تدمر بيتها بالجنوب طلعت قدام العالم كله بالعلن قالت بيتي مش فدا حدا. هيدي اللي بدها تطمين، مش نبيه بر اللي بده تطمين. اخيرا الشيخ نديم حاشرنا بالوقت، وين الشيخ نديم؟ بشير منه للماضي، بشير منه حفلة نوستالجيا، بشير شجاعته صراحته عنفوانه ضرورة اليوم بهالبلد اكثر من اي يوم مضى لنعرف نطلع من هالقرف اللي معيشيننا فيه. وطما نضطر 44 سنة نتحمل مجموعة مهلوسين كان بدو يفوتوا على الجليل ما قادرين يفوتوا على بنت جبال وبدو يحددوا لنا مستقبلنا بلبنان. كان معه حق بشير، المزرعة لها ثمن والوطن له ثمن. نحن بعدنا لليوم برغم كل التقدم اللي صار من قبل كثير من الناس اللي عم تشتغل بهذا البلد بعدنا عم ندفع ثمن هذه المزرعة. بس نحن قررنا مسلمين ومسيحيين وقرارنا نهائي انه ندفع ثمن وطن على صورة بشير لنبني لبنان على صورة بشير. وشكراً.

0: الإبل والقليعة ناطرين الجيش يوصل لعندهم.
1: احنا اليوم بدنا نعمل جيش قوي، بدنا نعمل جيش ما يخاف من حدا.
0: اذا كانت القيادة مشلولة او لانه شي واحد بده يفكر يعمل رئيس جمهورية ب82،
1: اول شيء بده يعمله انه يتك في هالجيش ليكسر له معنوياته. انك اذا نزلت بتنقسم، واذا ما نزلت بتنقسم، بهالقدر هيدا بنقدر نحافظ على لبنان.
2: قمصان بيض وكرافتات زرقاء وتقومي عم بتلمع ونجوم عم تبرق وصبابيط ممسوحة ووقت الحشرة انهيار.
0: نمشي بمن حضر، نمشي بمن قابل ياخد هالموقف، وبعتقد انه منقدر نجمع قاعدة شعبية كافية لنبلش ناخد المواقف اللبنانية المضبوطة، ونتفاهم كلنا سوا انه حين الوقت الجيش اللبناني يكون هو لوحده مسؤول عن اي شيء عم بيصير على الارض وعن امن ايا كان يلي متواجد على ارض لبنان. ما بقى بدنا كل هالملغوصة يلي عايشين فيها، وما بقى بدنا كل هالتشتيت والتشتت يلي عم نشاهده على الارض. بقدي
3: كلمة الدكتور مكرم رباح.
4: مساء الخير. بذكرى اغتيال بشير بدي بلش بفكرة بالنسبة إلي كتير أساسية. الوفاء لبشير والأبطال اللي منحبهم ما بيكون بتقديسهم. الوفاء لبشير هو فهم مشروعه وتطويره وتحويله لمشروع بيجمع اللبنانية، لأنه بشير بالنهاية ما أنه بحاجة لتمثال جديد ولا لصورة أكبر ولا لشعارات أكثر. بشير كان عم يحكي عن الدولة، عن سيادة، عن قرار لبناني، عن مؤسسات قادرة تحمل لبناني بدل ما يضل بحاجة لزعيم أو لطائفة أو لميليشيا تحميه. وهون بالنسبة لإلي ببلش المعنى الحقيقي للذكرى. أنا مؤرخ لبناني، بقضي جزء كتير من كبير من حياتي عم بدرس تاريخ لبنان الحديث، الحرب، الذاكرة، الاغتيالات، وربما الفرص الكتير اللي ضيعناها. شغلتي أدرس الماضي، مش أمن للناس إقامة دائمة فيها. ويمكن كرمال هيك بالذات صرت مقتنع إنه وحدة من خطايانا الكبيرة إنه بعدنا عايشين بالماضي وما عم نبني مستقبل أفضل. نعرف كل تفاصيل خلافات الماضي، بس مرات ننسى نسأل حالنا السؤال يلي فعلا بهم: شو بدنا نعمل بلبنان اليوم؟ وهون كمان في مسؤولية علينا كمؤرخين وكمواطنين انه نبني ذاكرة جماعية للمواطنة، مش ذاكرة بتلغي وجع الجماعات ولا بتطلب من حدا ينسى شهدائه او تجربته، بل ذاكرة بتحط كل هالتجارب ضمن إطار وطني أكبر. لأنه أخطر شيء بلبنان هو تسليح الذاكرات الصغيرة. كل طائفة بتاخد جرحة، كل جماعة بتاخد خوفة، بتحوله لسلاح سياسي بوجه الجماعات التانية. وهيك بتصير الذاكرة بدل ما تساعدنا نفهم الماضي وسيلة لنعيد إنتاجها. المطلوب مش ذاكرة موحدة ومصطنعة ولا رواية رسمية بتقول للناس شو لازم يتذكروا. المطلوب ذاكرة وطنية تعترف انه كل جماعة عندها قصتها ووجعها، بس بتقول بنفس الوقت انه ولا جرح بيعطي صاحبه حق يهدم الدولة، ولا خوف بيعطي جماعة حق تتسلح على حساب بقية المواطنين. المواطنة بتبلش لما بتبطل الذاكرة سلاح وبتصير معرفة ومسؤولية. انا شخصيا تربيتي العائلية وخلفيتي السياسية وحتى جزء من النشاط السياسي ما كانوا بالضرورة قريبين من تجربة بشير ولا من التجربة السياسية اللي مثلها بفترة من حياته. أنا مش موجود هون لأدعي أنه أنا بشيري أو حتى عيد كتاب التاريخ الشخصي ليتناسب مع هذه المناسبة. إذا الدرزي بده يضله عايش بال83 والمروني بال76 والشيعي بال82 والسني بال2005، ما رح يكون عنا وطن، رح يكون عنا أرشيف كبير وشعوب صغيرة عايشة جواته. هون بتكمن بالنسبة إلي أهمية بشير. بشير ما كان مشروع جامد، كان رجل تطور سياسيا بمرحلة من حياته. مثل معظم القيادات خلال الحرب آمن أن القوة والسلاح فيهم يغيروا المعادلة، بس أهمية تجربته أنه وصل لمكان آخر. إذا بدك تغير لبنان لازم تغيره من داخل الدولة، لازم تربح الشرعية مش بس المعركة، لازم يكون عندك جيش، بس الأهم لازم يكون عندك دولة. وهيدا بالنسبة إلي أهم جزء بتجربة بشير، مش البارودة بل الدولة. ولهيدا لما بشوف اليوم نديم والناس اللي عم يشتغلوا معه، ما بشوف فقط ورطة اسم أو ذكرى تاريخية، بشوف محاولة لإنتاج مشروع سياسي قائم على السيادة وعلى الدولة ورفض السلاح خارجه، وعلى رفض أنه لبنان يضل ساحة لحروب الآخرين أو لحروب نحن اللبنانية نستجلبها على حالنا. أنا والنديم يمكن ما جينا من نفس الطريق، وصالح إجا من مطرح مختلف، ورشا من تجربة مختلفة، وغيرنا كتار من ذاكرات وتجارب مختلفة، وهيدي تحديداً نقطة قوتنا. لأنه مش ضروري نتفق من وين جينا، بس فينا نتفق لوين رايحين. مش مطلوب يكون عندنا تفسير واحد للحرب ولا رأي واحد ببشير، بس لازم يكون في عندنا مستقبل واحد. لازم نتفق أنه لبنان اللي بدنا إياه ما في جيشين، ما في قرارين بالحرب والسلم، ما في حزب بيعتبر حاله أكبر من الدولة، ما في مواطن بحاجة يمرق بزعيم طيفته حتى يحصل على حقه. وهون منوصل لنظامنا السياسي الحالي. صيغة 43 والطائف كانوا مراحل بتاريخ لبنان، وكل نظام ما بيتطور بيتحول من حل لمشكلة. بدك تسميه فدرالية، بدك تسميه لمركزية، بدك تسميه تطوير للطائف، سميه اللي بدك إيه، نتناقش. الاسم مش المشكلة، هدفنا بتبقى المواطنة. المواطنة يعني أنا وأنت، مهما كان اسمنا وطائفتنا ومنطقتنا وتاريخ عائلتنا، عنا نفس الحقوق وعنا نفس الواجبات. المواطن يعني أنه الجيش اللبناني وحده حامل السلاح الشرعي، وأنه الدولة وحده بتقرر الحرب والسلم. وهيدا مش مشروع ضد أي طائفة، هيدا المشروع الوحيد يلي بيحمي الجميع. مثل ما رفضنا الوصاية السورية منرفض الوصاية الإيرانية، ومثل ما منرفض أي سلاح خارج الدولة منرفض الاحتلال الإسرائيلي. وبهالمرحلة تحديداً لازم نكون كتير واضحين، المقاومة المزعومة يلي بتستجلب الاحتلال وبتفتح الحروب من دون قرار الدولة ما بتحمي لبنان، هي بتعرضه للخطر. وهون وكمان السيادة مثل ما قال صديقي صالح ورفيقي، السيادة ما فيها تكون وجهة نظر، والسيادة كل لا يتجزأ. وهون بدي أرجع لبشير وللذكرى. أنا بعتقد أنه أفضل طريقة لنكرمه هو ما نقعد نتخيل شو كان رح يعمل هو لو ضلوا طيب. التاريخ ما بينكتب بصيغة اللو. السؤال مش شو كان بشير رح يعمل اليوم، السؤال شو نحن رح نعمل اليوم. هل منقدر نبني مساحة يلتقي فيها ناس ما كان تاريخهم بنفس الخندق، بس اليوم مقتنعين بنفس الدولة؟ لهيدا أنا بشوف حالي قادر أشتغل مع أي لبناني، وتحديداً أي لبناني مقتنع إنه لبنان لازم يكون دولة مش ساحة. ما عم بشتغل معهم لأنه جايين من نفس الماضي، عم بشتغل معهم لأن بدنا نفس المستقبل. نحن اللبنانية للأسف تعودنا نلتقي بعد الاغتيالات، من بشير لكمال جملات لرفيق الحريري لسمير قصير لجبران تويني للقمان سليم، وصولا إلى مئات الأبرياء اللي ماتوا بالبور. كل مرة منجتمع بعد ما يخسر لبنان شخص، صار الوقت نلتقي قبل ما نخسر لبنان نفسه. نلتقي حول الدولة، حول المؤسسات، حول الجيش الواحد، حول القضاء الواحد، حول مستقبل ما بيطلب من أولادنا يعرفوا وين كان جدهم بالحرب حتى يعرفوا شو حقهم بهيدي الدولة. بعد 44 سنة بشير مش بحاجة منا نقول إنه كان على حق بكل شيء. الأهم إنه نكمل السؤال اللي طرحه، كيف بنبني دولة فعلية بلبنان؟ يمكن نختلف على بشير التاريخ، بس فينا نتفق على الدولة اللي حلم فيها، دولة قوية سيدة قادرة، مواطنيها متساويين وسلاحها بإيدها. وهيدا مش مشروع شخص ولا مشروع حزب ولا مشروع طائف، هيدا مشروع لبناني. وما في عيب إنه الواحد يكون منحاز لمصلحة لبنان مش لمصالح المحاور مثل البعض. الطريقة الوحيدة لنكرم الماضي هو نبني مستقبل أحسن منه. والوفاء لبشير مش إنه نضلنا واقفين مطرح ما انتهت حياته، الوفاء لإله إنه نكمل الطريق باتجاه الدولة اللبنانية. مش حتى نترك بس لأولادنا صورة أكبر لبشير، بل حتى لنترك لبنان بليق فيهم وبليق فيكم. وشكراً.

ما بعرف اذا التطورات اللي ادمين عليا بمنطقة الشرق الاوسط ما رح تغير رأسا على عقب. خرطيت دول كتيرة من العالم، ما بعرف اذا كل هالمنطقة هيدي ما رح يرجع ينعاد النظر فيها من اول وجديد. يلي مطلوب منا بهالمرحلة هاي بالذات بهالشهر او شهرين يلي بدنا نعيشهم نكون مهيئين، نكون مستعدين نفسيا، قلبيا، عقليا، سياسيا، وطنيا وقوميا، نكون مستعدين نفهم كل الخيارات الاساسية يلي رح تنعرض علينا. ما رح نقبل بقى نعيش ذميين، ما رح نقبل بقى نقشمل هيدا على ايام الاتراك كان في فئة معينة من اللبنانيين بدها تمشي على ميلة الشمال لينعرف انه هيدا مسيحي او لينعرف انه هيدا ما له حقوق كاملة. كان بده يحط زنار احمر لكل الناس تعرفه، كان بده يصير فينا مثل ما صار باليهود وقت الحرب العالمية الثانية لما اليهودي كان بده يحط نجمة صفرة على صدره لينعرف. نحن ما بقى نقبل نعيش هالعيشة هاي، ولا بقى نقبل

0: سوريا بدها تفوت لازم، ولو ما بنقدر نقول غير هيك. نحن كل هالشيء اللي عملناه من 58 لليوم، كل الشيء اللي عملناه من 43 لليوم هو يلي وصلنا لهون. كل هالتدهور، كل هالتنازل، كل هالتراجع، كل هالامور يلي ما كان عندنا الشجاعه يوما ما نضرب على الطاوله ونقول لا على هالاتفاق لانه هذا اتفاق ما بيتناسب مع مصالحنا، هالشيء هيدا ما بحياتهم عمل. ان حدود لبنان في الشرق هي حدود الحريه في لبنان، واذا كنا متمسكين بمساحه لبنان الحاليه اي بال10452 كيلومتر مربع، فلان حريه وامن اللبناني بحاجه الى هذه المساحه كمدى حيوي واقتصاديا واجتماعي، وليس لان ال10452 كيلومترا هي الحدود الدوليه للبنان. ان الحدود الدوليه هي حدود المصالح الدوليه في الشرق الاوسط، فيما نحن نريد حدودنا ترجمه لمصالح وصالح شعبنا في الشرق والعالم.
1: كلمة السيدة رشا سليم.
2: مساء الخير أيها الكرام، أيها الرفاق، برهبة أقف هذا المساء أمامكم مصغية إلى نبضكم الحي وإلى صوت بشير وهو يقول لمن يريد أن يسمع: لا شراكة في الولاء ولا ولاء إلا للبنان، ويضيف: اعتبروني مؤتمناً على كل شبر من هذه الأرض، اعتبروني مؤتمناً على كل من قضى من أجل لبنان. كأني بالشاب اليافع المنتخب رئيساً لجمهوريتنا وسط حروب كتب له نصيب مؤلم منها وفيها قد تنبأ بموته، وسلمكم وسلمني الأمانتين: دمه النابض في عروقكم، وهذه الأرض المجرحة المحروقة النازفة المطالبة أصحاب الهمم والمروءة بتحصينها ورعايتها وبنائها. 44 عاماً مرت على اغتيالك بشير، 44 عاماً ونحن نأخذ وصيتك جهاراً نهاراً على مضض أحياناً على محمل الجد. فهذا البلد الصغير المعذب والمعذب الذي ولدنا في أكنافه استقبلنا على اختلاف مشاربنا وأهوائنا، وقد طالبنا ويطالبنا وسيطالب من بقي من أبنائنا وبناتنا فيه بأن نخرج من الشعارات والانفعالات والأحكام المسبقة إلى ساحات التفكير والمنطق. لو كان بشير معنا الليلة لقال بلا تردد: اذهبوا إلى دولة عصرية عادلة شفافة، دولة يتعملق فيها حلم الحرية وتدافع عن أمواتها وأحيائها. لو كان بشير معنا الليلة، لو كان لقمان معنا الليلة، كم كنا سنفرح بهما. لو كانا معنا لدارت بينهما حوارات ممتعة حول رؤيتهما لبلد يكون لهما ومنهما وطناً، وطناً لا يقتل أبناءه ولا يخونهم ولا ينبذهم. أيقبل عاقل أن يكون لبنان مسرح اغتيال؟

بلات دنيئة وطنا يستحيل كما كتب لقمان عشية اغتياله وطنا يستحق الحب والإكبار بل ويستحق البذل في سبيله بذل الروح والدم وقد أضاف لقمان يومها متهكما بذل الروح والدم والأوهام لا أيها الرفاق بشير ولقمان لم يدافعا عن سراب لم يبذلا روحهما ودمهما من أجل أوهام وصراعات أبدية هما قتيلا رأي وموقف وحلم وقد رأيا أن هذا التراب وهذه السماء يستحقان البذل في سبيلهما وقد بذلا الروح والدم والهمم والأفكار وهما يعارضان بشجاعة منقطعة النظير من شبه له بدعم سخي من خارج شرير أن هذه الأرض مطوبة له ملعبا لحروبه السرمدية هذا البلد أيها الرفاق يطعن في الصميم كلما وسع الديكتاتور منتحل صفة لبنان صوره ونفوذه وقد وسع للأسف وسع منتهجا سياسات تعبوية مللية مناطقية وسع للاحتلالات وللدمار والتهجير معتبرا أن أفولنا بات وشيكا لا لا لا أفول للبناننا إنا هنا باقون لنحقق ما بدأه بشير ولقمان فدمهما ينبض في عروقكم أتشعرون معي بالرهبة بالمسؤولية بالعنفوان أيها الرفاق التاريخ لم يرحم الطغاة ولا الدجالين ولا منتحلي الصفة بشير ولقمان سلمانا الأمانة عبدا لنا الطريق فهيا أو كما نقول عندما يرفع الأذان عندنا حيا حيا على خير العمل

0: الحاكم بحاجة لمين يقول له الحقيقة. ويمكن من 43 لليوم إذا وصلنا لهون، لأنه بمجرد ما واحد وصل لفوق صار وكل الناس أمرك يا بيك، وبيبوسوله إيده وقد ما بيقدروا يفنصوا عليه بيفنصوا عليه لا يقدروا يكسبوا. قد ما بيقدروا يصوروه على التلفزيون ويطولوا له تصاريحه، قد ما بيقدروا يظهروا له صورته، قد ما بيقدروا يحطوا له عائلته وضيعته عشيرته. هيدي أمور أرجوكم بقى نطلع منها. كلفتنا 100,000 قتيل كل هالمسائل هاي، كلفتنا أولادنا، كلفتنا بيوتنا، كلفتنا سيادتنا واستقلالنا، كلفتنا كل هالشرشحة يلي تشرشحناها بثمان سنين حرب مع كل هالكوكتيل جيوش أجنبية يلي على أرضنا. حكوا الحقيقة، حكوا الصدق مهما كانت، عطوا لكل واحد حقه. رئيس جمهورية قال كلمة بتحرز، عطوا كلمة بتحرز. رئيس حكومة قال كلمة بتحرز، عطوا كلمة بتحرز. رئيس جمهورية بده يفقع خطاب للذة إنه يقعد نص ساعة على التلفزيون، طشوها.
1: كلمة النائب نديم الجميل.

بداية لابد من كلمة شكر لثلاث أصدقاء، مكرم، رشا وصالح، لكلمتهم وشهادتهم الكبيرة هون اليوم بساحة سيسين. وبقدر أكد لكم إنه هيدا المشروع مشروع بشير نحن مكملينه. لا لا مش أمرك يا بيك، ولا ما منبوس إيدين، ولا ما تعودنا نبوس لحى، وإيه وستمائة إيه بدنا نقول الحقيقة مهما كانت صعبة هيدي الحقيقة. الكلام والشعارات والخطابات كتير حلوين، ولكن السؤال الأساسي بيبقى شو نعمل وشو تحقق بهالكم سنة؟ في خيبة أمل كتير كبيرة، ما بدكم تسمعوها عم قلكن إياها. في خيبة أمل كتير كبيرة، وفي شعور بعد أكبر بعجز وغياب الدولة. كل المطلوب منكم إنه الدولة تقبض حالها جد، تحترم قراراتها وتكون قد كلمتها. إذا الدولة ناطرة ومراهنة على يلي بده يصير بين إيران والغرب، يمكن الحسابات تتغير وكلنا رح ناكل الضرب. إذا ناطرين حزب الله ليصير لبناني ويسلم سلاحه للدولة، أنتوا أكيد مش فهمانين تكوينه ولا سياسته ولا عقيدته ولا مدى ارتباطه بإيران، وأكيد مش فهمانين علة وجوده. شو بعدكم ناطرين؟ ما حدا رح يجي يعمل الشغل عنكم. الأمريكاني دعمنا وعم بيساعدنا، بس نحن كمان مطلوب منا نعمل الشغل. مطلوب منا واجبات لازم نقوم فيها. دول الخليج بتحب لبنان وكل عمرها بتساعده. كل يلي طلبته منا مشروع دولة جدة مبني على إرادة وعلى جرأة بالتنفيذ. حتى مع سوريا الجديدة ما عم نعرف نتعاطى. الرئيس ترامب لمح بأكثر من مناسبة وطلب من رئيس الشرع التدخل بلبنان، ما سمعنا حدا فتح تمه. لا، مش شغلة سوريا ومش شغلة إسرائيل يعملوا الشغل عنكم، ولا مش شغلة سوريا ولا شغل إسرائيل يحرروا لبنان من سطوة سلاح غير شرعي. كيف العالم بده يقبضكم جد؟ كيف بده العالم يقبضنا جد وبتطردوا سفير وبتعطوا للسفير يلي انتو طردتوه إقامة مجاملة، وبتكسروا قراركم وبتكسروا كلمتكم وبتكسروا هيبتكم؟ ما هيك معاليك؟ كيف بده يقبضنا جد وبعدكم بتسمحوا للحرس الثوري الايراني وللميليشيا يكملوا حفر بجبالنا وبعدكم عم تتفرجوا؟ شو بدكم كل لبنان يصير بنت جبال وعلي الطاهر جديد؟ كيف العالم بده يقبضكم جد إذا ما في لا انسجام ولا التزام بين السلطة السياسية والقيادة العسكرية؟ وكيف العالم بده يقبضكم جد إذا كل ما طلبنا الجيش بالحسم تتزرعوا بحرب أهلية وانقسام الجيش؟ حرب أهلية، حرب أهلية، ما حدا رح يتسبب بحرب أهلية إلا تخاذلكم بنزع سلاح حزب الله. انقسام الجيش؟ عم تحكونا عن انقسام الجيش؟ لكيف إلكن عين أصلاً تقولوا إنه بالجيش ممكن يكون في عناصر
ولاهم لغير المؤسسة العسكرية. انتو اعطوا امر للجيش، وانا اكيد ولا بينقسم ولا في ابن مرة بيوقف بوجهه. المشكلة انه كنتم معودين تاخذوا الاوامر من برا، ولكن اليوم يلي برا ناطر انه انتو تاخذوا القرار وتعطوا الاوامر. الدولة وشعبها أقوى من كل مشاريع الفتنة والانقسام، لما المشروع بيكون لبناني ولمصلحة لبنان. مشروعنا هو 10452 كيلومتر مربع مثل ما حدده بشير، وما حدا يجرب يحول الشعار ويفصله عقياسه. مساحة حقد وقتل وأنفاق وحروب عباسية وولاءات لكل شيء إلا للبنان. بالنسبة لنا لبنان 10452 هو مساحة حرية وأمن وكرامة، مساحة مساواة وعدالة وسيادة واقتصاد حر ودولة حرة. بس إذا صار المطلوب منا باسم هالشعارات انه يوما ما ينتهي وجودنا، نحن بين وجودنا وبين احلامنا رح نختار وجودنا. هون اسمحوا لي اتطرق لموضوع المخيم، مخيم جرود تنورين. وينو استاذ مجد؟ اسمحوا لي اتطرق لموضوع المخيم، مخيم جرود تنورين يلي يمكن البعض ناطر رد منه. هيك معاليك معالي وزير، منعرف انه الزيت بخوف، كنا نعرف هيدا الشيء. منعرف انه الزيت بعده بخوف، بس ما تخافوا، لأنه رهاننا الوحيد بعده على الدولة وعلى المؤسسات الشرعية. تحية لكل الشباب يلي كانوا مخيمين معنا بجرود تنورين بمخيم بشير جميل السنوي. وهون عم بقول سنوي لأنه صلنا أكثر من 10 سنين منعمل هيدا المخيم ورح نضل نعمله ومكملين. تحية لكل هالشباب يلي قرروا يطلعوا ويخيموا ويختبروا ويفهموا معنى تضحيات أبائهم وأجدادهم دفاعا عن هيدي الأرض. ورح أرجع أذكر كل حدا نسي أو تناسى مدى تعلقنا بهيدي الأرض وتعلقنا بكل حبة تراب من هيدا الوطن يلي قدمنا كرمالهم أغلى ما عنا، من بشير ومايا وبيير وأنطوان رمزي والياس وباسكال وكل شهدائنا وشهداء ثورة الأرز. لكل مين نسي وتناسى يرجع يتطلع منيح بهذه الصورة ويرجع يتطلع منيح بهيدا المشهد ويضل متذكر انه بجرود تنورين وبالعقورة وبزحلة وبكفية وبعين الرمانة وبالأشرفية عنا أبطال بالدم عالصخر بتحفر كتائب، ووقت الخطر قوات، وكل ما تهدد المصير بالمرصاد رجال البشير. واضح الرد؟ اقليميا
اقليميا بظل كل هالتغيرات يلي عم بتصير بدنا علاقتنا تكون اكثر من مميزه مع كل محيطنا. شرط ما حدا يتدخل بخصوصياتنا ويكون عنده اطماع بارضنا. اما بموضوع السلام فنحن ما عنا عقدة سلام مع حدا، لا مع اسرائيل ولا مع غير اسرائيل. المشكلة الوحيدة يلي عنا اياها هي مع اي توجه بيكون ضد مصلحة لبنان. ولائنا الوحيد للبنان، لا لسوريا سابقة ولا لسوريا لاحقة، ولا لباب العالي ولا لولي فقيه، ولا لأي قضية عربية أو قضية ما بتمد بأي صلة لمصلحة لبنان. لأنه التجارب بآخر 70 سنة علمتنا أنه الحروب لقضايا ما إلها علاقة بلبنان ما بتجيب إلا الخراب والويلات، ولو كانت تحت شعارات كتير حلوة وكتير رنانة. من سنة بالتحديد، من هون من الأشرفية، لما حكينا بالسلام ودعينا للتفاوض المباشر كتار من الناس ما فهموا شو كنا عم نقول. بس كنا عارفين انه حدودنا المشتركة مع اسرائيل تتطلب منا قرار جريء بيؤدي لحل نهائي لهيدا الصراع ولهيدا الازمة. السلام مش استسلام ومنه من المحرمات ابدا. السلام قرار بده، السلام قرار لابد منه إذا كان لمصلحة لبنان، لمصلحة شعب لبنان، وخاصة لجنوب لبنان ولشيعة لبنان ولكل حبة تراب من 10,452 كيلومتر مربع. بهالذكرى منصلي ومنتذكر بشير وكل شهداء 14 أيلول. عم نتأكد كل يوم قدير الرئيس الشهيد بشير الجميل كان على حق بخياراته بالسياسة وخياره الأساسي بتحويل لبنان لدولة حقيقية جامعة موحدة قوية وقادرة. بشير الجميل الحلم، حلم للبنان وكابوس لأعداء لبنان. بشير الجرأة والقرار الصعب، وبكل حفلات التفنيس وتبويس الايدين يلي عم نعيشها اليوم بتبقى وحدك بشير الحقيقه. عشتم، عاش لبنان، ورح نبقى

0: ترافقنا مع أحياء مؤسسة بشير الجميل الذكرى 44 لاستشهاد الرئيس بشير الجميل ورفاقه بساحة سيسين بالأشرفية. أنتوا دايما عبر صوت كل لبنان.
1: يعني عن بولندا هذا يعني ملف لا يبتعد، لكنه يعني ملف خاص وكبير جدا، يعني مرتبط مباشرة بالعلاقات البولندية الأوكرانية والتي لم تكن تاريخيا، ولا أعني بالتاريخ القديم، ولكن يعني ما حتى يعني آخرها الحرب العالمية الثانية، الاتهامات من المجتمع والشعب يعني البولندي تجاه النازية الأوكرانية لا زال قائما، الأحزاب يعني والتكتلات الوطنية القومية البولندية هي تعتبر يعني ما جرى في عام 1943 و45 هي جزء من حالات الإبادة التي مارستها أوكرانيا أو الأوكرانيون تجاه الشعب البولندي. نرى بأن هناك يعني صعود نسبي لهذه الأحزاب أو التكتلات، لكن لا ننسى بأن النخبة السياسية الحاكمة في بولندا هي تتغاضى يعني عن كل هذه التصرفات، لأنها جزء لا يتجزأ من المنظومة الغربية المعادية لروسيا.
2: رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والتنبؤ السياسي الدكتور عمار غنات، كنت معنا ضيفا عزيزا في شؤون عسكرية، شكرا لك. وفي ملفنا التالي، مرور ربع قرن على 11 من سبتمبر أيلول. نعم، مضت 25 عاما على زلزال 11 من سبتمبر، الحدث الأبرز الذي لم يغير جغرافيا نيويورك فحسب، بل أعاد رسم الخارطة الأمنية والجيوسياسية للشرق الأوسط بشكل جذري. من رحم تلك المأساة ولدت عقيدة الحرب العالمية على الإرهاب التي اتخذتها واشنطن ذريعة لغزو العراق عام 2003، لتنفتح على المنطقة بوابات من الفوضى وتغير موازين القوى التي ما زلنا نعيش ارتداداتها حتى اليوم. ربع قرن مضى على 11 من سبتمبر أيلول، والشرق الأوسط ما زال يدفع ضريبة إعلان الحرب على الإرهاب. أين الآن الشرق الأوسط من كل ذلك؟ كيف تداخلت الرصاصة بالكلمة والعقيدة العسكرية بالصور النمطية؟ للحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلينا الباحث السياسي أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتور صالح مشارقة. أهلا بحضرتك دكتور صالح في برنامجنا شؤون عسكرية.
3: أهلا وسهلا.
2: دعني أبدأ معك دكتور وأسألك، كيف تغير أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط بعد ربع قرن من الحرب الأمريكية على الإرهاب؟ هل الوضع اليوم أفضل أم أسوأ مقارنة بما كان عليه قبل أحداث 11 من سبتمبر؟
3: تغير كثيرا. وما كان قبل 11 سبتمبر لم يعد كما هو الحال بعد 11 سبتمبر، وتبنت الولايات المتحدة الأمريكية سياسات مغايرة لما كان في السابق، ويعني خرجت عن أطوارها ودفعت بأقصى تفكيرها اليميني لمحاربة الشرق الأوسط ولمحاربة الشعوب العربية والإسلامية، ولإجراءات عسكرية وسياسية لم تكن مألوفة في السياسات الأمريكية، وهي ما تمثلت في عدد من الحروب التي شنتها، لم تكن على العراق وحدها بعد هجمات 11 سبتمبر، بل بكل سياسات التدخل التي قادتها في العالم بعد 11 سبتمبر. صحيح يعني خرجت بعض الإشارات من إدارة باراك أوباما على أنه يريد محاربة الإسلاموفوبيا ويريد إعادة مسار العلاقات بين الغرب والشرق الأوسط إلى مسارها الطبيعي، ولكن كل شيء تغير مع كل إدارة أمريكية جاءت، ذهبت أكثر باتجاه الصراع وعدم حل الصراع وإدارة الصراع دون الذهاب إلى زيرو مشاكل، يمكن استخدام هذا المصطلح والقول أن أمريكا لم تصل إلى هذا المستوى من الدبلوماسية الخارجية، وإنما عولت كثيرا على أساطيلها الحربية وعولت على حلفاء عسكريين في الشرق الأوسط هم الأسوأ في تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط، وأقصد هنا إسرائيل وبعض الدول الحليفة التي لم تلبي احتياجات الشعوب من الكرامة السياسية ومن الحوار الثقافي ومن التبادل الثقافي بين الحضارة الغربية وحضارات الشرق الأوسط واللغات وشعوب الشرق الأوسط.
2: نعم، غزو العراق عام 2003 كان مبنيا يا دكتور على الأرضية الإيديولوجية التي وفرتها أحداث 11 من سبتمبر. من منظور استراتيجي، كيف ساهم هذا الغزو في إعادة فرز موازين القوى الإقليمية وصعود يعني فاعلين آخرين من غير دول مثل المنظمات المسلحة والتنظيمات الإرهابية إلى آخره؟
3: صحيح صحيح أنه أمريكا للأسف يعني جرت الشرق الأوسط ليس فقط لحروب تقليدية كما كان المعمول به تاريخيا بين الدول، وإنما جاءت بأدوات استخبارية أنتجت أشكال كثيرة من التطرف. صحيح أنها في السياسة الخارجية وعبر وزارة الخارجية الأمريكية قالت أنها تريد محاربة الإرهاب وبنت تحالفات دبلوماسية وتحالفات عسكرية ضد الإرهاب، لكن للأسف ذهبت إلى أدوات استخبارية رديئة في تشكيل عدو يعني تستطيع أمريكا التغلب عليه، وهو ما صنعته من خلال فصائل متطرفة في العالم العربي وفي العالم الإسلامي مثل داعش مثل حركة طالبان. هذه العدوانية الأمريكية أنا برأيي خلقت صورة مغايرة في العالم الإسلامي ودفعت بالمتطرفين إلى أن يتجندوا في الفكرة الذهنية الأمريكية، وكأن الأمريكي هو اللي صمد فكرة أن العربي والإسلامي هو شكل من أشكال التطرف. تجاوبت مع هذا الوصف بعض التيارات الأيديولوجية في العالم الإسلامي في أفغانستان في العراق في سوريا في فلسطين في كل الدول العربية، ولبت مكان يطمح له المخطط الاستخباري والعسكري الأمريكي، لبت شروط أن تكون إرهابيا، وهذا جرى المنطقة العربية إلى العديد من التدخلات الأمريكية التي دفعت ثمنها الشعوب والاستقرار والحكومات القائمة، ولبت الفكرة الأمريكية فيما أسمته محاربة إرهاب، ولكن الواقع لم يكن كذلك، وأن أمريكا دفعت بالشرق الأوسط وبالأيديولوجيا والأحزاب والشعوب نحو التطرف أكثر، ولم تصنع تسامحا بعد 11 سبتمبر، وهذا ظهر في سياسات اقتصادية في سياسات عسكرية وفي سياسة في دبلوماسية خارجية شنتها الولايات المتحدة الأمريكية، أخرجت الأيديولوجيا الإسلامية والأيديولوجيا الشرق الأوسطية من طورها وذهبت بها بعيدا إلى التوتر والاضطراب والإرهاب، وأنتجت أسوأ ما يمكن إنتاجه في المنطقة العربية والعالم العربي والإسلامي.
2: نعم، ويبقى السؤال قائما دكتور، بعد ربع قرن يعني هل نجحت الاستراتيجية الأمريكية العسكرية في تجفيف منابع الإرهاب، أم أنها يعني خلقت حالة من عدم الاستقرار المستدام الذي ما زالت المنطقة تدفع ثمنه إلى الآن؟
3: بالطبع خلقت حالة من عدم الاستقرار، وأنتجت أشكال من السياسة المشوهة في أكثر من بلد، حتى وهي تدعي أنها الخسارة، حتى كما ادعت الخسارة في أفغانستان هي أنتجت واقع صعب جدا. صحيح فهم على أنه انتصار لحركة طالبان، ولكن ماذا أنتج؟ أنتج مجتمعا أفغانيا مثخنا بالجراح وبالعزائم جراء السياسات الأمريكية بنوعيها، سواء كانت أمريكا داخل أفغانستان محتلة ومستعمرة ومنتجة لحكومة تابعة لها، أو من خلاله أو حتى بعد خروجها وتوقيعها لما يسمى اتفاقية سلام مع حركة طالبان، فهي أنتجت أفغانستان بواقع صعب وبواقع اقتصادي مرير بواقع اجتماعي ونفسي وثقافي مرير مرة أخرى نتيجة للسياسات الأمريكية التي أخرجت أيديولوجيا الشرق أو أخرجت أفضل ما في أفكار العرب والمسلمين والمجتمع الشرقي، وعلى شكل مجموعات إرهابية غذتها وصنعت منها بديلاً لحكومات كانت قائمة سابقا، فهي لم تضف جديدا وإنما خربت أكثر. صحيح أنه ادعت بعض المنظرين الأمريكيين أيام أوباما وأيام بايدن وفي سنوات متأخرة من إدارة بوش على أنهم خرجوا من فكرة الصدام مع الشرق الأوسط ومن احتلال العراق ويريدون فتح صفحة جديدة مع الإسلام والمنطقة العربية، ونتذكر بقوة الخطاب الذي ألقاه باراك أوباما في جامعة الأزهر في القاهرة عندما وجه خطابا للعالم العربي والإسلامي بانتهاء الصراع وبإمكانية فتح صفحة جديدة، لكن ما كان يتم قوله من خلال باراك أوباما لم يتم تنفيذه من الأدوات العسكرية والأدوات الاستخبارية الأمريكية التي ذهبت إلى تحالفات من الباطن مع قوة يمكن تسميتها إرهابية ويمكن استخدام المصطلح الغربي حولها لأنها بالفعل إرهابية، وتلقت أموالا ودعما من الخارج وأنتجت واقعا مأساويا في عدد كبير من الدول العربية، أنتجت مذابح وأنتجت صورة سيئة عن الإسلام والمسلمين، وكأنها لبت ما يريده العقل الغربي في لحظة 11 سبتمبر أن الإسلام وأن العرب وأن الشعوب المنطقة العربية إرهابيين ولا يحتملون الآخر وغير ديمقراطيين وغير حيويين ولا يتعاملون بحيوية مع باقي حضارات العالم. للأسف هذا نجح.
2: نعم، وأنتجت فكرة الإسلاموفوبيا في كل العالم حقيقة، يعني للأسف شديد. أسألك حول هذا الموضوع بالذات، كيف تم توظيف هذه الإسلاموفوبيا لشرعنة التدخلات العسكرية وضمان تأييد الرأي العام الغربي للحروب؟
3: أمريكا اشتغلت دائما على أن تكون هي الرائدة في صناعة قرار الحرب في الشرق الأوسط، وأسكتت أصوات غربية كثيرة، وأسكتت يعني واستخدمت الأحلاف العسكرية، استخدمت الناتو لابتزاز مناطق كثيرة في الشرق الأوسط ولفرض الهيمنة في الشرق الأوسط، ليس فقط في العالم العربي وإنما في إيران، في أفغانستان، في عدد كبير من دول آسيا، لوحت دائما بالسلاح وأبقت الفكرة الغربية عن التصالح مع الشرق الأوسط فكرة ثانوية، وما نتج على الأرض هو حروب واستعداد لحروب ودعم أهم حليف لها في الشرق الأوسط وهو الحليف الإسرائيلي، ليقوم بدور الحارس الذي ينفذ الغارات يوميا في سوريا، في العراق، في إيران، في غالبية دول المنطقة العربية تحت عنوان محاربة الإرهاب. إسرائيل استغلت أيضا هذه الحجة واستغلت هذه السياسة الأمريكية وقفزت إلى أدوار غير مطلوبة منها لتنفذ هجمات عدوانية على مدار الساعة في عدد كبير من الدول العربية، وبالتالي أنتجت شكلا جديدا من أدوات التنفيذ العسكري والاستخباري الأمريكي في الشرق الأوسط. أمريكا استخدمت أوروبا وحلف الناتو، استخدمت أوروبا كحكومات ضغطت عليها، منعتها من القيام بأي سياسات تمنع الإسلاموفوبيا، بالعكس شجعت اليمين الأوروبي ودعمت أحزاب يمينية أوروبية كثيرة تبنت فكرة الإسلاموفوبيا، طردت المهاجرين وتعاملت مع الفلسطينيين والسوريين والعرب والأفغان، وأدخلت الأفريقيين معهم على اعتبار أنهم أعداء متوقعين تحت دعاية الإسلاموفوبيا، وكذلك استخدمت إسرائيل لتظل تضرب فيها المنطقة العربية بمعطيات ما زالت ترثها عن 11 سبتمبر، معتبرة أن كل ما يأتي من الشرق هو إرهابي ولا يعني صفحة جديدة مع هذه المنطقة.
2: نعم، للأسف الشديد، يعني بكل الأحوال مرة ربع قرن، يعني 25 عام مرة، هل تجاوز الشرق الأوسط برأيك دكتور هذا الإرث، إرث 11 من سبتمبر، أم أن المنطقة ستظل محكومة بالقواعد الأمنية التي فرضت قبل ربع قرن؟
3: يعني للأسف ما زالت السياسات الأوروبية والسياسات الأمريكية تماما مثل ما كان الحال بعد 11 سبتمبر. صحيح حدثت بعض التغيرات تحديدا بعد حرب الإبادة في قطاع غزة، تصالح جمهور أوروبي وأمريكي كبير مع الإسلام، يعني بدأ يحارب الإسلاموفوبيا، لكن على مستوى الحكومات وعلى مستوى السياسات العامة وعلى مستوى إجراءات الجسور والمطارات والفيزا والهجرة والعلاقات التجارية ما زالت يعني أمور كثيرة عالقة منذ 20 عاما. لو نظرنا إلى التأشيرات التي تعطى للمواطنين العرب وللمسلمين وللأفارقة حتى تلك التي تأتي عن طريق السفارات الأوروبية، تمت إجراءات وتشديدات كبيرة ما زالت موجودة في هذا السياق، كلها تحمل تعابير وتحمل سياسات ضربات 11 سبتمبر. صحيح أن الشارع تغير قليلا، صحيح أن الإعلام الاجتماعي غير بعض الأراء في الشارع الأمريكي وفي الشارع الأوروبي، صحيح أن العالم تضامن أكثر مع فلسطين بعد حرب الإبادة على قطاع غزة، وهذا التضامن بدأ يفتح صفحات جديدة من التضامن مع دول إسلامية ودول آسيوية، وفتح معاداة الآسيويين، وصحيح أنه صفحات ثقافية وحضارية فتحت بعد مثلا معاداة الآسيويين بناء على فيروس كورونا، ومعاداة المسلمين بناء على 11 سبتمبر، ومعاداة المسلمين بناء على الهجرات الفلسطينية والسورية من العالم العربي، لكن كما قلت في بيوت الحكم وفي صالونات السياسة التي تصنع القرار السياسي والعسكري في الولايات المتحدة الأمريكية تمت الكثير من الترسبات ما زالت باقية في التخطيط العسكري والتخطيط الاستخباري للتعامل مع الشرق الأوسط من بوابة محاربة الإكثار الإرهاب أكثر من فكرة فتح صفحات جديدة بين الشرق والغرب في هذا الموضوع.
2: يعني بعد غزو العراق هناك فراغ تشكل، فراغ أمني عسكري. أسألك دكتور، من المستفيد من هذا الفراغ الأمني العسكري الذي تشكل خلال هذه الفترة الزمنية الكبيرة؟
3: دولتان، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، هم أكثر أطراف معنية بعراق غير قوي، بعراق مفتت، وبعراق يحاول الخروج من فوضى، الانتقال من مرحلة سياسية إلى مرحلة أخرى. العراق الذي كان قوة اقتصادية وتعليمية ودبلوماسية وسياسية ضخمة تم تفتيته وتم أخذ خيراته، وفي برامج إعادة الإعمار تم أخذ كافة الامتيازات لدول غربية، تحديدا الولايات المتحدة الأمريكية. وحتى الآن العراق غير قادر على الخروج من هذه الأزمة، ليس بسبب ضعف العراقيين وليس بسبب الثقافة العربية والإسلامية، وإنما بحجم التدمير الهائل، الهدم الكامل الذي تعرض له العراق بسبب الغزو الأمريكي الظالم الذي اعترف الأمريكيون بعد سنوات من 11 سبتمبر بأن لا معلومات ولا وثائق حقيقية أثبتت أن العراق ذاهب باتجاه برامج نووية كما كانت تدعي إدارة جورج بوش، وكما كان تدعي الخارجية والاستخبارات الأمريكية في حينه. تفتيت الدول العربية كان أسلوبا اتبع من الإدارات الأمريكية المتعاقبة، صحيح لم يظهر في الدبلوماسية، لكن الإدارات العسكرية والتحركات العسكرية والاستخبارية الأمريكية كلها كانت تشير إلى ذلك.
2: أسألك دكتور على يعني سؤال أي مواطن عربي بسيط مهتم بهذه المسألة، يعني الولايات المتحدة أعلنت الحرب للقضاء على القاعدة، فإذا بنا بعد سنوات أمام داعش وتنظيمات إرهابية سوداء مرعبة، ما مصلحة أمريكا من تعميق الأزمة بدلا من حلها؟
3: تفتيت المجتمع العربي وتفتيت الثقافة العربية والسماح لإسرائيل بأن تنمو على حساب الدولة العربية، كل دولة عربية تم ضربها في المنطقة في الشرق الأوسط كان الهدف إضعافها لصالح إسرائيل قوية. إسرائيل بدأت تعلن هذا المضمون بالعلن للدبلوماسية العامة وتقيل وتقول أنها تريد أن تكون القوة العظمى في الشرق الأوسط، وبالتالي تهيئة نفسها كحليف للولايات المتحدة الأمريكية. كلما ضعفت الدولة العربية كان يعني ذلك مساحة أقوى لإسرائيل، وهذا وارد، هذا يعني نشاهد ذلك في أكثر من مكان عربي، يشتغل عليه الإسرائيلي وتشتغل عليه الولايات المتحدة الأمريكية التي تنتج أوضاعا عربية رسمية وأهلية وشعبية واقتصادية ضعيفة كي تتمكن أكثر بسياساتها. أكثر من ذلك، دافعت ببعض الدول العربية لتوقيع اتفاقيات سلام مع الكيان الإسرائيلي، ليس من بوابة القوة وليس من بوابة تقاسم المصالح أو تقاسم الأدوار، وإنما من بوابة قوي يحكم ضعيف، قوي يحاول توصيل التكنولوجيا الإسرائيلية العسكرية ويسمح بأدوار أكثر لإسرائيل في المنطقة، وبالتالي ضمان مصالح أمريكية أكثر في المنطقة العربية وفي العالم.
2: نعم دكتور، يعني بقي قليل من الوقت وأسئلة كثيرة والحديث معك شيق جدا حقيقة. أسألك عن النصيحة الاستراتيجية التي يمكن أن تقدمها لنا جميعا لملء هذا الفراغ الأمني الحالي في المنطقة بأيدي عربية وإقليمية بعيدا عن التدخلات الدولية التي بدأت قبل ربع قرن.
3: أثبتت حرب الإبادة على قطاع غزة والحرب الإسرائيلية والأمريكية على إيران وعدم قدرة العرب على التعامل مع هذا الموضوع، أثبت كل ذلك الأهم أن يعود العرب إلى نظرية التقاطعات الاستراتيجية في الأمن وفي المصالح وعدم الارتهان للمبادئ التقليدية للقومية العربية التي تربى جيلي عليها على الأقل، وإنما الذهاب إلى بناء سلسلة من المصالح السياسية والاستراتيجية والعسكرية والاقتصادية كي يتم الدفاع عن الإقليم العربي بشكل موحد. الحرب الإسرائيلية والأمريكية على إيران أظهرت الطرف العربي كم هو بحاجة إلى توحد أكثر وإلى اعتماد على سياسات داخلية وسياسات عربية مع العالم الإسلامي ومع أقطاب غير الأقطاب الغربية كي يتمكن العالم العربي من صد الضربات ومنع التوغل الإسرائيلي السياسي والاقتصادي والعسكري في المنطقة العربية. في السنوات الأخيرة بات واضحاً حجم الانقسامات في المجتمع العربي، في السودان، في اليمن الجنوبي، في أفريقيا، وحجم التحالفات التي تقودها أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية للالتفاف على مصر من خلال أثيوبيا، للالتفاف على الباكستان من خلال الهند، للالتفاف على الخليج العربي من خلال إسرائيل، للالتفاف على الأتراك من خلال اليونان. كل هذه السياسات أنا برأيي تستدعي من صانع القرار العربي الانتباه إلى أهمية وضع استراتيجية جديدة تبني مصالح العرب بناء على تفاهمات وتقاطعات جديدة لا تكتفي بالقومية ولا تكتفي بالحضارة والدين، وإنما تذهب إلى وضع اتفاقيات دفاع مشترك، اتفاقيات عمل مشترك تنتج سياسة واقتصاد وعسكرة يصبح فيها الإقليم العربي والعالم الإسلامي قادر للدفاع عن مصالحه وتوضيح أدواره في العالم وتخليص نفسه من تهم اللاسامية والإرهاب كما ادعت هجمات 11 سبتمبر والإدارات الأمريكية المتعاقبة.
2: لنا سؤال أخير يعني لابد من طرحه، ولا أنه فضل دقيقة فقط دكتور، إلى يعني إلى أي مدى تحولت الحرب على الإرهاب إلى أداة جيوسياسية اليوم بيد القوى العظمى لإعادة هندسة النفوذ وتقسيم المقسم في الشرق الأوسط؟
3: تماما تحولت إلى أداة عمل، وهذا ما يتضح من التقارير الاستراتيجية الإسرائيلية التي دائما تبني فكرتها عن الشرق الأوسط الجديد وتدعم التيارات اليمينية في الحزب الجمهوري الأمريكي وفي الأحزاب اليمينية في أوروبا، أننا يعني أن المنطقة العربية مليئة بالإرهاب ومليئة بالمتطرفين وأنه لا رأي سياسي معتدل فيها، وهذا ما يستوجب من الإدارات الأمريكية المتعاقبة العمل ضد الشرق الأوسط والعالم الإسلامي.
2: شكرا جزيلا، وصلنا لنهاية وقتنا دكتور، شكرا لك على وضع النقاط على الحروف في هذا الملف المعقد. الباحث السياسي أستاذ الإعلام في جامعة بيرزيت الدكتور صالح مشارقة، كنت معنا ضيفا عزيزا في برنامج شؤون عسكرية، شكرا لك.
3: شكرا جزيلا.
2: إلى هنا نهاية حلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
4: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم،
5: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد،
4: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
5: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية
4: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين، زورونا على موقعنا الإلكتروني
5: arabic.sputniknews.com.
4: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
5: إلى اللقاء.
6: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
7: قطعت عصابة روبن للمخدرات وكيف هدد زعيمها من أوقعوها؟ أول زيارة إلى داخل معمل الزهراني، كيف حفظ معمل للطاقة عمره أكثر من 30 عاما؟ تشريج الأيام كلفتها 30 سنتا تباع ب 2.5 دولار، فمن المستفيد الأول ولمن تذهب الغلة؟

0: مساء الخير. ما بدأه رئيس الجمهورية جوزيف عون السبت في النبطية استكمله اليوم في ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل، حيث جدد تأكيده التمسك بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات والعمل لاستكمال بناء الدولة القوية العادلة الضامنة وحدها استقلال قرارها وسيادتها على كامل أراضيها. رسالة عون واضحة تعكس الإصرار على إنقاذ البلاد بإنهاء الحرب عبر التفاوض واستعادة السيادة كاملة، خصوصا بعدما أمعن حزب الله في تجويف الحضور الرسمي للمؤسسات موظفا الجنوب في خدمة أجندته الإيرانية. في السياق السياسي، بات مؤكدا تأجيل موعد الجولة الثالثة من مفاوضات روما الشهر الجاري إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، ودائما بالعناوين نفسها لمصلحة استعادة سيادة الدولة وإنهاء الاحتلال. هذا ونقل مراسلنا في واشنطن عن الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أن يجتمع سفيرا لبنان وإسرائيل في وزارة الخارجية الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي الذي يظل الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لاستعادة سيادة لبنان وأمن إسرائيل. دوليا، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم توقيع أي اتفاق غير مثالي مع إيران، مكررا موقفه بانتهاء الحرب قبل الانتخابات النصفية الأمريكية أو بعدها، لكن بداية النشرة من عملية أمنية معقدة على طول الأراضي اللبنانية تسقط أخطر عصابات المخدرات. والأنتيفي تكشف بالفيديو تهديدات تلقاها القاضي صادر والرائد دمشق من رأس العصابة في بلجيكا. تقرير حسان الرفاعي.
1: مخدرات اكسترا هي محور العملية التي نفذتها مفرزة استقصاء جبل لبنان في أكثر من منطقة لبنانية. إنه حشيش منكه بالليمون يباع موضبا بكيس يحمل ماركة روبن. هذا كان طرف الخيط الذي بدأ منه الرائد حسين دمشق العملية. فعلت أعين عناصر المفرزة وعلاقاتهم، فوصل الجواب من مخبر هناك مخزن في سن الفيل تمتهن العصابة التي تديره بيع المخدرات الفاخرة فقط. فأوعز مدعي عام جبل لبنان القاضي سامي صادر للمفرزة بالتحرك. بين الرصد ومعلومات المخبرين اكتشف أن المخزن ينقل إلى الأشرفية، وهنا وقعت المعضلة. الأشرفية ضمن نطاق بيروت ولا يمكن التحرك فيها لعناصر جبل لبنان، فأتى الرد القانوني من مدعي عام جبل لبنان بجواز التحرك، فتمت المداهمة ليلا. والحصيلة توقيف ميم عبجي وعين شقير وضبط أكثر من 15 لترا من سائل الكتامين تقوم العصابة بوضعه داخل عبوات 40 مليليتر ويتم بيعها بمبالغ تصل إلى 400 دولار ليتم تعاطيها بقطرات عبر الفم أو تبخيرها لتنشقها، بالإضافة إلى كميات من الكوكايين وحشيشة الليمون. اعترف عبجي أثناء التحقيقات بأنه يملك مخزن في كورنيش المزرعة للتوضيب والتوزيع، فتحركت المفرزة سريعا. دوهم منزل ذويه وأوقف والده ووالدته وشقيقته وشقيقه، وضبطت معدات الطبخ والتوضيب، إلا أن المكان كان خاليا من المخدرات ما أثار فضول عناصر الاستقصاء. فعاد الرائد إلى غرفة التحقيق وخرج الكنز، المطبخ الأساسي في بشيمون. عملية خاطفة تحت جنح الظلام كشفت المستور، الطباخ حق طبارة يعد المخدرات، أكثر من 20 لتر كتامين داخل زجاجات كحول مختومة للتمويه وإدخالها إلى لبنان. واعتراف جديد، شقة في الحازمية لأكبر مروجي العصابة. تحركت القوة وأوقفت ألف حرفوش صاحب سوابق استيراد المخدرات وضبطت ألاف الدولارات والذهب، واعتراف بأنه يروج مواد العصابة في السهرات. وبقي رأس العصابة مختفيا حتى وجد الفرع التقني على هاتف حق طبارة رسالة من شخص يدعى روبن يطمئنه إلى أن العمل مستمر وأن لا يخاف من التوقيف. فتم تتبع تواصل الرقم لتكتشف صديقة وشريكة روبن وهي دال صادق، التي أقرت بأنه صديقها وهو رئيس العصابة، وهو فلسطيني بلجيكي ويعمل في أكبر العصابات الأوروبية. لتتحرك المفرزة إلى منزل ذويه في جزين وتوقف والداه، وتبين أن اسمه الحقيقي ميم الترك، إلا أن تضييق الخناق قلب المعادلة. رقم بلجيكي اتصل بالرائد دمشق وأتى التهديد الأول عبر إسماعه الآذان. في رسالة واضحة أنه سيقتل إن استمر في العملية. لتأتي الصدمة الأكبر في اليوم التالي، اتصالات من نفس الأرقام إلى النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي سامي صادر، تحمل أيضا تهديدات بالقتل. فرد صادر موجها المفرزة إلى مضاعفة جهودها، وتم اختار الانتربول بطلب لبنان توقيف الترك الملقب بروبن. من الأشرفية إلى كورنيش المزرعة مرورا ببشيمون والحازمية وجزين، 9 موقوفين وعصابة تعد من الأكبر سقطت في تكامل بين القضاء والأمن لتكريس مفهوم الدولة والتأكيد أن زمن التفلت ولى إلى غير رجعة.
2: للمرة الأولى الام تي في تدخل معمل الزهراني للكهرباء. كيف حفظ معمل للطاقة يناهز عمرها 30 عاما؟
3: كلنا منشوف معامل الكهرباء من الخارج، ولا مرة دخلنا إلى داخل هالمعامل منشوف كيف تشتغل، كيف بعدها صامدة،

0: قطع الخيار من الشركات الصانعة العالمية موجودة ومنظمة بطريقة محترفة جدا وبأدق التفاصيل. ورش الصيانة داخل المعمل تعمل على مدار الساعة ووقت الحاجة. منتابع الجولة لنوصل لتجهيز وتحضير المعمل لمرحلة الغاز الطبيعي إذا قررت الدولة إيصاله إلى الزهرانة. والام تي في كانت أول مؤسسة إعلامية بتدخل إلى قلب معامل الكهرباء يلي عمرها 30 سنة، لكن بقيت مؤسسة كهرباء لبنان محافظة عليها، والصورة بتحكي أكثر عن الحالة الممتازة للمعامل. وهون استمعنا لمهندس من برايم ثاوس عن كيفية تشغيل الوحدات البخارية للمعمل. شركة برايم ثاوس أمنت دورات لغة إنجليزية للعمال للتعامل مع السيفتي المطلوبة خلال أعمال الصيانة. وعلى الرغم من وجود المعمل على البحر مباشرة، إلا أنه الحديد والشكل العام حافظين عليها بفضل الصيانة الدائمة.
1: بلش نشيء بال 95، أول تدويرة بلشت فيه بسنة 97، هو عبارة عن 2 جاز توربين، كل واحد منهم 150 ميجا، وستيم توربين 150 ميجا، فهو بكون التوتال تبعه 450 ميجا. هلا عمره 30 سنة، والعمر الافتراضي لأي معمل عمين هو 25 سنة. نحن هذا المعمل منه سيارة، هو عبارة لحتى أن استبدله، هو عبارة عن مجموعات. إذا نحن ما عمره الافتراضي بينتهي، إذا نحن ما عملنا له تأهيل بده يصير في يعني هذا المعمل بيتدمر، لأنه هذا استثمار للدولة اللبنانية. هذا الاستثمار لابد من الحفاظ عليه، الحفاظ عليه بيكون مع إضافة معامل جديدة، ولكن لابد أن نحافظ اللي هو زهران ودرع عمار 900 ميجاوات، بدنا نحافظ على 900 ميجا لحتى نطلع نحن بمحل تاني.
0: معمل الزهران للكهرباء الموجود بجنوب لبنان مجهز لإقامة المهندسين والفنيين العاملين وقت فترات عملهم بلبنان، وأيضا تأمين العمال اللبنانيين يلي اشتغلوا بالظروف الصعبة والحروب.
1: في تعاون فني مستمر بين الكهرباء لبنان وبين المشغل. كهرباء لبنان شغلتها إدارية مراقبة فنية، لابد من التعاون الفني، ولكن رغم أنه هن في تعاون فني مستمر، لكن نحن عنا بقلب العقد في موجبات تعاقدية، فأي خلل موجبات تعاقدية بيؤدي لحسمات أو إخلال بشيء، نحن عم نطبق الكونتراب الكامل.
0: مشكلة الكهرباء بلبنان مختصرة بكلمة واحدة بس، الدولة وقراراتها، لكن معامل عنا، وبين دير عمار والزهرانة قادرة كهرباء لبنان تعطي على القليلة 10 إلى 12 ساعة يوميا.
2: هذه كانت جولتنا داخل معمل الكهرباء بالزهرانة. واضح أنه التعامل الصريح والشفاف ما بين كهرباء لبنان وبرايم ثاوس الشركة المشغلة أنتج هالنتيجة اللي حافظت على المعمل رغم كل العواصف والأزمات. من داخل معمل الكهرباء بالزهراني، ربيع شمعون، صبح إبلاوي، أم تي في.
3: كهربائيا أيضا، وبعد شكوى النائبة ندى البستاني في ملف باخرة بازيليس ال، وزارة الطاقة تستغرب كيف أن من أمضى في الوزارة 15 عاما لا يعرف نوع هذه الباخرة. كل التفاصيل في تقرير مريان زوين.
4: باسيليس ال اسم باخرة تصدر مواقع التواصل الاجتماعي بعد ما وصل ملفها الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بشكوى تقدمت فيها النائبة ندى البستاني بحق وزارة الطاقة والمياه، متحدثة عن هدر وفساد وخسائر بالمال العام تفوق 10.5 مليون دولار. الام تي في تابعت الملف، والمفارقة الاولى بتبدأ من طبيعة الباخرة نفسها. الباسيليس ال منا من بواخر الغاز اويل المستوردة لصالح كهرباء لبنان لحتى يعتبر انه الهدر او الربح فيها مرتبط بالمال العام، بل هي من البواخر اللي بتوصل على منشآت النفط اللي بتعمل وفق المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي 79 وفق أصول تجارية، بتشتري المشتقات النفطية وبتبيع على السوق والأجهزة الأمنية والعسكرية الرسمية، وبتتقاضى بدلات تخزين وخدمات لوجستية. من هون بتستغرب مصادر وزارة الطاقة أنه نواب التيار اللي اختبروا الوزارة لمدة 15 سنة ما بيعرفوا الفرق بين باخرة لصالح كهرباء لبنان وباخرة لغايات تجارية. طيب في جاهزية للجواب على كل أسئلة النواب خصوصا بجلسة مناقشة الحكومة؟
5: عم محضر حالة أكيد، وبقيت تكون محضر حالة. هي المساءلة قبل كل شيء طبيعية وسليمة ومهمة بالنظام الديمقراطي تبعنا، وكذلك المساءلة كمان مهمة يلي عم نعمل عبر التدقيق الجنائي بالملفات يلي كل اللبنانية عم يحكوا فيها من سنين. ومثل ما بتعرفي أطلقنا مناقصات لمساءلة عبر التدقيق الجنائي بملف البوابة.

0: الفكره التركيه وكمان بملف سد جني.
1: بالعوده لموضوع الباسيلس ال تحديدا، توضح مصادر وزاره الطاقه انه تاخير تفريغ الباخره لاكثر من 70 يوم هو بسبب عاملين: تاخر تامين اموال الجيش، ومن بعد رفض المصرف المراسل تعزيز الاعتماد، فاضطر مصرف لبنان للبحث عن مصرف اخر، وغرامه التاخير بلغت 18000 دولار يوميا، اي حوالي 1,260,000 دولار. وللمفارقه، هيدا المصرف المراسل هو نفسه اللي كان الناشط المحسوب على التيار الوطني الحر فوزي مشلب اقار بالتواصل معه وتحذيره من التعامل مع وزاره الطاقه الحاليه، والوزير جو صدي كان تقدم باخبار بحق مشلب على خلفيه مراسلاته قبل ان تدعي عليه النيابه العامه الاستئنافيه بجبل لبنان، فيما مشلب لا يزال يناور على القضاء. اما توقيت الشحنه فتشرح الوزاره ان كانت طلب التاجيل الى ايار، لكن الجيش طلب عدم التاجيل لحاجته الى الديزل اويل وخشيته من تعثر الامدادات مع الحرب وأزمة مضيق هرمز رغم ارتفاع الأسعار بهيدي الفترة. وبالأرقام بتقول مصادر الطاقة أنه الحسابات بتعطي صورة مختلفة تماما عن الخسارة الواردة بالشكوى، فالكلفة الإجمالية للباسيلس آل بلغت 50,455,000 دولار مقابل مبيعات ب 49,324,000 حتى الخميس الماضي، علما أنه 9 مليون لتر من بضاعة الباخرة ما انباعت بعد، وبيكون الفارق حتى اللحظة 1,131,000 دولار وليس 10.5 مليون دولار. وبالمقابل حققت منشآت طرابلس والزهراني خلال عام 2026 أرباح بلغت 15,326,000 دولار، وبعد حسم فارق الباسيلس ال تبقى الأرباح 14,195,000 دولار، وبالتالي بحسب حسابات الوزارة ربح مستمر ولا خسارة.
2: القرض الحسن من جديد، فالشاك بيد المتضرر وطريقة صرفه بيد المحظي. الام تي في تكشف كلفة تسييل بعض الشيكات، التفاصيل في التقرير العاشر من سلسلة مال حزب الله الأسود لمجدولين اللحم.
3: شك بالدولار ما فيك كمواطن تصرفه، وصراف وسيط بيشتري منك بأقل من قيمته. هالمشهد عرفه اللبناني خلال أزمة المصارف، واليوم بحسب معلومات خاصة للأم تي في عم يتكرر مع بعض شكات القرض الحسن للتعويض والترميم. القصة بتبدأ بجنوبي ضرر بيته أو مؤسسته الخاصة، بيمنحوا حزب الله تشك تعويض ترميم أو بدل من القرض الحسن ممهور بصورة السيد حسن نصر الله لتأكيد قدسية القيمة، لكنه عمليا لا يمكن تحصيله وكأنه بلا رصيد. فالقرض الحسن غصب عن القانون بيصدر تشكات، ولكنه يعامل كجمعية مش كمصرف. هون بيدخل نافذ بحزب الله بيقدر يسيل لك تشك ويحصله، لكن بعد اقتطاع 40 إلى 45% من قيمته الإسمية، وصاحب الحق بيتحمل الخسارة طبعا حتى يحصل السيولة. الجمعية اللي بتفخر بأنها بتحمي المجتمع المقاوم من الربا أي الفايدة، وأنها مؤسسة بتراعي الضوابط، على الأرض عم تكشف العكس، لا بل بتفضح تراتبية الإنفاق داخل مؤسسات الرعاية بحزب الله. إذا في مصاري، ليش في أشخاص بقسم التنفيذ بيقدروا يصرفوا التعويضات بوقت ابن البيئة اللي خسر رزقه مجبور يخسر فوقه من قيمة التعويض المصروف لإله، ويسكت حتى ما يخضع لمشهدية قبل السحسوح وبعد السحسوح. مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحج أعلن عبر الأم تي في بواحد أيلول أنه لا إجراء قضائي بملف القرض الحسن من دون معطى محدد ينطلق منه، وأي مخالفة بتحددها الداخلية وترسلها للقضاء. وحتى الساعة ما تأثر القرض الحسن من حجب وزير الداخلية للإفادة عنها وعن نشاط الاحتيال الجاري، فألا تستحق جريمة تجارة التشكات سبب كافي لملاحقة القرض الحسن ومال حزب الله الأسود؟ قانونا الملف جامد قضائيا، لان حزب الله ملك الالتفاف على القانون والاحتيال المالي، فتشك حزب الله يعتبر كوبون او وسيمة دفع، القرض الحسن يعتبر جمعيه، بدل الاضرار يعتبر مساعده ماليه حتى ولو بلا رصيد، والمبلغ المرصود مش دين مقابل رهنيه. يعني نجح حزب الله بامتصاص غضب المتضررين وتهدئه نفوسهم بمجرد تسليم قصائم التعويض قبل ما تتحول الى اموال قابلة للتحصيل. وإذا أخذ المواطن بدل إيواء وعفش من القرض الحسن بده واسطة ليسجل بمجلس الجنوب عقاره، الوحيد اللي بيتأذى المواطن الشيعي اللي بيطلع على الأرجح لا من هون ولا من هون.
4: حياتيا أيضا، تشريج الأيام خدمة كلفتها 30 سنتا تباع ب 2.5 دولار، فمن المستفيد الأول ولمن تذهب الأموال؟ أطوان سعادة.
5: البلبلة اللي حصلت حول خدمة تشريج الخطوط ببساطة تتعلق بخدمة تشريج الأيام. هيدي الخدمة غير متوفرة للبيع مباشرة عبر ألفا وتاتش، إنما تباع عبر منصات تابعة لشركات مالية وشركات تحويل. هيدي الشركات تستفيد من عائدات الخدمة، فيما تخسر ألفا وتاتش جزء من الإيرادات اللي يمكن أنه تحققها من خلالها.
6: بطاقات التشريج هي منتج فيه هالقد عدد بطاقات تشريج عند ألفا وعن تاتش. زادت بطاقة تشريج أيام هي مش موجودة عند ألفا ومش موجودة عند تاتش، وهيدي البطاقة عم بيتم استعمالها بالسوق، يعني البطاقة الوهمية إذا بدنا نقول أو الفيرتشول، لإعطاء هالخدمة للمواطن بتكلفة معينة.
5: عندما أعلن وزير الاتصالات شارل الحاج تنظيم هذه العملية بحيث تستفيد الشركات الأساسية من هذه الأموال بدلا من الشركات المالية، أثارت الخطوة بلبلة ومخاوف لدى المستخدمين.
7: بس صارت الخبرية هاي أكتر شيء الهجوم كان على الأيام، بيعبي بس أيام أنه الخطة ما يحترق، يعني بيعبش في ناس قدرتوا يعبي شهر اثنين ثلاثة، المرتاح بيعبي على سنة. هيدي الخدمات تبع الأيام والتحويل المصاري دولار من دولار من خط لخط وتعبئة دولارات على الحل بعدها ماشي لحد اليوم، ما تغير شيء أبدا، بس صار في ضغط من الناس كتير قوي علينا.
5: كلفة هيدي الخدمة 30 سنت، فيما تباع للمستخدم بدولارين ونص، ومع حال الخوف ارتفع الطلب على تشريج الأيام، فرفعت الشركات أسعارها وحققت أرباح مضاعفة، وهيدي الأموال كان يفترض أنه تكون من حصة الشركات الأساسية وبالتالي لخزينة الدولة.
6: ركضوا صوب إصدار الإشاعات للتهويل والتخويف، وصوب اندفشوا صوب البانيك باينج تحت ذريعة أنه حتوقف الخدمة، لا كان في قرار ولا كان في أي مرسوم ولا أي اتجاه بإلغاء هيدي الخدمة، بس بعملية التنظيم لكسر خلينا نقول كارتال يلي عم يستفيد على ظهر الدولة وعلى ظهر المواطن.
5: الحل بسيط، أن تضع ألفا وتاتش هيدي الخدمة ضمن قائمة الخدمات اللي بتقدمها ليتمكن المواطن من تشريج الأيام مباشرة عبر الشركتين من دون الحاجة إلى منصات الشركات المالية.
2: طريق ترشيش مهددة بالانقطاع، والبلدية تناشد وزارة الأشغال تنفيذ الإصلاحات قبل الشتاء. تقرير شربي الأبي هاشم.
8: طريق ترشيش البقاع الشريان الحيوي والبديل عن ظهر البيدر تواجه خطر الانقطاع في ظل أضرار كبيرة لحقت بها، أبرزها انخساف خطير أدى إلى هبوط مستوى جزء من الطريق نحو متر ونصف، إضافة إلى حفر وانخسافات تهدد سلامة السائقين.
9: نحن ما بدنا نخسر أبناء بلدتنا أو أي مواطنين آخرين عم بيمرقوا عبر هيدي الطريق، لازم تنعمل بشكل منيح حتى ما ترجع تخسف. نحن مش قضية تسفيد بس،
10: بالشتاء كتير عم يجي ثلج وصير طريق ضايقة، ما عم يحددوا موقع الطريق عند الخسفة هونيك، عم يقلبوا السيارات دايما هونيك.
8: رئيس بلدية ترشيش عبد الساسين حنا أشار إلى تسجيل عدد من حوادث السير على الطريق خلال الفترة الماضية.
11: المشكلة خاصة على الطريق العام التابع لوزارة الأشغال، هلأ رح تسكر الطريق، يعني إذا قطعت الشتوية على هيدي الطريق ودلت هيك مثل ما هي يمكن تتسكر الطريق تروح كلها سوا. وفي عنا طريق كمان بس نقطع شوي الضيعة، آخر الضيعة كمان قاشطة الطريق، صاروا عاملين أكثر من مرة في إلها شي طريقة معينة، كمان وعدنا خير الوزير أنه رح يهتم فيها.
8: وبحسب البلدية سبق أن كشف على الطريق مهندسون متخصصون بعد مراجعة وزارة الأشغال، وتبين أنها تحتاج إلى أعمال تأهيل فيما لم تبدأ المعالجة بعد. وحيال المخاطر يناشد رئيس البلدية وزارة الأشغال والجهات المعنية الإسراع في تأهيل الطريق قبل موسم الشتاء.
4: أحياء ذكرى استشهاد الرئيس بشير الجميل انتقل هذه السنة إلى ساحة سيسين وسط الأشرفي. لمتابعة التفاصيل ننتقل إلى هناك مع الزميلة زينة باسيل شمعون. زينة أهلا بك. إذن كيف كانت الذكرى هذه السنة وما هي الأجواء التي رافقت الذكرى؟
12: نعم منى، يعني 44 عام والحلم لم يتحقق، 44 عام والسؤال ذاته يتكرر، أي متى رح يكون عنا دولة مستقلة والجيش اللبناني باسط سلطته على 10452 كيلومتر مربع. باختصار هذا ملخص ذكرى اغتيال بشير جميل السنوية يلي أجريت يعني على بساحة ساسين بحضور السفير الأمريكي والسفير القطري النائب سامي جميل محايل وشخصيات سياسية وحزبية، بالإضافة طبعا إلى عائلة بشير جميل. الكلمة الأولى كانت لصالح المشنوء الذي توجه بكلمته مباشرة إلى حزب الله وإلى إيران، إلى إيران قال حلوا عنا وفكوا عنا وتركونا نبني دولة، أما إلى حزب الله فقال لهم نحن ما بقى عنا وقت ننتظر 44 عام لبناء دولة بحجة أنه البيئة هي مجروحة، نحن نريد بناء دولة قوية وبأسلوب بأسلوب بشير الصلب القوي ومن دون مساومة. من بعدها كمان كان في كلمة للناشط السياسي مكرم رباح ولرشا سليم شقيقة لقمان سليم، وهنا الملاحظة منى أنه الأشخاص هول ثلاثة كل واحد هو من طائفة، يعني واحد من الطائفة السنية، مكرم رباح من الطائفة الدرزية، ورشا من الطائفة الشيعية، وهون في رسالة أنه كل الأحرار والمطالبين بلبنان 10452 وبلبنان المؤسسات هن بخط بشير، ولبنان كله ساعتها يتضامن وكل الطوائف يلي هي فيها أحرار تتضامن مع خطاب بشير وتريد أن حلم بشير أن يتحقق. طبعا خلال الذكرى كان في فيديوهات لبشير أجميل وكلمات تذكر بالماضي، وأيضا يعني على ما سمعنا كانت الكلمة دائما تتردد أنه ما تغير شيء من 44 سنة، فعلا بشير كان يرى إلى المستقبل. طبعا بشير هو ما يقوله الآن يطبق الآن، لا يريد إلا الدولة، لا يريد ميليشيات، يريد كل الميليشيات، حتى وقتها قال لميليشيا لحزب للمقاومة اللبنانية أنه يجب أن خلص سلموا سلاحكم وتكونوا تحت الدولة. نديم جميل أيضا في كلمته توجه إلى السلطة وقال لهم أنه ما تخافوا الجيش ما رح ينقسم، حاجة تخوفونا أنه الجيش رح ينقسم ونحن سنبقى على الحلم وأيضا لن نغادر هذه الأرض. فلنستمع إلى أبرز ما قاله النائب نديم جميل.
13: في خيبة أمل كتير كبيرة وفي شعور بعد أكبر بعجز وغياب الدولة. إذا ناطرين حزب الله ليصير لبناني ويسلم سلاحه للدولة، أنتوا أكيد مش فهمانين تكوينه ولا سياسته ولا عقيدته ولا مدى ارتباطه بإيران، وأكيد مش فهمانين علة وجوده. مش شغلة سوريا ومش شغلة إسرائيل يعملوا الشغل عنكم، ولا مش شغلة سوريا ولا شغل إسرائيل يحرروا لبنان من سطوة سلاح غير شرعي. مشروعنا هو 10452 كيلومتر مربع مثل ما حدده بشير.
2: هذا وجدد رئيس الجمهورية جوزيف عون العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية والعادلة والضامنة وحدها لاستقلال قرارها وسيادتها. وفي الذكرى السنوية 44 لاستشهاد الرئيس الشهيد بشير الجميل، شدد عون على أن اسم الرئيس الشهيد سيبقى محفورا في وجدان اللبنانيين، مضيفا أن الجميل اختصر بشعاره لبنان 10452 كيلومتر مربع فلسفة وطنية جامعة تؤكد أن لبنان بكامل جغرافيته ومساحته وطن نهائي لجميع أبنائه من دون أي استثناء.
4: للمتابعة ينضم إلينا في الاستوديو خبير الشؤون الاقتصادية والسياسية في الام تي في دكتور سامي نادر. دكتور أهلا بك. كيف تقرأ تأكيد الرئيس عون على السيادة سواء بالنبطية اللي شفناها من منذ ساعات أو اليوم بذكرى استشهاد بشير الجميل؟
14: يعني ملفت اليوم بالذكرى، يعني ذكرى الـ44، كيف ليش هالذكرى بعدها هالقد حية يعني بضمائر اللبنانيين؟ لا، لأنه الحلم ما تغير وتوق اللبنانيين ما تغير والحقيقة ما بتتغير. يعني اللبنانيين بدهم دولة قوية وبدهم دولة سيدة، هيدا باختصار. خاصة يعني انه البشير، وهون لابد من التوقف عند هالنقطة، خلال 21 يوم انه رفع الدولة فوق الأحزاب وفوق الميليشيات. يمكن هيدا اليوم كمان منتظرينه اللبنانيين، يعني دولة ما تتعايش مع الميليشيات، ما تخضع للميليشيات. وقد يكون هنالك ايضا يعني بمناسبة هالذكرى انه بقاء حية، لأنه الناس طوقة لشجاعة البشير. صحيح. يعني حدا يقدر ياخذ القرارات الصعبة والدولة القوية هي الدولة اللي مش بس بتاخد القرارات الصعبة بتنفذ هالقرارات. هلأ خطوة رئيس الجمهورية يعني عودة للسؤال على النبطية كانت رمزية يعني برمزيتها سيادية بامتياز. وبفتكر التحدي اليوم هذا ماذا سوف يتبع الزيارة حتى تكون بواقعة أيضا سيادة لازم يتبعها انتشار للجيش وحصرية السلاح بمنطقة النبطية بداية ثم كي تمتد باقي المناطق اللبنانية.
2: طب دكتور كل هيدي الأمور عم تصير يعني مع اشتداد الأزمات الحياتية، هل بتشوف في إمكانية لاستغلال هيدي النقطة الأساسية من أجل إحداث أمر ما على الساحة اللبنانية برأيك انت؟
14: يعني هيدي إذا قدرت الدولة سبدت سيادتها يعني هيدا المدخل الأساسي لكل الإصلاحات، ولكن أيضا في إصلاحات ناطرة بالبرلمان اللبناني بداية بإصلاح يعني ما يسمى بالجابلو، هيدا مفتاح لإعادة إطلاق عملية التمويل للاقتصاد. هلا المهم لأنه عم نشوف يعني الموازنة وبدأنا نشوف شو عم تحتوي، لازم يعني يفهموا صانعي القرار خاصة بهالمرحلة بمرحلة الغلا والتضخم اللي عم يجينا من برا، ما فيهم يلجأوا للضرائب لمعالجة موضوع من هذا النوع، لأنه هيدا يعني رفع الضرائب بمرحلة فيها استيراد للتضخم هيدا لح يزيد لح يعمق الأزمة لح يفوتنا
2: ممكن يتم استغلالها كمان
14: بيسمى بالكساد. لذلك ممنوع رفع الضرائب وعدم العودة بتاتا لعملية طبع العملية.
2: شكرا دكتور
4: نادر. عم تطلع أكثر من خارج. شكرا دكتور نادر.
2: الثقة قد تصبح عنوان المواجهة المقبلة في البرلمان، فبينما يبدو إسقاط الحكومة مستبعدا قد تنتقل المعركة الثلاثاء إلى وزراء فيها. تقرير جوزيان الحاج موسى.
15: هل يمكن أن يدخل وزير إلى جلسة المناقشة العامة الثلاثاء ويخرج منها منزوع الثقة؟ دستوريا الجواب لا، فجلسة مجلس النواب التي حددها الرئيس نبيه بري يومي الثلاثاء والأربعاء في 15-16 أيلول عند 11 قبل الظهر هي جلسة لمناقشة الحكومة، وفي ختامها يحق لأي نائب أن يطلب طرح الثقة بالحكومة أو بوزير منفرد.
16: عملا بأحكام المادة 37 من الدستور يحق لكل نائب إن كان في العقود العادية أو العقود الاستثنائية أن يطرح الثقة بأي وزير أو حتى بالحكومة، ولكن لا يجوز مناقشة هذا الطلب أو الاقتراع عليه والتصويت عليه قبل مرور 5 أيام من تاريخ ورود هذا الطلب وتسجيله في الأمانة العامة لمجلس النواب وإبلاغه من الوزير أو الوزراء المعنيين.
15: لكن طلب طرح الثقة لا يعني التصويت عليها فوراً. المادة 37 تنص على إيداع الطلب إبلاغ الوزير المعني ومرور 5 أيام على الأقل قبل المناقشة والاقتراع، وهنا تتركز الأنظار على أكثر من وزير وفي مقدمهم وزير الطاقة جو صدي في ظل المواجهة المفتوحة بينه وبين التيار الوطني الحر، وصولا إلى شكوى النائبة ندى البستاني أمام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ملف باخرة الفيول باسيليس أل. وسياسيا فيما يتداول أن إسقاط الحكومة ككل ليس مطروحا إقليميا في هذه المرحلة، تبقى الخشية في مكان آخر أن تنتقل المواجهة من الحكومة إلى وزير أو أكثر، فجلسة الثلاثاء والأربعاء قد لا تحسم مصير وزير لكنها قد تطلق المسار الذي سيحسمه لاحقا، وعندها فقط يصبح السؤال بالأرقام، هل تبقى الأكثرية النيابية مع الوزير أم تحجب عنه الثقة؟
4: في مستجدات الجنوب نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة تفجيرات ضخمة عند أطراف القنطرة لجهة وادي الحجير إضافة إلى بلدات زوطر الشرقية ومجد الزون وكونين، كما استهدفت الغارات الإسرائيلية مناطق كفر تبنيت والمنصوري والطيري وأحراج علي الطاهر فضلا عن موقع الدبشي عند أطراف النبطية الفوقة، وسمع دوي قصف مدفعي عنيف في برعشيت. هذا ورصدت تحركات لمشاة من الجيش الإسرائيلي في منطقة الجنجيل القنطرة.
2: بعد الإعلان حملة مضللة على كورال،
4: وحصر السلاح ليس غلبة.
17: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9:45 صباحا مع ندى صليبة على صوت كل لبنان.
3: الصحف ورقية أو إلكترونية نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.
4: شي مرة حسيتوا إنه الخوف عم بيأثر على قراراتكن؟ أوقات الخوف بيحمينا، لكن أوقات بيصير مثل حيط واقف بوجه طموحاتنا وتقدمنا. المعالجة والمدربة كيتي أثانسيادس تتناول هالموضوع بكلينيك 3:10 صباحاً مع روني الخوري على صوت كل لبنان.

0: الام تي في تعرض المستندات التي تؤكد ان الحملة على شركة كورال مضللة ولها نيات سيئة. تقرير صبحي قبلاوي.
1: قبل نحو 6 أشهر أجرت الام تي في سلسلة تحقيقات خاصة متعلقة بملف شركة كورال بعدما ضجت بعض مواقع الإعلان الرخيص حول الإنشاءات المقامة في الموقع، وتبين آنذاك أن كل الأعمال تنفذ تحت سقف القانون وبموجب التراخيص الرسمية. لكن في معلومات خاصة حصلنا عليها بينت أن الحملة التي شنت على كورال بنيت على معلومات مغلوطة قدمت إلى شركة أجرت دراستها استنادا إلى معطيات بعيدة كل البعد عن حقيقة ما تنفذه شركة كورال من أعمال والتي تجري تحت سقف القانون ووفق معايير السلامة العامة. أما المفاجأة الأكبر فتكمن في المستندات التي حصلت عليها الام تي في والتي تبين أن التقرير الذي يستند إليه منظمو الحملة على كورال والصادر عن شركة سوكوتاك لبنان بني على معطيات مغلوطة قدمها أصحاب نيات مبيتة تجاه كورال غشوا سوكوتاك. وهنا نعرض كيف أن سوكوتاك العالمية أقرت أن تقرير فرعها في لبنان لا يمكن الارتكاز إليه لأنه صدر بناء على معلومات خاطئة أعطيت لهم. وبحسب المستند الرسمي الثاني الذي حصلنا عليه تبين أن سوكوتاك طلبت التوقف الفوري والنهائي عن استعمال التقرير أو نشره أو تحريف مضمونه، وكلفت مستشارها القانوني باتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بحقه وبحق وسائل الإعلام والمنصات التي أساءت استخدام التقرير أو حرفت مضمونه ونشرته بصورة مضللة، ما يشير إلى أن التقرير باطل. وقد علمت الام تي في أن مجلس شورى الدولة أصدر قرارين أكد فيهما قانونية أوراق ومستندات وأعمال كورال التي دائما تصر أن تكون أعمالها دائما تحت سقف القانون. كما علمنا أيضا أنه تم إجراء أكثر من تدقيق على منشآت كورال بما خص السلامة العامة والجهوزية وأنظمة الحماية من قبل 5 شركات عالمية متخصصة بسلامة المنشآت النفطية كما والدفاع المدني، حيث صدرت 6 تقارير جاءت نتيجتها أن منشآت كورال هي مطابقة لجميع المعايير اللبنانية والعالمية وأن تصنيفها جميعا ممتاز. لكن المستغرب هو التركيز على شركة كورال فقط من قبل جهة معينة، والمستغرب أيضا رابط فرضية تفجير مماثلة إلى 4 آب بتكهنات من نسج الخيال غير موجودة بأي تدقيق، علما أنه تبين أن حصانة كورال ممتازة بشكل أن منشآتها لم تتأثر ب4 آب بفعل إجراءات السلامة، خصوصا أن كورال تعتبر أن سلامة المواطن والمحيط هي من سلامة 1000 عامل لبناني يعملون في شركة عمرها 100 عام.
2: في الشؤون المحلية ومن الصرح البطريركي الصيفي في الديمان، أشار البطريرك الماروني مربشارة بطرس الراعي إلى أنه لابد من المفاوضات أن تنتقل من مرحلة الاتصالات والوساطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف يقود إلى نتائج فعلية على الأرض كوقف الاعتداءات وتحقيق الانسحاب وتثبيت الاستقرار. كلام الراعي جاء خلال ترأسه قداس الأحد إلى جانب عدد من الأساقفة والكهنة ومشاركة عدد من المؤمنين.
3: إن حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر ولا مواجهة مع طائفة أو جماعة، بل هو تثبيت لمرجعية وطنية واحدة ولحق الدولة في أن تكون صاحبة القرار السيادي والمسؤولية عن حماية جميع أبنائها. أما المفاوضات فلابد أن تنتقل من مرحلة الاتصالات والوساطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف يقود إلى نتائج فعلية على الأرض.
0: في الإقليم، تفاهم إيراني عماني يفتح الباب أمام ترتيبات جديدة للملاحة، لكنه يكشف في الوقت نفسه تضاربا في المواقف داخل طهران، وترامب يؤكد إيران تريد صفقة والحرب ستنتهي ربما قبل أو بعد الانتخابات النصفية الأمريكية. تقرير أورور كرم.
4: تحرك جديد على خط مضيق هرمز يبدأ في طهران ويتوصل إلى مسقط، لكن بين أعلان الرئيس الإيراني وما نقلته وسائل أعلام إيرانية لا تزال صورة الاتفاق ضبابية. فالرئيس مسعود بيزيشكيان أعلن أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن المضيق، متحدثا عن إطار عمل وخطة يفترض أن يناقش تفاصيلها اجتماع وزاري في مسقط الاثنين. وبحسب بيزيشكيان يمكن أن يبقى الممر مفتوحا وفق القانون الدولي، لكن بشرط واضح أن تنهي واشنطن ما تصفه طهران بالحصار البحري والعمليات العسكرية ضد الموانئ الإيرانية. إعلان بدأ وكأنه يفتح الباب أمام احتمال إعادة فتح مضيق هرمز بعدما تمسكت طهران خلال الفترة الماضية بإدارته ورفض مرور السفن من دون التنسيق معها. لكن بعد ساعات برزت رواية إيرانية مختلفة. وكالة تسنيم نقلت عن مصدر إيراني أن ما تم التوصل إليه مع عمان لا يعني إعادة فتح المضيق، بل اتفاق على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إليه والخروج منه تشكل أساسا لأي ترتيبات لاحقة. والأبرز أن المصدر تحدث عن إبقاء المسار الجنوبي مغلقا رغم إصرار واشنطن على فتحه، ما يعكس تباينا واضحا بين ما أعلنه الرئيس الإيراني وبين المعلومات التي خرجت من طهران بشأن مضمون التفاهم. إذن الاتفاق الإيراني العماني لم يحسم حتى الآن مصير هرمز، لكنه نقل الملف إلى مرحلة جديدة من التفاوض.
2: في فقرة الصحة، الدوخة وأسبابها والسبل العلاجية المتاحة، تقرير ميريلا أبو خليل.
4: الدوخة من الأعراض الشائعة وتتعدد أشكالها وأسبابها، من عدم الثبات نتيجة أسباب بسيطة كفقر الدم أو انخفاض الضغط، وصولا إلى الدوار الدهليزي الذي قد يستمر لثوان أو دقائق أو حتى ساعات.
5: ثواني ممكن يكون اللي هو أكثر شيء شائع نتيجة الوضعية الحميدة، بينقل بيقولوا الكريستالات بالمجتمع، وبين الدوار الماكسيم والدوار الدهليزي اللي هو يستمر إلى ساعات، وان بتوين بيناتهم في عنا داء المنيير اللي هو بيكون في دوخة بس تترافق مع عوارض للأذن مثل طنين، نقص السمع، ودوار دهليزي يستمر من عدة دقائق إلى ساعات.
4: استشارة طبيب اختصاصي في أمراض الأنف والأذن والحنجرة لتحديد السبب ووضع العلاج المناسب بالتعاون مع أطباء من اختصاصات مختلفة عند الحاجة.
5: أكثر شيء شائع هو الكريستالات. بالنسبة للعلاج الطبي تبعها ما إلى علاج طبي، كثير من المرضى بياخدوا دواء البتا هستين وهو يعمل كمسكن. أكتر شيء لازم يتعالج بإعادة تموضع الكريستال، هون بتجي الخبرة ومهارة الطبيب بإرجاع الكريستال بطريقة ما. أكتر من 90% بصحوا بهالوضعية.
4: تستخدم الطريقة العلاجية هذه لإعادة الكريستالات إلى مكانها، ما يساعد في الحد من الدوخة، والأهم أن يتم هذا الإجراء على يد طبيب متخصص ومدرب.
0: بعد الإعلان، اللغة الفينيقية في الجامعات،
2: و33 صليبا على سطوح رمحالة.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبكفي وصغير وبدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بإيدك تطير أفكارك
1: كنا
2: أنا لبنان تلقى
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيدا عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا خلينا نفكر نختلف ونتحاور
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات القوارض أو بق الفرش الحل الآمن عند شركة بيتشمارك خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية تتعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71 716 888

0: في الثقافة اللغة الفينيقية في جامعات لبنان، حضور وتواصل مع التاريخ. التفاصيل مع ميشيل معيكي.
1: قالوا حضارة فينيقيا، عنها قرأنا في المدرسة، عن حنون الملاح وأليسار الملكة وأحرام وناووسه في المتحف، وعن صباغ الأرجوان من صدف الميركس وحروف الأبجدية ومراكب الأشرعة تحمل الزيت والخمور والأقمشة إلى المرافئ البعيدة. تلك كانت خطوط الملاحة الدولية الفينيقية قبل آلاف السنين، أسماء فنادق وشوارع ومصارف وجامعات ومهرجانات ثقافية نتداولها في يومياتنا تعود إلى تلك الأحقاب، لغة يدرسونها في بعض جامعات أوروبا وحاليا عندنا.
2: اللغة الفينيقية لغة من تراثنا. المدن الفينيقية بعد أسماء فينيقية من أيام ما يعني من 2000 3000 4000 منهم 5000 سنة، جبال من 8000 سنة، بيروت عاصمة لبنان هي كلمة فينيقية، جامع بير، أسامي ضيعنا بلبنان أو فينيقية أو آرامية. اللغة الفينيقية صدرت الأبجدية للعالم كله في فترة نزعة سياسية إيديولوجية إنه في عروبة وفي فينيقية ومدري شو، هيدي صارت قديمة لأنه هيدا التراث مشترك لكل اللبنانيين. نحن عملنا بطريقة إنه الناس ترجع تتعرف على التراث تبعها بطريقة علمية، بعيد عن السياسة، بعيد عن النزاعات الطائفية، بعيد عن كل هالأشياء، وحلو الواحد يعرف شوي منين جاي ولوين رايح.
1: الحضارات تواصل، وإن تهاوت مؤسساتها تبقى دروسها وشواهد التاريخ كنوزا لأجيال البشرية.
3: أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد.
4: بمناسبة عيد الصليب، مشهد مميز عم يزين بلدة رمحالة بقضاء علي. 33 صليب باللون الأحمر أضاءوا على أسطح المنازل بالتزامن كمان مع عيد مريم خايل شفيع البلدة. رقم 33 بيرمز لسنوات حياة السيد المسيح على الأرض، والصلبين المضيئة حولت البلدة لمشهد لافت برسالة سلام وإيمان وتضحية.

تخيلوا تهدوا حيط بالبيت وتلاقوا وراه 25 كيلو عسل. هيدا اللي صار باسطنبول لما صاحب منزل كان عم يعمل تجديدات واكتشف خلية نحل ضخمة مخبية داخل الجدار. وبعد ما فتحوا الحيط ظهرت أقراص العسل واستخرجوا منها حوالي 25 كيلو جرام من العسل. فيديو انتشر بسرعة وحصد تفاعل واسع بين المتابعين.

0: بعد 14 سنة من الظلام، قلعة حلب التاريخية رجعت تضوي من جديد بمشهد عمل ضجة على مواقع التواصل. القلعة اللي تضررت خلال سنوات الحرب السورية أعيدت إضاءتها ضمن خطوة لتكريم ضحايا الحرب وإعادة الحياة للأسواق القديمة بالمدينة. هيدي كانت أخبارنا لليلة، أخبار جديدة بنشد بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected.
1: إلى الصفحة الرياضية. بداية رح نكون مع أخبار كرة القدم، وتحديدا مع مباراة من مسابقة كأس لبنان لكرة القدم. هذه المباراة اللي كانت عم تصير اليوم بعد ظهر، وهي كانت عم تجمع جوية بمواجهة فريق التضامن صور. الفوز في هذه المباراة كان لفريق جوية بالدقيقة 80 بهدف لمحمد حبوس من بعد دربكة أمام مرمى التضامن صور، وبالتالي المباراة بتنتهي بنتيجة 1-0. منتابع مع الأخبار الدولية، تحديدا رح منكون مع التنس، مع المباراة النهائية عند السيدات بدورة اليو اس اوبن، رابع وآخر دورة من دورات الجراند سلام لهذه السنة. المباراة الحلم كانت عم تجمع المصنفة رقم 1 مع المصنفة رقم 2 سابالينكا بمواجهة ريباكينا. اللاعبتين كانوا التقوا بداية هذه السنة بدورة الأستراليان أوبن، الفوز كان لريباكينا. ريباكينا أيضا في هذه المباراة ترجع بتجدد فوزها على اللعبة البيلاروسية، بتربح عليها بنتيجة 6-4 5-7 و6-2، وبتحرز اللقب الثالث لها بدورات الجراند سلام. بكرة رح بتكون المصنفة رقم 1 بالعالم عند السيدات. بعد وقت قليل رح بنكون مع المباراة النهائية عند الرجال. أما بالختام فرح بنكون مع خبر له علاقة بنادي البترون يلي كان عم يحتفل بذكرى تأسيسه وفوزه ببطولة لبنان لكرة الطائرة. بحضور رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وحشد سياسي واجتماعي ورياضي كبير، أقام نادي الشباب البترون عشاء السنوي بذكرى تأسيس النادي واحتفالا بفوزه بلقب بطولة لبنان لكرة الطائرة. وكانت كلمات شددت على أهمية الإنجاز يلي قام فيه النادي الشمالي.
2: أول شيء مبروك لأحرزهم بطولة لبنان للدرجة الأولى على السنة الثانية على التوالي. بدي بارك للكابتن عساف، صار هو رئيس نادي، نادي متكامل وجمعة كتير حلوة وجمعة رياضية بحت.
3: مبروك البطولة السنة، نادي البترون عملوا إنجاز كتير كبير. بدنا نهني فريق السيدات اللي أخذوا بطولة غرب آسيا كمان للمرة الثالثة، هذا إنجاز كبير للبنان. وبدنا نشكر الام تي في على دعمها، والام تي في اللي هي على طول مواكبه بولي بول.
4: نحن ايد واحده بنشتغل كلنا بفرد قلب، ايد واحده للنادي. مثل ما كنا عم ننافس بالبطوله الدرجه لبنان للدرجه الاولى بالفولي بول، وكنا موجودين بالباسكت بول، ان شاء الله السنه كمان بيكون عندنا يعني زيت السيزن. وبالنسبه لنا كمان نحن نادي البترون عنده 8 رياضات اتحاديه.
1: الشباب البترون اصبح رقم صعب بالرياضه اللبنانيه، وعلى أمل أنه يثبت حضوره على المستويين العربي والأسيوي. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
0: شكرا نجيب، والآن إلى الفقرة الفنية. وأخيرا سيلين ديون رجعت للحفلات وبقوة بأول حفل كامل إلها من 6 سنين قدام حوالي 30,000 شخص بباريس. تأثر كان واضح على سيلين من اللحظات الأولى على المسرح قبل ما تقدم عرض مليان طاقة وإحساس، غنيت فيه أشهر أغنيه من My Heart Will Go On لأول باي ماي سيلف وصولا لجديدة دانسون بليلة أكدت فيها إنه رجعتها كانت قد النطره.

0: ختام سينمائي حافل بالجوائز للنسخة الـ 83 من فينيس فيلم فاستيفال بليلة كرمت أبرز الأعمال والنجوم، وكان للبنان حضور بين الفائزين مع المخرجة اللبنانية المغربية شادن صفي الدين طازي اللي حصدت جائزة أفضل فيلم قصير عن A Few Moments of Happiness بقصة مخرجة لبنانية بتهرب من بيروت لباريس وبتتابع بعجز وحزن من خلف الشاشة بلدها تحت القصف الإسرائيلي. أما جائزة الجولدن لاين فكانت من نصيب فيلم وومن أنون للمخرجة الدنماركية المصرية مايل توخي. وبالنهاية تابعوا صفحات ون تي في لمواكبة آخر الأخبار الفنية.
1: إلى الأحوال الجوية،
0: من الطبيعي نحس بالشوب بنص ايلول، ومش بالضروره يكون في موجه شوب فالحراره بعدها ضمن معدلاتها، بس لانه الرطوبه عاليه على الساحل بنحس بحراره اعلى من الحراره الفعليه. الهواء بكره جنوبي غربي معدل سرعته 15 كيلومتر بالساعه على الساحل والرطوبه 65%. في شوب بالنهار خصوصا بالبقاع، والحراره عم بتسجل 31 ببيروت، 33 بتعنايل و29 درجه ببيت الدين. بتوطى الحراره من عشيه اكثر شيء على الجبال، وبتسجل 23 ببيروت، 16 ببسكنتا و16 درجه ببشره. بالعاصمه السماء مغيمه جزئيا وموج البحر بيوصل للنص متر. اعملوا حساب الخطيطه على الجبال والحراره بتوصل لل25 درجه. شو ناطرنا ببداية الأسبوع؟ بكرة الأجواء مستقرة وغائمة جزئيا، بتتشكل خطيطة على الجبال، أما على الساحل فالحرارة 31 درجة بس منحس كأنها 36 بسبب الرطوبة العالية. ثلاثة الأربعاء والخميس بيقوى الهواء، بيبقى الطقس مستقر، الحرارة 31 درجة على الساحل، الرطوبة 60%، ما في تقلبات بس لخطيطة قوية على الجبال. انطرونا بكرة مثل هالوقت لتفاصيل عن طقس باقي الأسبوع، وتصبحوا على خير.
1: شكراً دانيلا.
2: ختام نشرة، تابعوا دائماً أخبار الام تي في على مواقع التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني وام اف ام.
1: نشكر لكم مشاهدينا حسن المتابعة، إلى اللقاء.
3: كنا عبر صوت كل لبنان مع نائل مباشر لنشرة أخبار ام تي في.
4: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comment.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان. LBCI.
5: مساء الخير. تقاطعات إقليمية تحت أنظار دولية تؤشر إلى تحولات في الخصومات والتحالفات في المنطقة. مواجهة سعودية إيرانية بالواسطة على أرض يمنية بين الحكومة والحوثيين. وفقا لثلاثة مصادر لرويترز، فإن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصل بترامب يوم الخميس وطلب مساعدة عسكرية أمريكية لمحاربة الحوثيين، لكن واشنطن عرضت دعما استخباراتيا فقط في الوقت الراهن. في ذروة هذه المواجهة اجتماع على مستوى رفيع بين إيران والإمارات، هو الأول منذ اندلاع هذه الحرب بين الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان وولي العهد الإماراتي خالد بن محمد بن زايد. كلام بيزشكيان بأهمية اللقاء، إذ قال: أجرينا نقاشا بناء مع ولي عهد أبوظبي، وأضاف: اتفقنا على طي الصفحة والتطلع إلى المستقبل وبنائه معا. لقى هذا الكلام موقف إماراتي عبر عنه أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، فقال: نهج الإمارات قائم على ركيزتين، الردع والدبلوماسية، إذ لا يستقيم أحدهما من دون الآخر. فالردع يعزز مصداقية الدبلوماسية، فيما تنجح الدبلوماسية حين تنطلق من موقع الندية والقدرة لتشكيل أو لتشكل في المحصلة السبيل الأمثل نحو تحقيق أمن إقليمي مستقر ومستدام. حرب سعودية إيرانية في المقابل طي صفحة الصراع الإيراني الإماراتي. كيف سيتبلور هذا المشهد غدا في الاجتماع بين إيران ودول الخليج في عمان؟ وهل يصل إلى ما أشارت إليه وكالة إيرنا الإيرانية من أنه سيكون الخطوة الأولى نحو إنشاء إطار إقليمي للتعاون الأمني في الخليج؟ في لبنان بقي سقوط أنفاق علي الطاهر لغزا من ألغاز هذه الحرب. كيف سقطت؟ ولماذا لم يرد حزب الله والحرس الثوري الإيراني بعد؟ ولماذا تتكتم إسرائيل عما غنمته من الأنفاق قبل تدميرها؟
1: الجديد.
6: مساء الخير. تعددت الأزمات والنتيجة واحدة، ترقيع في ملفات وتوسيع في الجبهات شرق غرب، حولت المنطقة إلى طاولة مقامرة بأوراق من بحور ومضائق وأبواب ومسارات وممرات. فالتصعيد الأخير إن كان بأمر اليوم الإيراني عبر استخدام الأراضي العراقية لضرب خط الأنابيب في المملكة العربية السعودية، أم بالأمر نفسه بتحريك جبهة اليمن ووصول الحوثيين إلى عتبة باب المندب لم يأتي من فراغ، بل من سياسة الضغط مقابل الضغط وفرض حصار لرفع حصار تنتهجها إيران، ومن هذا الطوق على خطوط الملاحة شقت طهران ممرا فرعيا في مضيق هرمز، ورسمت مع عمان مسارا بحريا جديدا على أن تطرح تفاصيل الاتفاق في السلطنة غدا وتوضع الخرائط المرتبطة بالمسار الجديد في متناول الدول المشاركة. بالنسبة لطهران لا يعني الاتفاق بأي شكل من الأشكال إعادة فتح هرمز، وشرطها لإعادة فتح المضيق بحسب وزير خارجيتها هو عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بمذكرة إسلام أباد. أما الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فنأى بنفسه عن التعليق كنوع من إظهار لا مبالاة بهذا الاتفاق، وهو إذ انشغل بمراوح إيرلندا لإنتاج الطاقة اكتفى بتكرار جملته من أن الحرب مع إيران ستنتهي قبل انتخابات التجديد النصفي أو بعدها مباشرة. ومع تجاهله للمسار الإيراني العماني المرتقب، فإنه من غير المتوقع أن يقف ترامب ضد الاتفاق، لا بل بالعكس سيتلقى خدمة مجانية، حيث سيؤدي فتح الممر المؤقت إلى انخفاض أسعار النفط. وقبل اثنين عمان طوى بازجكيان صفحة الحرب مع أبو ظبي في نيودلهي، في حين حضرت التطورات الأخيرة وجهود خفض التصعيد في المنطقة بمكالمة هاتفية بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف. وإلى دعم الحليف لحليفه انطلاقا من اتفاق مكة، فإن وزير الخارجية السعودي حذر من أن أي اضطراب في الممرات البحرية ستمتد آثاره لأسواق العالم وسلاسل الإمداد والنمو الاقتصادي. على هذا المشهد حجزت تركيا وسوريا مقعدا بمؤتمر صحفي مشترك لوزيري خارجية البلدين، وفي رد على زيارة التحدي التي قام بها بنيامين نتنياهو لجبل الشيخ وضع التركي الحد للإسرائيلي، فأكد أن سياسات إسرائيل تشكل أكبر عائق أمام استقرار سوريا، وأن العودة إلى اتفاقية فض الاشتباك عام 74 بين سوريا وإسرائيل هي الأرضية الأكثر واقعية. أما في لبنان استراحت السياسة فتقدمت الكنيسة، وبينما حلول الأرض تراوح مكانها تولت المرجعيات الروحية وضع الإصبع على الجرح، وتولت عظات الأحد فصل الدين عن موقف الدولة لوضعها أمام مسؤولياتها كاملة تجاه الأرض والشعب، من مبدأ أن حماية الجنوب لا تكون بالشعارات. ومن الصرح البطريركي أكد الراعي أن حصر السلاح بيد الدولة ليس غلبة فريق على آخر ولا مواجهة مع طائفة أو جماعة، بل هو تثبيت لمرجعية وطنية واحدة قوامها الدولة. أما بشأن المفاوضات فأفتى الراعي بعدم جواز أن تتحول إلى مسار مفتوح بلا أفق، ولا بد أن تنتقل من مرحلة الاتصالات والوساطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف يقود إلى نتائج فعلية على الأرض. وفي خضم الحرب والأزمات التي تدور فيها البلاد وأمام ما يعيشه الجنوب تحديدا من مجازر ومآس ومحو قرى بأكملها، فقد أشعل كارد زفاف الفضاء الافتراضي لأن فرحة الأهل بأولادهم ممنوعة، بل لأن الداعي محسوب على حركة المحرومين، واختار قصرا لإقامة عرس ابنه وسط أنهار الدم الجارية في الجنوب وتحديدا في الخيام بلدة النائب علي حسن خليل، وهو ما ضجت به

0: رسالة عون واضحة تعكس الإصرار على إنقاذ البلاد بإنهاء الحرب عبر التفاوض واستعادة السيادة كاملة، خصوصا بعدما أمعن حزب الله في تجويف الحضور الرسمي للمؤسسات، موظفا الجنوب في خدمة أجندته الإيرانية. في السياق السياسي، بات مؤكدا تأجيل موعد الجولة الثالثة من مفاوضات روما الشهر الجاري إلى الأسبوع الأول من الشهر المقبل، ودائما بالعناوين نفسها لمصلحة استعادة سيادة الدولة وإنهاء الاحتلال. هذا ونقل مراسلنا في واشنطن عن الخارجية الأمريكية أنه من المقرر أن يجتمع سفيرا لبنان وإسرائيل في وزارة الخارجية الأسبوع المقبل لمناقشة التطورات الراهنة ومواصلة تنفيذ الإطار الثلاثي الذي يظل الآلية الوحيدة القابلة للتطبيق لاستعادة سيادة لبنان وأمن إسرائيل. دوليا، تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعدم توقيع أي اتفاق غير مثالي مع إيران، مكررا موقفه بانتهاء الحرب قبل الانتخابات النصفية الأمريكية أو بعدها.
1: NBN. أهلا بكم. أسبوع حافل بالمحطات يطل على لبنان، بدايته رقابية مع جلسة لمجلس النواب مخصصة لمناقشة الحكومة في سياساتها وأدائها يومي الثلاثاء والأربعاء، ويوم الخميس يلتئم مؤتمر دعم الجيش اللبناني في باريس. في المقابل تستريح موازنة 2027، حيث لن يعقد مجلس الوزراء جلسات على نيتها الأسبوع المقبل بسبب سفر رئيس الحكومة إلى نيويورك. كما أن الأسبوع الطالع لن يشهد مفاوضات بين لبنان والعدو الإسرائيلي كما كان متوقعا، وأرجئت الجولة الثامنة إلى تشرين الأول. لكن أفق المفاوضات مسدود والوعود عقيمة على ما يلاحظ وليد جوبلاط، ولذلك المطلوب وضع خطة لمساعدة أهل الجنوب وخطة داخلية للصمود، وكفى أوهاما يقول زعيم المختارة. وفي الانتظار لا تستريح الاعتداءات الإسرائيلية ولا تأخذ إجازة، وقد تواصلت اليوم قصفا جويا ومدفعيا وتفجيرات في مناطق جنوبية عدة. وعلى محور غير منفصل، برزت تسريبات إسرائيلية عبر الإعلام العبري تشير إلى احتمال توسيع العمليات العسكرية في سوريا، ووصل الأمر إلى حد طرح فكرة غزو دمشق، على أن لبنان وكذلك سوريا حلقتان في سلسلة تطورات متسارعة في المنطقة تمتد من اليمن والسعودية إلى العراق وإيران وغيرها. وعلى امتداد هذه البقاع، أصابع تورط أمريكي دفعت واشنطن بوست إلى القول إن مستنقع الرئيس دونالد ترامب في الشرق الأوسط يتعمق، مشددة على أن الاضطرابات في المنطقة لا تزال تتفاقم بعد أكثر من 6 أشهر على بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ومشيرة إلى أن ترامب لا يملك مخرجا من هذا المأزق. ولعل أحدث تجليات هذا المأزق تكمن في إعلان مسؤولين أمريكيين أن خوض الولايات المتحدة مواجهة مع الحوثيين يتطلب موارد بحرية وجوية كبيرة واستخباراتية، في وقت بات فيه الحوثيون قاب قوسين أو أدنى من السيطرة على مضيق باب المندب. أما مضيق هرمز فإن مستقبله سيكون محور الاجتماع الذي تستضيفه سلطنة عمان غدا، ويضم إيران ودولا خليجية والعراق، وهو اجتماع مهم وغير مسبوق، لكن من المستبعد أن يتم خلاله توقيع اتفاق بشأن المضيق، بل ثمة اتجاه لتوقيع اتفاق إيراني عماني في صلالة بشأن إنشاء ممر بحري مؤقت في مضيق هرمز يضمن إزالة الألغام منه. وعاشية اجتماع صلالة استرعى الانتباه الاجتماع الذي عقده الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان مع ولي عهد أبو ظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد الثاني على هامش قمة بريكس المنعقدة في نيودلهي.
2: المنار.
3: أهلا بكم.
2: كفى

0: أوهاما يقولها الجنوب وأهله الواقعون تحت نار الإبادة الصهيونية كل يوم، ويجددها الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اليوم. فأما وقد وصلنا إلى أفق مسدود في المفاوضات وإلى عقم الاتصالات أو الوعود، يبقى وضع خطة لمساعدة أهل الجنوب ووضع خطة داخلية للصمود، مضيفا كفى أوهاما. وبعد أن أطاحت الغارات الصهيونية المكثفة على منطقة النبطي بأوهام رقص البعض على دماء الجنوبيين وبالعظات السياسية التي عبرت ساحاتها بالأمس، كانت عظة البطريرك الماروني لافتة اليوم، عسى أن يلتفت أهل السلطة المأخذون بأوامر السفارة الأمريكية والواقفون عند الخواطر الانتخابية الإسرائيلية. فبحسب البطريرك الماروني لا يجوز أن تتحول مفاوضات روما إلى مسار مفتوح بلا أفق، بل يجب أن تكون وسيلة للوصول إلى حل واضح يحفظ حقوق لبنان ويضع حدا لحالة عدم الاستقرار. ولا استقرار في لبنان من دون الجنوب، ولا سكوت على الاستهتار بدمائنا وقرانا، كما قال المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان. فترك الجنوب بهذه الطريقة خيانة عليا وتهديد لأصل وجود لبنان. وفي أصل العدوان الصهيوني المتواصل لا التفات لحراجة شريكه التفاوضي من لبنان ولا لواقع سوريا المرسومة سياستها على الحياد، فتواصلت الاعتداءات من غزة الفلسطينية إلى بيت جن السورية وعموم القرى الجنوبية المحتلة، إضافة إلى القصف والغارات المتواصلة على تلال علي الطاهر التي فجرها الصهيوني بهزة أرضية ولم يصل بقواته إلى أرضها لرفع قواعده العسكرية. في عسكرة الأمريكي للخليج سحب لفتائل التفجير الأمريكي التي يزرعها بين دول المنطقة، وبعد لقاء الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان ولي عهد الإمارات على هامش قمة البريكس، تجمع عمان غدا الاثنين إيران ودول الخليج في اجتماع أول جدول أعماله المسار البحري الجديد في مضيق هرمز الذي تم الاتفاق عليه بين مسقط وطهران، على أن شرط إيران لإعادة فتح مضيق هرمز يبقى عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة تفاهم إسلام أباد، كما أكد وزير الخارجية الإيراني من منابر قمة البريكس. القمة التي أكدت على رفض العقوبات الأحادية على إيران ورفض الحلول العسكرية والخيارات الأحادية والعمل على استدامة الاستقرار في المنطقة. في اليمن يواصل الجيش وقواته المسلحة العمل على تحرير ما تبقى من أرض تحتلها الوصايات الخارجية، ويصرون على ضرورة رفع الحصار عن شعبهم وبلدهم ووقف العدوان إذا ما أراد العالم سلامة مستدامة للممرات المائية والاستقرار المنطقة والأمن الاقتصادي العالمي.
1: OTV. المنطقة كلها تتحرك على توقيت الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة وانتخابات إسرائيلية تحضر حساباتها في كل قرار عسكري وسياسي. وبين صندوقي الاقتراع تدار الحروب وترفع سقوف التهديد وترسم مواعيد التسويات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران هذا العام، وربما بعد انتخابات الكونغرس المقررة في تشرين الثاني، رابطا نهاية الحرب بانخفاض أسعار النفط. أما طهران فتجمع بين الشروط والانفتاح، فوزير الخارجية عباس عرقجي أعلن أن إعادة فتح مضيق هرمز مشروطة بعودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة إسلام أباد، فيما تحدث الرئيس مسعود بيزشكيان عن محادثات جيدة مع ولي عهد أبو ظبي، مؤكدا الاتفاق على طي صفحة الماضي. وبين هرمز وباب المندب تتسع خريطة الممرات البحرية المهددة، فبعد أزمة مضيق هرمز يأتي التقدم الحوثي في اليمن ليضع باب المندب في قلب المواجهة ويزيد المخاوف على حركة الملاحة والتجارة وإمدادات الطاقة في تطور إقليمي بالغ الخطورة. ومن دمشق اتهم وزير الخارجية التركية إسرائيل بالسعي لزعزعة استقرار سوريا عبر مواصلة ضرباتها، فيما أكد نظيره السوري تمسك بلاده بالحل الدبلوماسي. وفي جنوب لبنان الوضع معلق بين الاحتلال الإسرائيلي والسلاح خارج التوافق، فيما تقف السلطة عاجزة عن فرض السيادة أو تقديم مسار واضح يحمي الأرض والناس ويمنع الانزلاق إلى مواجهة أوسع. أما داخليا فتعقد هذا الأسبوع جلسة مساءلة الحكومة اللبنانية بعدما راكمت الخفاقات في الملفات السيادية والاقتصادية والمعيشية، والسؤال هل تكون الجلسة مساءلة فعلية لحكومة رسبت في كل العناوين أم تتحول مرة جديدة إلى منصة للخطابات والمزايدات وتبادل المسؤوليات؟ الجواب معروف، لكن مواجهة المسؤولين بالحقيقة من قبل المعارضة تبقى أقل الإيمان.
2: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
2: أنا لبنان تلقى
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
4: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا موجز للأخبار. أهلا بكم. شهدت ساعات المساء المزيد من الاعتداءات الإسرائيلية، وطاولت مدفعية الاحتلال بلدة بيت يحون، كما نفذت تفجيرين في بلدتي زوطر الشرقية وكونين. وعصرا استهدف قصف حداثة وتفجير ضخم الطيري في قضاء بنت جبيل، وطول قصف مدفعي بلدة النبطية الفوقة. وقرابة الثامنة أغار الطيران الحربي الإسرائيلي مستهدفا بلدة المنصوري على دفعتين وأطراف بلدة ميفدون ثم وادي زبقين، كما سجل تفجير في بلدة كونين قضاء بنت جبيل. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربات الجوية والمدفعية على مختلف قطاعات جنوب لبنان شرقا وغربا ستتواصل خلال الساعات المقبلة. وهذا المساء تداول إعلام إسرائيلي معلومات أشارت إلى أن اتصالات إسرائيلية جرت مع الحكومة اللبنانية لبحث إمكانية دخول الجيش اللبناني إلى علي الطاهر ومحيطها. وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن جيش الاحتلال انسحب بشكل محدود من مرتفعات علي الطاهر إلى قلعة شقيف بجنوب لبنان. تزامنا أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن سفيري لبنان وإسرائيل سيعقدان اجتماعا في واشنطن الأسبوع المقبل لبحث سبل تنفيذ الإطار الثلاثي المعتمد بين الجانبين. وأوضحت السفارة أن الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في العاصمة الإيطالية روما خلال شهر تشرين المقبل. وهذا المساء أجرى رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام اتصالا برئيس بلدية كفر شوبة ورئيس اتحاد بلديات العرقوب الدكتور قاسم القادري، مستنكرا توقيفه من قبل دورية إسرائيلية ومطمئنا إلى سلامته، ومؤكدا وقوف الدولة إلى جانب أبناء كفر شوبة وسائر أبناء العرقوب ودعم صمودهم. أحيت الأشرفية ذكرى اغتيال الرئيس الشهيد بشير الجميل بمشاركة السفير الأمريكي ميشيل عيسى. وفي كلمته أشار النائب نديم الجميل إلى أن هناك خيبة أمل كبيرة من عجز وغياب للدولة، وأن هناك تقصيرا، وأن الحرب الأهلية لن تكون إلا بالتخاذل عن حصر السلاح بيد الدولة. وقال لا أحد سيتسبب بحرب أهلية سوى التخاذل في نزع سلاح حزب الله، وكيف لكم أصلا أن تقولوا إنه في الجيش عناصر قد يكون ولاؤهم لغير المؤسسة العسكرية. أعطوا الأمر للجيش وأنا متأكد أنه لن ينقسم، وما في ابن مرة بيوقف بوجهه. وشدد على أن مشروعنا هو لبنان 10452 كيلومتر مربع كما حدده بشير، فلا يحاول أحد أن يحرف هذا الشعار ويفصله على قياسه ليحوله إلى مساحة حقد وقتل وأنفاق وحروب عبثية وولاءات لكل شيء إلا لبنان. قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في ذكرى اغتيال الرئيس المنتخب بشير الجميل، وأكد أنه مهما بلغ الخلاف السياسي من حدة وعمق، لا يمكننا أن نقبل في مجتمعنا بالاغتيال السياسي، لا بالعبوات ولا المتفجرات ولا بكواتم الصوت. فتاريخنا علمنا أن الاغتيال قد ينهي حياة، لكنه لم ينجح يوما في حسم خلاف. وطي صفحات العنف من ماضينا لا يكون بإنكارها أو نسيانها، بل بالمصارحات والمصالحة وبالاحتكام إلى المؤسسات والديمقراطية في إدارة خلافاتنا. أطلقت وزارة المال منصتها الإعلامية الرقمية الجديدة صوت المالية في إطار مشروع التحول الرقمي، وبحسب بيان فإنها تشكل منصة إعلامية ورقمية متكاملة تهدف إلى أن تكون المصدر الرسمي للمعلومات والأخبار المتعلقة بالوزارة ومرافقها وإداراتها، وتتولى المنصة نشر وبث أخبار وزارة المال والمديرية العامة للمالية والمديرية العامة للشؤون العقارية والمديرية العامة للجمارك والنصيب الوطني ومعهد باسل فليحان المالي والاقتصادي وإدارة حصر التبغ والتنباك اللبناني الرجي، إلى جانب أخبارها ونشاطاتها ومختلف المستجدات المتعلقة بعملها. نفذت وحدة من الجيش عملية دهم في بلدة عين الذهب في عكار، وأوقفت المواطنين زين ألف وميم ألف لمشاركتهما في إطلاق نار خلال إشكال وقع بتاريخ 7/6/2026. أثناء عملية الدهم أطلق المواطن سين ألف النار باتجاه عناصر الوحدة الذين ردوا بالمثل، ما أسفر عن إصابة عسكري، والمواطن مطلق النار الذي نقل إلى أحد المستشفيات للمعالجة وضبط السلاح المستخدم وكمية الذخائر الحربية. صدر عن النائب علي حسن خليل بيان أشار فيه إلى أن زواج ابنه تم قبل أيام في منزل العروس واقتصر على العائلتين حصرا، وأن مناسبة الزواج الذي كان محددا في منزل العائلة في الخيام تحديدا في 6/6/2026 ألغي مع العشاء قبل مدة طويلة بسبب الأوضاع، وكل ما عدا ذلك هو تدوير لسرديات من نسج خيال مروجيها. وقال خليل في بيانه: نحن تعودنا عليها وعلى أشكالها المختلفة والمختلقة، ومنها خلال الأيام الأخيرة إعادة نشر صورة من حفل تكريم للإعلاميين حصل العام 2016 في الخيام على أنها في فرنسا في محاولة للتشهير ضمن السياق نفسه. فاصل ونواصل.
0: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نتابع تقديم موجز الأخبار بالخبر الأخير في هذه النشرة أو في هذا العرض الإخباري. فقد استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، وجرى بحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين. وأعلن فيدان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الشيباني أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور سوريا قريبا في خطوة تعكس تسارع العلاقات بين دمشق وأنقرة، فيما كشف الشيباني عن توقيع 40 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين. كان هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. شكرا لإصغائكم.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: في هذه الحلقة، الأمم المتحدة تعلن النزوح أكثر من 75,000 شخص في اليمن خلال شهرين.
3: احنا هربنا من الحرب ومن القضايا، واحنا قوة معناش ولا حاجة.
2: سكان الجنوب اللبناني يصفون تفجيرة الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي الطاهر بالزلزال.
4: عزت فينا الأرض، ماجت موجين فينا الأرض، ورجع طلع الصوت كتير كتير كتير كتير قوي.
2: السلطات الإسرائيلية تشدد الإجراءات الأمنية في البلدة القديمة بالقدس.
5: على داري بدي أنفحس مرتين وثلاثة، كل ما بدي أطلع وكل ما بدي أدخل بدي أنفحس.
2: معلمون في ليبيا يبدأون اعتصاما لأسبوعين للمطالبة بتحسين أوضاعهم.
6: زيادة المرتبات، التأمين الصحي.
2: أهلا بكم متابعينا الكرام أينما تستمعون إلينا. أولى حلقة الأسبوع من يوميات الشرق الأوسط، ومعكم اليوم نرمين الذهبي. نبدأ من اليمن الذي لا يزال يشهد تطورات ميدانية متلاحقة، فقد أعلنت جماعة أنصار الله الحوثية أنها هاجمت اليوم بطائرات مسيرة وصواريخ قاعدة عسكرية في نجران جنوبي السعودية فيما وصفته بعملية عسكرية نوعية. كما وصل الطيران الحربي التابع للقوات الحكومية شن ضرباته المكثفة على تجمعات ومواقع الحوثيين في جبهات عدة، لا سيما في محافظة البيضاء وسط اليمن. للمزيد حول هذه التطورات تنضم إلي في الاستوديو من فريق البرنامج الزميلة مروة جمال. أهلا بك مروة.
7: أهلا بك نرمين، وأهلا بكل مستمعين الكرام.
2: دعينا نبدأ من التفاصيل في داخل اليمن ومما أعلنه المتحدث العسكري باسم حركة أنصار الله الحوثية.
7: نعم نرمين، كتب المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع على منصة إكس إن الهجوم على القاعدة في بلدة شرورة السعودية استهدف مخازن أسلحة وغرف القيادة والسيطرة التي تدير ما وصفه بالعدوان على بلاده وشعبه.
2: وكانت هناك أيضا تفاصيل ميدانية أخرى في مختلف أنحاء اليمن في الداخل.
7: صحيح نرمين، شهدت الساحة اليمنية تصعيدا عسكريا خلال الساعات الماضية، مع إعلان القوات الحكومية المدعومة من الرياض تنفيذ أكثر من 20 غارة جوية استهدفت مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في محافظة البيضاء. في المقابل، أعلن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله العميد يحيى سريع أن الطيران السعودي نفذ حوالي 130 غارة خلال 48 ساعة، طالت محافظات تعز ومأرب والحديدة والجوف وصعدة وعمران وحجة، وفق ما نقلته جماعة الحوثي. وهنا من المهم أن ننوه نرمين إلى أن السعودية أوقفت بالأمس عمليات خط أنابيب النفط شرق غرب بعد أن تعرض هذا المسار الحيوي لنقل الخام لهجوم جوي في ظل تصاعد الصراع في الشرق الأوسط، ما ينذر بدفع أسعار الطاقة لمستويات أعلى. وأعلنت السعودية وهي أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم تعليق عمليات خط الأنابيب احترازيا بعد هجوم بطائرات مسيرة قالت كل من بغداد والرياض إنه انطلق من العراق، حيث تنشط فصائل مدعومة من إيران. وأقال العراق على إثر ذلك قائدا عسكريا أمس السبت في أعقاب الهجوم. واليوم نرمين، تلقت جهات تتبع الشحن البحري أنباء جديدة عن وقوع هجوم على سفينة في مضيق هرمز اليوم الأحد، ما زاد من المخاوف بشأن التهديدات المرتبطة بإيران والتي تتعرض لها إمدادات الطاقة.
2: ماذا عن الجانب السياسي والتصريحات بهذه التطورات أو بخصوص هذا الوضع ما بين القوات الحكومية والحوثيين من جانب والسعودية والحوثيين من جانب آخر؟
7: يتزامن التصعيد الميداني الذي تحدثنا عنه بالتفصيل نرمين مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال فيها إن الحوثيين طلبوا من واشنطن عدم التدخل في اليمن في الوقت الذي حملت فيه الخارجية الأمريكية إيران مسؤولية التصعيد اليمني السعودي.
2: ماذا عن جبهة إيران أيضا؟ لا يمكن
7: قتل فصل. شخص وأصيب ثلاثة في هجوم على سفينة تجارية إيرانية قبالة ساحل جزيرة قشم، وكانت وسائل إعلام رسمية إيرانية أفادت أمس السبت بسماع دوي انفجارين قبالة سواحل جزيرة قشم الواقعة في هرمز، وأعلن الجيش الأمريكي أنه أعاد توجيه 100 سفينة تجارية خلال الشهرين الماضيين في إطار الحصار الذي يفرضه على الموانئ الإيرانية.
2: شكرا جزيلا على هذه المتابعة الزميلة مروة جمال.
7: شكرا نرمين، شكرا مستمعينا.
2: في هذه الأثناء أفادت السلطات في جيبوتي أمس بفرار نحو 1400 شخص من اليمن ووصولهم إليها، بينما أعلنت الأمم المتحدة نزوح ما لا يقل عن 75 ألف شخص داخل البلاد منذ يوليو تموز الماضي. وقد استمعنا لبعض اليمنيين ممن اضطروا للنزوح من مدينة المخا بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد، والذين لم يجدوا أمامهم إلا العراء كما نستمع.
3: احنا هربنا من الحرب ومن القضايا، واحنا قوا معناش ولا حاجه، ودحنا نازح لنا تحت الشجار مبهذلين، وزوجي تعبان عنده القلب، ما حد دار لنا شيء ولا معنا طرابيل، والمنظمه ما تيجيش حتى تلفت على الامه على القهال. معي 10 انفر، والله اني حالتي حاله يدري بحالتي الله سبحانه وتعالى، مبهذله حتى الطرابيل ما بش معي، والله الدبان ما بش، خليها بس على الله بابا.
8: ولا معي شيء، ومعي 7 اولاد ولا ادري وين احطهم، بين الشجار بين البرد بين الهيانة، لا منظمة ولا حاجة، معوقنا لا أقدر أمشي، شوف كيف لا أقدر أمشي ولا حاجة ولا شيء، تعباننا، شوف إحنا كيف حالنا، تعبانين مرضى.
9: كان الضرب علينا من كل اتجاه، وخرجنا هاربين بأولادنا ويعلم حالنا ربنا، فالآن جئنا إلى هذه البلاد وتشتتنا أكثر مما يكون، فالآن نعيش في حالة مأساة يعني صعبة لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ليس لدينا بيوت وليس لدينا مساعدات ولا في منظمة تدخلت. الآن خرجنا من هذه الأرض عايشين تحت الأشجار وفي الوديان، حتى الماء لا نجده الذي نشربه، وأولادنا في مأساة يعلم بحال رب العالمين، سوء تغذية وأمراض يعني حالات نفسية وكل الأشياء تعرضنا إليها.
2: يمنيون اضطروا للنزوح في تعز جنوب غربي البلاد.
10: حمل تطبيق
11: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
10: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
2: إلى الجنوب اللبناني، حيث شن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم غارات جوية ونفذ قصفا مدفعيا على عدد من البلدات من بينها النبطية الفوقة وكف تمنيت، كما نفذ قصفا مدفعيا على زوطر الشرقية. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الصحفية ميساء عبد الخالق. أهلا بك ميساء، وما آخر التطورات لديك في الجنوب اللبناني؟
12: نعم مساء الخير، يستمر الضغط بالنار على جنوب لبنان وتحديدا على علي الطاهر، فتعرضت اليوم أطراف النبطية لقصف مدفعي نفذته القوات الإسرائيلية وتحديدا عند حرب علي الطاهر، وأيضا سلسلة غارات على بلدات تبنيك حداثة المنصوري، وأيضا بين ميس الجبل وشفرة القنطرة وادي زبطين النبطية الفوقة. وقبل قليل من الآن كان هناك قصف مدفعي متقطع من مرابط إسرائيلية في تلال البيضة ومجدل زون على بلدة المنصوري، وبالتالي التصعيد هو.
2: لكن فيما يخص الوضع في علي الطاهر على وجه التحديد، لا تزال عمليات التفجيرات مستمرة؟
12: نعم، لا تزال عمليات التفجير مستمرة على علي الطاهر، رغم الإعلان الجانب الإسرائيلي عن سيطرة فقط بالنار وعدم تواجد لقواته في علة سلك علي الطاهر بعد إعلانه عن السيطرة عليها. وبالتالي وفقا للمصادر تراجعت القوات الإسرائيلية إلى محيط قلعة أشقي. في ظل كل هذا التصعيد، هناك مصير غامض بالجولة الجديدة من المفاوضات بعد إعلان الإسرائيلي عن جولة مرتقبة الاثنين والثلاثاء والأربعاء القادمين، ولكن بعد ذلك أعلن الجانب الأمريكي عن جولة ثامنة من المفاوضات في شهر أكتوبر القادم، ولكن أيضا لم يعلن الجانب اللبناني عن تثبيت هذه الجولة.
2: ولكن ميساء، ماذا عن المدنيين في بلدات الجنوب المتاخمة لمرتفعات تلة علي الطاهر أو النبطية بشكل عام؟ لا زال هناك عدد من السكان في هذه المناطق ممن عادوا أو ممن رفضوا النزوح من البداية، وبالتالي كيف تبدو أوضاعهم؟ هل لدينا صورة عن ذلك؟
12: نعم، معظم الأهالي هم غادروا تحت وطأة كل هذه الاعتداءات وتحت وطأة وتحديدا النبطية الفوقة. كان هناك فعلا موجة نزوح كثيرة، نبطيئة تحت تقريبا 1% من بخو من السكان. وأريد أن أشير إلى أصلا المباني غير صالحة للسكن لأنه كان هناك انسرت غارات طالت المنازل والدمار كان كبير جدا في هذه البلدات النبطية رغم تعهد الدولة اللبنانية يعني في العودة إعادة الحياة وهو ما أكده الرئيس اللبناني خلال الزيارة التي قام بها إلى جنوب لبنان وتحديدا إلى النبطية أمس وأكد أنه هو ذهب إلى ذلك في رسالة إلى أنه عدم التخلي عن الجنوب وأيضا الرسالة واضحة أنه الدولة اللبنانية ستستمر من أجل التحاب بجهود الدبلوماسية الانتحاب الإسرائيلي وعودة الأهالي إلى ديارهم.
2: شكرا لك يا صحفية ميساء عبد الخالق من بيروت. وكان الجيش الإسرائيلي قد كشف الجمعة الماضية عن تدمير ما وصفه بالبنية التحتية لأنفاق حزب الله في جنوب لبنان وذكر أنه استخدم أكثر من 1000 طن من المتفجرات لتدمير نفقين عند مرتفعات علي الطاهر في النبطية كما أفاد بالعثور على صواريخ إيرانية الصنع وصواريخ مضادة للدبابات وطائرات مسيرة وذخائر أخرى وفقا لرواياته. من جانبه أعلن المركز الوطني اللبناني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية بأن موجات أرضية سجلت تزامنا مع هذه التفجيرات يمكن تشبيهها بهزة أرضية تتخطى قوتها 4 درجات على مقياس ريختر. وللتفاصيل تواصلنا مع رئيس بلدية النبطية عباس فخر الدين.
13: كثير ضخم جدا كانفجار كقوة انفجار بحيث أنه يعني البيوت هزت بشكل قوي وكانت ما يعادل 3.5 ل 4 حسب ما حكى الأرصاد على مقياس ريختر ولكن الشغل الأساسية أنه العاصف تاع الانفجار راح باتجاه الشرق لذلك الأضرار كانت باتجاه المنطقة الشرقية لعلي الطاهر مش الغربية. الانفجار كان يعني ككتلة لهب وقت طلع الانفجار كان مرعب جدا فعلا.
2: رئيس بلدية النبطية جنوبي لبنان عباس فخر الدين عن تفجيرات الجيش الإسرائيلي في مرتفعات علي طاهر وعن ردود فعل سكان البلدة الجنوبية حيال هذه التفجيرات نستمع لعدد منهم.
14: هون بالنبطية لما فجروا جبل علي الطاهر أول شيء طلع طيران كتير قلنا أنه يمكن هيك غارات وهمية عم بيعملوا أو شيء وهزت فينا الأرض ماجت موجين فينا الأرض ورجع طلع الصوت كتير كتير كتير كتير قوي يعني نحنا تقريبا جوار النبطية منطقة حروف وكتير حسينا فيها وإزاز صار يهز وفي عنده الناس الإزاز تكسر كان صوتها كتير فظيع الانفجار والهزة كانت قوية الحمد لله شو بدنا نعمل بدنا نضلنا صامدين وصابرين بأرضنا.
15: الهزة اللي صارت لمدة تقريبا 5 ثواني 4 ثواني هاي اللي نحنا حسينا فيها مزبوط نتيجة التفجيرات الضخمة اللي نفذها العدو الإسرائيلي يعني امتدت تقريبا لشي 5 ثواني 4 ثواني يعني هزت البيوت.
16: هو نحن ما كنا بمنطقة النبطية والتفجير على الطاهر كنا بصور بس قد ما كان قوي التفجير سمعناه يعني بعدها بثواني فيك تقولي صار فيه هزة كان التفجير شيء مش طبيعي لدرجة بالبيت اتخذ هزة.
2: سكانه من الجنوب اللبناني. إلى قطاع غزة حيث أفاد مسعفون بوقوع غارة إسرائيلية اليوم على حي تل الهوى غرب مدينة غزة ما أسفر عن مقتل 2 على الأقل وإصابة 13 آخرين. أما على صعيد الأوضاع الإنسانية فقد حذرت منظمة الصحة العالمية من توقف 20 مستشفى في القطاع بحلول 19 من الشهر الجاري نتيجة لنقص الزيوت والوقود اللازم لتشغيل المولدات الأمر الذي يهدد الأقسام المنقذة للحياة في تلك المشافي. وحول ذلك تحدثنا إلى محمود حماد مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة الصحة بغزة.
17: تم إبلاغ 13 مستشفى صحي من المستشفيات الأهلية الغير حكومية التي تقدم الخدمات الصحية لأبناء شعبنا في ظل استمرار حالة الطوارئ في قطاع غزة. طبعا تم إبلاغهم بعدم إمداد الوقود وتزويد المستشفيات بالوقود حتى 19 من سبتمبر أيلول الجاري وهذا يؤدي إلى توقف وتعطل كافة الخدمات الصحية المقدمة لأبناء شعبنا في ظل حالة الطوارئ. نتحدث عن خدمات الطوارئ وخدمات الجراحة وإجراء العمليات وكل ما يتعلق بالخدمات الصحية. طبعا احنا بننذر بكارثة إنسانية إذا تم توقف وإمداد الوقود لهذه المستشفيات. ولذلك احنا من ناشد كل المؤسسات الدولية وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية بالتدخل الفوري والاستجابة السريعة لوقف مثل هذه القرارات التي يعني يترتب عليها الموت المحتم لمرضى قطاع غزة.
2: محمود حماد مدير عام الشؤون الإداري في وزارة الصحة بقطاع غزة. ما زلتم تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي نيوز عربي، وساعتنا في الاستوديو تشير إلى 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: جماعة أنصار الله تقول إنها هاجمت بطائرات مسيرة وصواريخ قاعدة عسكرية في جنوب السعودية، وجيبوتي تقول إن 1400 شخص نزحوا إليها من اليمن خلال 24 ساعة فقط بسبب القتال الدائر بين القوات الحكومية اليمنية والمقاتلين الحوثيين. مواطن يمني:
8: معي 7 أولاد، لا أدري وين أحطهم، معوق، أنا لا أقدر أمشي.
7: الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة يعلن مقتل فلسطينيين 2 وإصابة 13 آخرين في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة مدنية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
7: الإعلام الرسمي في سوريا يفيد بمصرع 7 سجناء وإصابة العشرات أمس السبت إثر حريق في سجن في مدينة عين العرب كوباني ذات الغالبية الكردية. وقال حزب الاتحاد الديمقراطي أكبر الأحزاب الكردية في سوريا إن سجناء أضرموا النيران في السجن احتجاجاً على محاولة عناصر من قوى الأمن العام نقلهم قسراً إلى خارج المدينة. الرئيس اللبناني جوزيف عون يشدد خلال زيارة إلى مدينة النبطية في جنوب البلاد على تمسكه بانسحاب إسرائيل من المناطق التي تحتلها وإعادة الإعمار وعودة السكان.
19: يعني عايش هون وقاعد هون وما تركت المنطقة، نحن بدنا إياك تكون معنا.
20: قول لكم نحن حدنا ونحن وجبنا نوقف حدكم والدولة كلها حدكم.
7: مقتل شخص وإصابة 3 آخرين في إيران إثر تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم قبالة الساحل الجنوبي لإيران في مضيق هرمز بحسب وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية. هذه تحياتي هند سليم.
18: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
2: شددت القوات الإسرائيلية صباح اليوم من إجراءاتها العسكرية في محيط المسجد الأقصى بالبلدة القديمة من القدس تزامنا مع الأعياد اليهودية. وأوضحت المحافظة أن السلطات الإسرائيلية حددت الدخول إلى المسجد الأقصى خلال صلاة فجر اليوم عبر باب حطة والسلسلة فقط، وفرضت قيودا عمرية على دخول المصلين. للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الكاتب الصحفي منير الغول. أهلا بك سيد منير، وإلى أي مدى يمكن القول إن إجراءات هذا العام لا تختلف عن الأعوام السابقة أم أنها أكثر تشددا، وربما تبدو هناك مخاوف لدى الجانب الإسرائيلي من الوضع في الضفة والقدس؟
21: نعم، من الواضح أن هذا العام يعتبر من أكثر فترات السنة حساسية، لأن موسم 2026 يبدو أكثر خطورة من مجرد ارتفاع عدد الاقتحامات للمسجد الأقصى، وبالتالي هناك صراع بات يدور بصورة متزايدة حول طبيعة الوجود الإسرائيلي والطقوس داخل المسجد نفسه، وما إذا كانت الممارسات الاستثنائية ستتحول تدريجيا إلى أمر واقع دائم. وهذا ما نرصده، لم يعد الأمر متعلقا بالعدد، وإنما هناك تغييرات ملموسة في الممارسة. هناك محاولة لفتح الأقصى من قبل نشطاء جبل الهيكل كل يوم سبت وهو يوم العطلة الرسمية، وبالتالي النقاش ينتقل هنا من سؤال هل تجري الصلاة إلى أسئلة أخرى متى وأين وبأي طقوس. وبالتالي الإجراءات تعتبر واسعة ومشددة من قبل الشرطة الإسرائيلية. فقط في عام واحد تم إبعاد أكثر من 800 مواطن عن المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وهناك حالة من الاستنفار في ظل هذه الأعياد، وذروتها طبعا سيكون يوم الغفران الذي يبدأ في 20 من الشهر الجاري ويستمر.
2: هل أعلنت أي إجراءات استثنائية استعدادا لهذا اليوم سيد منير؟
21: يعني هذا اليوم يتم فيه وصف الحالة بأنها حالة من الشلل والركود التام في كل أنحاء إسرائيل، نظرا لأن هذا العيد هو العيد الأقدس لدى اليهود. تغلق حركة الملاحة الجوية، الحدود، المعابر، الجسور، الشوارع الرئيسية المؤدية إلى كل المستوطنات، وبالتالي فعلا تتخذ إجراءات استثنائية في هذا اليوم. ليس كأي عيد، هذا العيد مقدس لدى اليهود وفيه إجراءات مشددة جدا.
2: شكرا جزيلا لك الكاتب الصحفي منير الغول من القدس، وعن هذه الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة خلال فترة الأعياد اليهودية نستمع لبعض السكان من القدس الشرقية.
0: الحقيقة احنا في القدس يعني كنا متعودين السنوات الأخيرة انه عمال الأعياد الإسرائيلية الكتيرة عمليًا ومعادهم كتيرة بتأثر علينا بشكل مباشر على حياتنا اليومية، سواء الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية، وحتى أحيانًا بيكون على المدارس وعلى حركة الناس. بيصير إنه بيزيدوا على الجنود والشرطة الموجودين في منطقة القدس الشرقية وعلى المعابر وعلى المفارق، بيزيد الجيش طبعًا

0: اطلع محل هون هون مسكر هو ده مسكر. الواقع بدي اقول لك قليل جدا ضرين يعني هذا الوضع نعيش معه ونتعايش معه.
1: المقدس هو ملاحق في ادق تفاصيل حياته في التواجد وفي استهداف ايضا مقدساته الاسلاميه والمسيحيه. هناك سياسه ممنهجه للاحتلال هو سياسه التهجير المقدسي، تهويد مدينه القدس، استهداف الحجر والبشر والشجر وكل شيء في هذه المدينه المقدسه. الهدف من ذلك هو تفريغ اكبر عدد ممكن من المقدسيين وجلب اكبر عدد ممكن من المستوطنين.
2: عدد من السكان في القدس الشرقية. أما الآن فإلى جولتنا في مواقع التواصل الاجتماعي.
3: يوميات الشرق الأوسط.
2: معنا في جولة اليوم من فريق البرنامج الزميل هاشم مناع. أهلا بك هاشم.
4: أهلا بك نرمين وبمستمعينا الكرام.
2: لابد أن التطورات في اليمن كانت حاضرة أيضا في اهتمامات رواد مواقع التواصل الاجتماعي اليوم يا هاشم.
4: نعم بالفعل نرمين، فيديو انتشر يرصد جانبا آخر من الحرب، رغم أن هذا الفيديو الذي انتشر رأى أو علق العديد من المتابعين أنهم رأوا هذا الفيديو من قبل، لكنه انتشر بشكل واسع مؤخرا مع تجدد المواجهات بين السعودية والحوثيين في اليمن. في هذا الفيديو يظهر قناص حوثي حوله جنود آخرون، رصد بالعدسة المقربة جندي سعودي يصلي، وفي المقطع الذي سنستمع له تاليا رفض القناص استهدافه أثناء الصلاة حتى وهم في مواجهة حربية.
5: بيصلي يا رجال بيصلي بيصلي والله لو واحد جرح طلقة لا يرد بين عيونه بيصلي عيب
6: الله يكمل يصلي
5: تضربه وبيصلي آمن.
2: قلت إنه المقطع في حد ذاته ليس بالحديث، هو سبق أن نشر منذ سنوات تقريبا، لكن أعيد نشره مع هذه الأحداث التي يشهدها اليمن.
4: نعم بالفعل عندما بحثنا عن هذا الفيديو نرمين وجدنا نسخا عديدة تعود لسنوات سابقة، ربما بعضها يعود إلى عام 2019، لكن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الفيديو مجددا وأشادوا أيضا في تعليقاتهم بموقف القناص. علق كثيرون أنه حتى الحرب يجب أن تكون لها ضوابط وأخلاقيات تحكمها.
2: مع بداية العام الدراسي أيضا يبدو أن هناك يعني أحداث ترتبط بهذه البداية، ربما لا تتعلق بفحوى الدراسة أو بالعودة الطبيعية، هذه المرة أو المحطة هي العراق.
4: العراق بالفعل، فيديو على منصة فيسبوك عنوانه المتابعون بأنه مظاهرة لمتعاقدين بالتربية والتعليم أمام مديرية تربية البصرة للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة منذ أشهر.
2: يعني هذا الوضع ربما لا يقتصر على العراق كما سنعرف لاحقا في هذه الحلقة، لكن كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه المطالبات من المعلمين في العراق؟
4: التفاعل كان كبير الذي حظي به هذا المقطع، خصوصا ممن يبدو أنهم في نفس حال المتظاهرين، حيث التعليق اللافت والمتكرر هو المطالبة بصرف رواتب المتعاقدين. ذكر في التعليقات أن هناك 10,000 شخص ينتظرون صرف رواتبهم المتأخرة. انتقد آخرون موقف الحكومة في تأخير صرف الرواتب معتبرين فيه إذلال للخريجين على حد وصفهم.
2: المحطة الأخيرة من أين؟
4: من السودان. انتشر فيديو عبر فيسبوك لأهازيج أفراح الحصاد المتزامنة مع عملية تعرف باسم دق العيش لاستخلاص حبوب الدخن من سنابله في كردفان. لمن لا يعرف حبوب الدخن نرمين، هي حبوب صغيرة الحجم تطهى كالأرز أو تطحن كالقمح ويصنع منها الخبز خصوصا في أقاليم دارفور وكردفان.
2: أشكرك على هذه الجولة هاشم مناع من فريق البرنامج. شكرا.
4: شكرا نرمين. تريندينج.
2: مع انطلاق العام الدراسي الجديد أعلن معلمون في ليبيا دخولهم في اعتصام لمدة 15 يوما، وذلك للمطالبة بزيادة رواتبهم ولتحسين أوضاعهم المتعلقة بالتأمين الصحي. وعن هذه المطالب تواصلنا مع رمضان منصور نقيب المعلمين في ترهونة غرب ليبيا.
7: من مبادئنا الراسخة في نقابة المعلمين والتي تكفل الدفاع عن حقوق المعلم بالطرق السلمية والقانونية، فإن نقابة المعلمين ببلدية ترهونة تؤكد وقوفها التام إلى جانب منتسبيها، وتطالب الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها والتعامل مع مطالب هذه الشريحة بجدية. وتؤكد نقابة المعلمين ببلدية طرهونة على حقوق المعلمين المتمثلة في البيان الصادر

0: نقابة المعلمين والذي صدر في اجتماعهم بالمنطقة الوسطى، والمتمثل في الآتي: جدول موحد المرتبات بما يكفل العدالة المالية والاجتماعية، صرف الفروقات المالية المستحقة، صرف علاوة الإداريين وعلاوة الحصة، التأمين الصحي الشامل. وبناء على ذلك فأن نقابة المعلمين ببلدية طرهونة تعلن تعليق الدراسة لمدة 15 يوماً من تاريخ هذا البيان حتى تحقيق مطالب المعلمين المشروعة.
1: رمضان منصور نقيب المعلمين في طرهونة غرب ليبيا عن اعتصام المعلمين لمدة أسبوعين للمطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية. كما استمعنا لعدد من المشاركين في الاعتصام في مدينة طرهونة أيضا غرب ليبيا:
2: زيادة المرتبات، التأمين الصحي، وأيضا كذلك الإداريين والمعلمين، ويعني لابد يكون هناك إيش؟ هناك يكون جدول موحد على مستوى البلد في ظل هذه الأجواء. من خلال ارتفاع الأسعار أصبح المعلم هو الشريحة الآن اللي أصبحت يعني غير قادرة مواكبة غلاء المعيشة.
3: طبعا قبل نكون وإحنا مدراء مدارس أو معلمين أولياء أمور، وعندنا أولاد وعندنا طلبة وعندنا يعني حقيقة الموضوع اللي نشوفه فيه إحنا أكبر شريحة انظلمنا في برنامج المرتبات. الآن اللي لينا 35 سنة أول شريحة وقفت وما وقفتش عن العمل هي التعليم.
1: معلمون من طرهونة في غرب ليبيا، وبهم نصل لختام هذه الحلقة من يوميات الشرق الأوسط، لكن نذكركم بقصتنا الرئيسية في هذه الحلقة والتي كانت عن التطورات الميدانية داخل اليمن وبين الحوثيين والسعودية، حيث أعلن الحوثيون أنهم استهدفوا قاعدة عسكرية سعودية وسط تصاعد القتال مع القوات الحكومية داخل اليمن. المزيد من التفاصيل تجدونه على موقعنا bbc.com/arabic. في ختام حلقتنا تقبلوا تحيات فريق العمل، أشرفت على حلقة اليوم ديال العزة، كان معكم في الإعداد مروى جمال، في الإخراج نغم إسماعيل، في هندسة الصوت أيمن محسن، وإليكم تحياتي نرمين الذهبي. إلى اللقاء.

0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
1: تستمعون إلى صوت كل لبنان.
0: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم. إشارة إلى أنه إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
2: هذا البرنامج برعاية آرتي.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف.
4: أعزائي المستمعين والمستمعات، من موسكو إلى بيروت تحية جديدة. غرفة الأخبار أو مطبخ الأخبار مثل ما البعض بيسميها هي غرفة عمليات بامتياز، ويلي ولا مرة زارة أو فات عليها بقدر أوصف لكم إياها شوي كرمال تعرفوا عن شو بدنا نحكي اليوم. هي مكان بيجتمع فيه صحفيين ومحررين كرمال ينقلوا لألكن الأخبار من كل أصقاع العالم. أخبار أوقات بتزعل وبتبكي، وفي أوقات قليل كتير أخبار بتضحك، بس للأسف ومؤخراً بالمهنة الأخبار يلي بتضحك صايرة كتير قليلة. مطبخ الأخبار يلي بيكونوا دايماً جاهزين فيه المحررين لأي طارئ بيتخللوا مشاعر وتجارب مختلفة، بصير المحرر قاعد ورا الكمبيوتر مستنفر ومنتبه على أقل تفصيل، لأن الهوى فعلاً مسؤولية كبيرة. كنا نفكر نحن وصغار بس نحضر نشرة أخبار على التلفزيون إنه الموضوع مش كتير معقد أو مش كتير صعب، ولكن طلعت مش هينة أبداً القصة، وقد ما أنها صعبة طلعت كمان ممتعة وحلوة كتير. مين بدير كل هالعمليات؟ رئيس التحرير. هون بيت القصيد فعلاً، لأنه هو يلي لازم دايماً يضل رايق، محافظ على الهدوء النسبة، محافظ على أعصابه كرمال الشغل يمشي والمشاهد تصله المعلومة الصح. ما رح طول بالحكي كتير، اليوم ضيفة رئيس تحرير قطع على كذا قسم بمؤسسة روسيا اليوم، رح نحكي عن هالموضوع كمان. هو صحفي بالمؤسسة عماد لفطيمي. عماد أهلا وسهلا بك.
5: أهلا وسهلا بك ريمي، وأهلا بالمستمعين الكرام، وشكرا على الاستضافة الكريمة.
4: شكرا على تلبيتك الدعوة. بعدك بتحب المهنة من بعد كل شيء قطعت فيه؟
5: ممكن القول أنه صار الحياة من دون هذه المهنة شكل مستحيل، لأنه يعني زي ما حكيت في المقدمة، وشكرا على هذه المقدمة الجميلة، إنه غرفة الأخبار هي مطبخ للأخبار، بس رئيس التحرير فينا أقول إنه هو هذا الطباخ اللي بيطبخ هذه الطبخة، والطباخ لازم يكون دائما يعني عند حسن كل الجمهور، وإنه يقدم دائما هذه الطبخة التي تروق إلى الجميع.
4: طيب شو الانجريديان او شو مواصفات هالطبخه اللي عم تحكي عنها؟ مثل ما قلنا الاخبار منا سهله ابدا مؤخرا، كل حوالي العالم بكذا بلد بكذا ملف، في ستريس على عاتق المحرر والصحفي، والستريس الاكبر على عاتق رئيس التحرير، لانه هو كمان مثل ما قلنا لازم يضل محافظ على جو هادئ بغرفه الاخبار على الرغم من الاخبار الارجنت نيوز ونفتح هوا وما نفتح هوا وكل هالامور. كيف تجربتك انت كعماد بغرفه الاخبار كرئيس تحرير؟
5: شوف، فيني أقول لك إنه العمل داخل غرفة الأخبار سواء هنا في قناة آرتي أو في أظن في كل غرف الأخبار يعني شهدت تغير كبير خلال الفترة الأخيرة. يعني خلال السنوات الأخيرة كما قلت قبل قليل بات الخبر العاجل يعني يتكرر، ممكن القول في كل ساعة، والصعب على رئيس التحرير أو عن فريق العمل أو فريق التحرير هو تحديد أهمية هذا الخبر العاجل ضمن هذا الكوم الكبير من أخبار العاجلة. للأسف يعني خلال الفترة الأخيرة السنوات الأخيرة باتت الأحداث يعني متسارعة، ممكن القول من انطلاق العملية العسكرية الخاصة وكل ما تلاها من أحداث من الحرب الهجينة التي يمارسها الغرب على روسيا إلى التطورات في منطقة الشرق الأوسط والأحداث 7 أكتوبر وما تلاها أيضا من تصعيد إسرائيلي في المنطقة إلى عودة السيد رئيس ترامب إلى البيت الأبيض، وهنا بدأت المفاجآت والأكشن. ف فمع يمكن القول انه مع ترامب يعني وصلنا لدرجه انه ممكن يخلقنا يعني 3 إلى 4 اخبار اللي هي عواجل في نفس الساعه. وهنا يأتي دور رئيس تحرير لتحديد أهمية الخبر العاجل وتغطيته وتطويره على الشاشة مع يعني المحررين مع المذيعين. وهنا يعني يبقى أنه الأدريالي
4: بحسب أي معايير رئيس التحرير بيعتمد على هالمعايير المعينة كرمال يقرر هذا خبر عاجل أو منه خبر عاجل وبيستاهل يسمعه المشاهد، لأنه اليوم مثل ما ذكرنا بالمقدمة الهوى مسؤولية فعلا.
5: صحيح.
4: فيك أنت بخبر واحد يعني مثل ما بنقول باللبنان تخرب بيوت كتير،
5: تقلب الموازين.
4: صحيح. صحيح. وفي بخبر واحد كمان أنك تهدي نفوس العالم.
5: أكيد.
4: تروق الأجواء على الرغم من كل الملفات المعقدة للغاية.
5: شوف هون المطلوب الدقة كما حكيتي، بس الدقة والسرعة، السرعة في اتخاذ القرار، لأنه لا ننسى أنه أي قناة هي تعمل في إطار المنافسة، فالمشاهد يعني يريد أن يتلقى الخبر بسرعة، فهنا يأتي دور رئيس التحرير أنه تلقي الخبر في قوالب أو القالب الذي يعني يحط فيه هذا الخبر. أول شيء أنه كل قناة تعرف مشاهديها، نوع المشاهد الذي يعني اهتمامات المشاهد بالخبر. ثاني شيء هناك الخط التحريري للقناة، يعني بالنسبة لروسيا اليوم أكيد أنه كل أخبار تمر عبر رؤية روسية لتطورات الأخبار سواء في الشرق الأوسط وسواء في أوروبا. فمن هنا تأتي مهمة رئيس تحرير أنه التعامل مع هذا الخبر العاجل، أول شيء تأكد من الخبر وعدم تسرع، وثاني شيء أنه مراقبة أو وضع يعني الخبر العاجل في هذا القالب الذي تحدثت عنه، ومن إلى ذلك تطور يعني يأتي الخبر العاجل تأكد من الخبر
4: يعني اليوم
5: العاجل.
4: الدقة أهم من السرعة.
5: أظن الدقة صحيح في ظل هذا الكم الهائل من الأخبار العاجلة والأخبار المفبركة، فأظن إنه بات يعني التأكد والدقة يعني أكثر أهمية من السرعة، وأنه يعني القناة إنه أحسن أنك تتأخر بدقيقة أو دقيقتين ولكن يكون الخبر يعني مؤكد، من أن يعني تعطي خبر وزي ما حكيتي تخرب بيوت بسبب تسرع
4: بسبب السكوب. مفهوم السكوب.
5: صحيح. هو شوف هو للأسف أو الترند للأسف يعني يمكن القول أنه العمل الصحفي في الفترة الأخيرة بات يعني يسلك طريقا آخر، وهو السعي والركود وراء البريكين وراء الترند أو وراء سكوب كما تحدثتي، ولكن هذا أظن أنه هذا الطريق شائك وفيه مخاطر كثيرة وممكن تكون عواقبه يعني في كثير من القنوات يعني أو المواقع يعني سقطوا سقطة كبيرة بسبب هذا التوجه.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: عماد، مؤسسة روسيا اليوم من وقت ما بلشت العملية العسكرية الخاصة تعرضت لضغوطات ما رح نقدر نحكي هلأ عنها كلها لأنه بدها فعلا حلقة لحالة.
5: صحيح.
4: والصحفي حس حاله يعني عم يتعرض لترهيب نفسي ومعنوي، هيدا يعني ما بالك بموضوع الضغط بموضوع السورس تبع الأخبار، وتم حجب كتير مواقع وتم حجبنا عن كافة وسائل التواصل الاجتماعي إلى آخره. مثل ما ذكرنا شوي كمان أنه رئيس تحرير لازم يكون هو كأنه البايلوت، هو اللي عم بيسوق هاي الطيارة وبدها توصل على الرغم من كل الأجواء وشو والمطبات وشو معقول يصير بالمحررين. شو المعيار أو شو السلوك اللي اتبعته بكل الفترة اللي قطعت، لأنه الضغط عليك يعني عليك أنت هو الدبل الضغط اللي بيقع على المحرر، بما أنه أنت اللي بالنهاية يعني هنا مفترض أنت المرجع لألون إذا صح التعبير، أو أنت الشخص اللي بيرجعوا له في حال هن قلقانين خايفين متوترين ضايعين مش عارفين شو بدون يعملوا. شو كيف كان التأجواء بغرفة الأخبار مع كل الحرب اللي صارت الإعلامية على روسيا اليوم؟
5: صحيح ريمي، أنا ممكن القول أنه من أصعب الأحداث التي تم التعامل معها أو تغطيتها هو انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. الموضوع كان صعب جدا لأسباب عدة. أول شيء هو حجم المسؤولية، حجم المسؤولية أمام روسيا باعتبار أنه هذه قناة روسية، وحجم المسؤولية أنه لقينا أنفسنا جميعا أمام مواجهة كبيرة مع الغرب، مواجهة ليست على المستوى العسكري ولكن مواجهة إعلامية. وهنا يعني كل فرد منا وأنت واحد منهم كنا يعني أمام امتحان مواجهة هذه أو المشاركة في هذه الحرب الإعلامية من أجل إيضاح الصورة للمشاهد العربي، لأن المشاهد العربي يعني
4: بس خليني أوقفك بس عند هالنقطة، سوري، المستمع بلبنان ما كتير عنده أجواء ومعلومات عن الحرب اللي أنت عم تحكي عنها، إذا ممكن تخبرنا شوي عنها، شو اللي صار، كيف تم اعتبار الصحافي اليوم كمان جندي يعني على هالجبهة.
5: صحيح، العملية العسكرية الخاصة هي عملية قامت بها روسيا في فبراير 2022، الهدف منها هي منع تمدد حلف الناتو نحو الحدود الروسية. كانت كثير من الأمور اللي يعني غير مقبولة بالنسبة لروسيا، تسليح، هجمات أوكرانية يعني شبه إبادة بالنسبة للسكان المناطق المحادية لروسيا وهي المقاطعات الأربعة، منطقة دونباس، زاباروجيا وخيرسون. تم التدخل من أجل كبح جماح كل هذه التطورات. اتضح أنه الغرب كان يعني جاهز لخوض حرب يعني هجينة ضد روسيا، وهذا ما رأيناه خلال الأربع سنوات الماضية. أظن كما قلت أنه كان من بالنسبة للصحفي الذي يعمل داخل قناة روسيا اليوم، كان هذا تحدي كبير باعتبار أنه الصحفي تعرض إلى ضغوط كبيرة ليست فقط داخل غرفة الأخبار وإنما حتى خارج غرف الأخبار وفي حياته الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي. تعرض هذا الصحفي إلى التخوين، إلى حجبه على مواقع التواصل الاجتماعي، منعه من إبداء رأيه، وصلت الأمور إلى درجة فرض عقوبات على الصحفيين الذين يعملون بوسائل الإعلام الروسية. فكان كل هذا الضغط يعني الهدف منه هو ترهيب هذا الصحفي، ولكن يعني بإصرار وصمود الصحفيين يعني كل الزملاء داخل غرفة الأخبار أو خارجها وفي باقي الأقسام يعني نجحنا بشكل كبير في امتصاص هذا الضغط، في العمل على أو على الحقيقة، نقل الحقيقة، الاحتفاظ بالمهنية المهنية، مع أنه المهنية هون بات لها ممكن الحديث عنها بات لها
4: كيف ممكن الاحتفاظ بالمهنية؟ يعني اليوم عم نحكي عن صحافة عم يتعرض لضغوطات، عم ينحط اسمه على لوائح، عم ينمنع من إبداء رأيه على كافة وسائل التواصل الاجتماعي، عم ينمنع من السفر حتى على دول أوروبية، في زملاء أسماءهم على لائحة عقوبات أوروبية لأنهم صحفيين. صحيح. كيف بهالظروف الصحافة بيقدر يكون وبيقدر يضل مهنة وموضوعي؟ يعني هاي صفة أو هيدا معيار أول شيء تعلمنا بالجامعة بس تخصصنا إعلام، أنه بدكم تكونوا موضوعيين.
5: شوف، الآن أظن أنه من الصعب أنه الصحفي يمكن أن يكون مهنيا بالتعريف المهني التقليدي الذي يعني تلقيناه في الجامعات. الآن أصبح يعني في ظل ازدواجية المعايير اللي عم نشوفها بالوسائل التواصل أو سواء بالإعلام الغربي، فبات من يعني أنه الصحفي يجب أن يرسم لنفسه مسارا للعمل ويمكن القول مثلا، أنا أعطيك مثلا، الآن أغلب المصادر الإعلامية يسيطر عليها الغرب، فكل شخص منا يعني عندما يستفيق صباحا يعني يحاول قراءة الأخبار، فهذه الأخبار ليست من اختياره، هذه الأخبار مفروضة عليه لأن وسائل الإعلام أو المصادر الغربية هي التي تجبرك على أو تعطيك الخبر الذي تريد أن تعطيك إياه. فأنت تبني يعني موقفك السياسي أو اليومي من خلال هذه الأخبار. فعندما يتم حجب يعني صوت روسيا أو صوت معين، فهنا تتكون لدى المتلقي صورة واحدة يعني ناقصة غير متكاملة، وهنا يأتي دور يعني الصحفي اللي تحدثنا عنه، أنه المهنية الصحفية أنه يعطي صورة كاملة، رغم أنه الآن يعني كما قلت في الأول أنه من الصعب جدا أن يكون الصحفي مهني 100%. ما هي المهنية؟ تعريف المهنية مثل تعريف الإرهاب، فكل واحد يعني كل شخص يعني يعطي تعريفا يعني يلائمه
4: بالنسبة. لا، خاصة أنه تعريف المعايير المهنية أو معايير تانية للصحفي صار كمان الغرب عم بيحددها.
5: أكيد
4: صح،
5: أكيد
4: يعني
5: أكيد.
4: هو نفسه الغرب، هي العواصم من واشنطن لعواصم أوروبية أخرى
5: من دون شخص
4: أغلقت مكاتب آرتي. صاروا زملائنا المراسلين مثلا يحضروا مؤتمرات صحفية بعواصم غربية بدون اللوجو تبع الآرتي. صح، يقدروا يفوتوا على بينمنعوا أوقات،
5: هذا إذا سمح لهم بأنه يشاركوا في هذه.
4: فهو نفسه هيدا الغرب عم بيحدد معايير الصحافة الموضوعي والمهنة.
5: صحيح.
4: كيف منواجه هالموجة عماد؟ شو لازم نعمل؟ الصحافي اليوم كيف لازم يتصرف؟
5: أنا قلت أن روسيا نجحت بشكل كبير خلال هذه الفترة بتجاوز هذه الضغوط. أول شيء أنه نجحنا في الحفاظ على يعني شريحة كبيرة من المشاهد العربي من خلال أنه العمل الدؤوب وتقديم الصورة الحقيقية للأحداث، هذه أول شيء. ثاني شيء العمل، رغم أنه تم تضييقنا أو تضييق علينا في وسائل التواصل الاجتماعي، إلا وروسيا يعني وجدت طرق بديلة للعمل، سواء عبر الشراكات مع مع مع مع يعني وسائل إعلام اللي هي ممكن القول إنها صديقة. يبدو أن المشروع الذي نتحدث عبره اليوم كما يعني نفس الإطار، فكل هذه العوامل يعني سمحت بشكل أو بآخر إنه المشاهد يقدر إنه يميز ما بين ما هو حقيقي وما هو مفبرك.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: طبعا عماد، ليش برأيك الغرب ما قدر يحقق هذا الهدف، موضوع إسكات الصوت الإعلامي الروسي يعني كرئيس تحرير اليوم وكصحفي؟ بعد كنا مكافيين بالشغل، وتحية لكل الزملاء بغرفة الأخبار، هن الجنود خلف الكاميرا، وهن أوقات بكتير أهم من المذيع حتى صراحة، هن اللي بيخلونا نطلع
5: عمل جماعي.
4: بس عمل أنا عندي انحياز لألون أكتر وللمراسلين أكتر من المذيع. نحن بنعمل بنبذل جهد أكيد طبعا، ولكن ضغط فعلا بتعرض للمحرر مع كمية الأخبار وكمية الاسترس الكتير كبيرة، ضغط هائل. ما قدر الغرب يحقق هذا الهدف اللي كان إسكات الصوت الإعلامي الروسي، إن كان عبر مؤسسة روسيا اليوم أو مؤسسات إعلامية أخرى، مع أنه العوامل أو التولز بإيدينا كانت قليلة على فكرة.
5: صحيح.
4: ما كانت هيوج وهائلة وكبيرة بمواجهة الحرب الشعواء اللي انشنت ضدنا. ليه برأيك فشل الغرب بهذا الهدف؟
5: أظن أنه الاستماتة والإيمان لدى الصحفي الموجود بقناة روسيا اليوم بأحقية القضية، بما يراه انه انه انه شيء نبيل، انه يزايد ذلك انه بدات تتكشف الازدواجيه المعايير لدى الغرب، بدات تسقط الاقنعه في الغرب، وخصوصا يمكن القول بعد عوده ترامب الى البيت الابيض. وشفنا خلال الفتره الاخيره كيف يعني ترامب كشف الوجه الحقيقي لهذا الغرب الذي لطالما تغنى بالديمقراطية وبالمهنية وبحقوق الإنسان وبحقوق الأطفال وبحقوق المرأة ولكن يعني أظن إنه هذه كلها كانت يعني دروس، وكانت يعني بالنسبة للصحفي ليس فقط داخل في روسيا اليوم، ولكن أظن في روسيا بشكل عام، هذه الاستماتة، التركيز على الجوانب التي تكشف كيف أنه الغرب عم يحاول أنه يقدم مادة إعلامية للمشاهد تخدم مصالحه فقط.
4: وربما الأهم كمان هون أنه عن جد فعلا لمسنا المشاهد والمتابع العربي، صار بده يفتش على صوت تاني، صار بده يسمع صوت تاني وفهم الرواية. ونقطة مهمة كتير قلت عنها أكتر مرة، موضوع ازدواجية المعايير، أنه الغرب اللي عم ينشر حقوق الإنسان بطريقته الخاصة طلع أكتر غرب مفضوح بفضائح أخلاقية وسياسية واجتماعية وأمنية ودينية وإلى آخره. فاليوم المتابع العربي كمان بده يسمع شو بدنا نقول أو شو بدنا نوصل أو شو المعلومة اللي عنا إياها. صح؟
5: صحيح. شوف أنا فينا أقول يعني
4: أنتوا بتسافروا كتير عماد، سفرات شغل على أكتر من عواصم ودول عربية، بتلتقوا بكتير من الناس والضيوف والزملاء، شو بتلمسوا شو بتسمعوا من العالم؟
5: شوف في
4: برات موسكو
5: في سأجيبك على هذا السؤال ونرجع إلى السؤال الأول. في لدى المتلقي العربي يعني لمس في روسيا اليوم أنها قناة ذات مصداقية، ذات مهنية، يعني نفس النهج اللي انطلقت فيه من أول يوم، يعني نهج ومسار ثابت، تقدم مادة إعلامية غير منحازة لطرف، تخدم بشكل كبير المشاهد، تعالج كل القضايا. وهنا أتحدث عن يعني القضايا المشاهد، القضايا العربية والتي تخص المشاهد العربي. فأظن كل هذه العوامل يعني ساهمت بشكل كبير أنه يبقى المشاهد يعني يتابع قناة روسيا اليوم. أريد فقط الحديث على سؤالك الأول بخصوص ازدواجية المعايير. ما السبب الذي جعل المشاهد أنه يغير رأيه بالنسبة للغرب؟ أظن أن النقطة التي أفادت الكأس وهي الأحداث التي شهدتها المنطقة، وخاصة الحرب الإسرائيلية على غزة. هنا اتضح جليا أنه لا مكان لا للديمقراطية لا لحقوق الإنسان عندما يرى يعني المشاهد هذه الإبادة الجماعية في في في غزة، عندما نرى هذه الحرب الإسرائيلية على لبنان، الدخول في حرب ضد إيران. فالمشاهد بدأ،
4: خلينا نزيد عليه ملفات جيفري أبستين، معلش.
5: هذه الطامة الكبرى التي يعني يصعب للمرء إنه يتصورها، إنه في مجتمع يعني
4: رجال السلطة بالمجتمعات الغربية بيشاركوا بشبكة تجار جنسي للأطفال.
5: صحيح،
4: هذا هو الموضوع.
5: لكن السؤال يعني الذي يسأل الآن إنه ما دلالة توقيت الكشف عن هذه الأمور؟ والسؤال أكثر أنه حتى الآن ليس هناك من متهم
4: يعني أو من موقوف حتى.
5: صحيح، يعني لا
4: أو محاسبة
5: ولذلك فأظن أن المشاهد العربي نضج إلى درجة أنه أصبح يعرف ما هو الصحيح وما هو الخطأ. ونحن في روسيا اليوم دورنا هو العمل على كشف الحقيقة وتم الحقيقة.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: عماد، في موقف صعب ومؤثر بغرفة الأخبار عشته بتتذكره لهلأ؟ لا يعني خلينا نحكي من وقت ما استلمت إدارة التحرير لهذا اليوم، بلا ما نرجع لخبرتك كمحرر أو كرئيس تحرير لبرامج سياسية أخرى.
5: يعني مؤثر بشكل إيجابي أو سلبي؟
4: أساس خلينا نبلش بالسلبي بداية.
5: ممكن
4: في شيء حدث كنت عم بتغطي غير موضوع غزة؟ موضوع غزة كلنا تأثرنا فيه كصحفيين، في حدث آخر بتتذكره كنت عم بتغطي وحسيت حالك عن جد وصلت ربما لمرحلة بخلص هيك مش قادر يمكن تكفي؟
5: أظن حرب غزة يعني مستحيل تكون أحداث يعني بالصور. أنا فقط أريد القول أنه يعني بالنسبة للمشاهد أو حتى يعني للمذيع ممكن، بس لرئيس التحرير أقولها بصراحة، يعني رئيس التحرير يعني مجبر أنه يشاهد كل هذه الصور يعني على مدار 12 ساعة التي يعمل بها داخل غرفة الأخبار أو في عند البت. فربما يعني هذه المشاهد يعني تؤثر بشكل كبير، ليست فقط من جانب إنساني ولكن من جانب أنه أنت كأب أنا كأب لطفلين، فلما عندما تنظر إلى هذه الصور ولا هذه الأشلاء للأطفال وإلى هذه المجاعة، فأظن أنه يعني مستحيل يعني أنه يكون شيء اللي هو يعني مؤثر أكثر من هذه الصور. يعني ولا أخفيك أنه في بعض المراحل يعني في بدايات الأحداث تصل بك درجة أنك يعني تنامين، وهذه الصور تظل عالقة كثيرا في
4: لأنك حكيت عن أولادك الله يخلي لك ياهم بدايتهم ويخلي لك عائلتك. بيقدر الصحافي يفصل اللي صار معه خلال كل النهار ويفوت على بيته بلا تروما وبلا ثقل معنوي ونفسي؟
5: صعب جدا خصوصا في هذه الظروف التي نعمل بها، يعني 12 ساعة باليوم عم تشتغل على ملفات من هذا النوع، فمن الصعب تغيير هذه الصورة ويعني والخروج من العمل ويعني وتركيب ماسك جديد ويعني العيش في حياة يعني أخرى. صعب جدا. ربما أريد الحديث عن يعني هذا يعني الحدث يعني المؤثر ممكن القول، بس من بين الأحداث التي يعني تتشرف بالإشراف عن بثها وأظن أنت شاركتي فيها أكثر من مرة، وهو العرض العسكري في الساحة الحمراء. يعني كان لي الشرف أنه أغطي يعني أظن من
4: بس كشخص مغربي، مع أنه صار لك زمان بهذا البلد وأنا بحس عندك انتماء صار لهذا البلد.
5: صحيح
4: كمان.
5: شوف أنا
4: بس كمواطن كصحفي مغربي، خلينا نقول
5: كصحفي مغربي،
4: ليش بتحس حالك مبسوط أنت عم تغطي حدث روسي مثلا let's say بامتياز، مع أنه هذا حدث بهم البشرية كلها؟
5: هذا الحدث يهم البشرية كلها وعنده طابع خاص لدى المواطن الروسي، ولكن عندما يعني يتم تكليفك كمغربي بالدرجة الأولى وكمواطن روسي في الدرجة الثانية بالإشراف عن هذا البت والإعداد لهذا البت، وأنت يعني أدرى بذلك، يعني الإعداد لهذا اليوم يكون يعني قبل شهر أو شهرين بمواد والأمور لازم يعني ما في مجال للخطأ، لأنه كما نرى الجندي يمشي بالساحة الحمراء بهذه الدقة، حتى الصحفي والفريق العمل كله يجب أن يعمل في ضمن هذا الميكانيزم الدقيق، ممكن القول مثل الساعة السويسرية. فإدارة هذا الفريق سواء داخل غرفة الأخبار أو بالفريق الموجود بالميدان، فهذا يعني بالنسبة لي يعني دائما كل سنة ممكن يقول أنه لما أسمع انطلاق العرض العسكري والنشيد الوطني الروسي ممكن من الأمور التي تدمع عيني.
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: عماد، إذا رجع فيك الوقت لورا بتفوت على غرفة الأخبار وبتشتغل صحافة؟
5: أنا
4: عن جد
5: ما فيني أعيش من دون غرفة الأخبار. غرفة الأخبار يعني الإنسان بات يعيش هذا كما يقال الأدريالين، فأنت من دون هذا الأدريالين ما تقدر تعيش. مثلا أعطيك مثال بسيط، يعني كل واحد فينا بيركب الطائرة ويتخيل نفسه يعني ربانا لهذه الطائرة، فالتساؤلات التي تكون أنه كيف لهذا الربان طائرة أنه كل مرة يطير بهذه الطائرة وأنه بأعصاب هادئة، فلم عندما تتعودين على هذه الأمور يعني يكون الأمر صعب أنك تتخيل نفسك. أنه أنا مثلا يعني طبيعة عملي أشتغل سبعة أيام بالأسبوع وارتاح سبعة أيام، خلال هذه السبعة أيام يعني مستحيل أنه أعيش من دون أخبار حتى أيام
4: الصحافي بصير بده يتابع
5: يعني درجة الهوس أنت مستحيل أنك تحس أنه ما عندك جرعة.
4: طيب إنه إذا حدا من أولادك كبر وقال لك عبالي أتخصص إعلام وكون صحافي بتشجعه؟
5: بشجعه.
4: تنصح عن جد؟
5: أكيد من دون شك،
4: على الرغم من كل متاعب هالمهنة
5: ورغم كل متاعب
4: تقل اللي فيها.
5: أنا بشوف إنه في شيء نبيل يعني بهذه المهنة، وفي رسالة يعني يمكن إيصالها والعمل عليها للمشاهد لكشف الحقيقة كما قلنا، فلما لا؟ إذا أحد يعني من أبنائي أراد إنه يوم الأيام أن يكون صحفيا، فأنا سأشد على يديه، لماذا؟
2: هذا البرنامج برعاية RT.
4: عماد شكرا كثير لك. الحديث بيطول عن غرف الأخبار لأنه فعلا هالمهنة مسؤولية أكثر من أي شيء تاني، مثل ما أنت قلت رسالة نبيلة ومسؤولية بعيدا عن الترند والسكوب والمحتوى وكل الأمور اللي عصفت بهالمهنة مؤخرا. الله يكثر من أمثالك وأمثالنا اللي قادرين بعدنا لهلأ الحمد لله أنه نحافظ على هالرسالة.
5: صحيح.
4: نحافظ على الرسالة ونكفي فيها لأنه بدها جهد وبدها نفس طويل.
5: صحيح.
4: شكرا عماد.
5: شكرا لك كريمي على الاستضافة الكريمة.
4: شكرا مستمعينا، شكرا لكم، ونلتقى بحلقة جديدة من موسكو إلى بيروت.
3: من موسكو إلى بيروت مع ريمي معلوف،
2: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
0: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب، VDL نيوز.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في كلام يوصل. بعد 12 سنة من الانتظار، ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية اليوم مبني على مواصفات ومعايير ومراعاة التوزيع الطائفي ولا دور للأحزاب. ماذا عن إقفال مدارس رسمية ودمجها؟ وهل يدفع القطاع التربوي ثمن العشوائية في القرارات؟ كيف تنظر الوزارة إلى مدارس حزب الله وما يلقنونه للمتعلمين؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحا مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

الصحف ورقية أو إلكترونية، نحن منوصلكن إياها. صاحبة الجلالة، كل يوم 6:30 الصبح على صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: كنا متأمل.
3: أنا لبنان طلقة فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
5: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
6: لا بلشي بنور حجار.
5: ليه؟
6: ببيع
5: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
6: حط القدير تميزع،
5: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
7: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
8: اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذه نشرة أخبار لبنان اليوم والتي تزع أيضا عبر راديو تومورو أستراليا، مع تحيات محمد الحسن وإلي طنوس.

0: أسعدتم أوقاتا في هذه النشرة. الجنوب على قع بابل من الاعتداءات، وعلي الطاهر تتعرض للمزيد من الغارات، وسلام يتصل برئيس بلدية كفرشوبة بعد توقيفه من قبل الاحتلال. بعد معلومات عن انسحاب من علي الطاهر كاتس المنطقة ضمن عملياتنا، ومن سيقترب منها سيتم القضاء عليه. السفارة الأمريكية تؤكد مفاوضات الإطار إلى تشرين، ولقاء لبناني إسرائيلي هذا الأسبوع في واشنطن. الخميس موعد في باريس تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش. الأشرفية تحيي ذكرى اغتيال بشير الجميل، ونديم يوضح المخيم في جرد تنورين سنوي ولكن خيارنا الدولة. عنف الذكرى يؤكد العمل على استكمال بناء الدولة العادلة، وسلام لا يمكننا أن نقبل في مجتمعنا بالاغتيال السياسي. جلسة عامة لمناقشة الحكومة الثلاثاء والأربعاء وتوقعات برشق سياسي متعدد. الراعي في عظة الأحد حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر. الحكومة تتابع مناقشة الموازنة والبساط لا تعافي من دون استقرار. وفي النشرة توقيف 3 أشخاص على خلفية حادث برج أبي حيدر.
1: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. على مشارف أسبوع جديد من أيلول، وبعد إرجاء موعد جلسة مفاوضات الإطار في روما والتي استعيد عنها بلقاء يعقد في الخارجية الأمريكية على مستوى السفراء بين لبنان وإسرائيل، يتوجه لبنان إلى فرنسا للمشاركة في مؤتمر دولي لدعم القوات المسلحة في لبنان بمشاركة دول صديقة، على أن يشهد الأسبوع الطالع جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة الحكومة يومي الثلاثاء والأربعاء، ذلك فيما بقي العدوان في الجنوب وعلى الجنوب الأبرز مع تكرار أخبار القصف والنسف التفجير، فيما يواصل الاحتلال الاعتداءات ويؤكد مسؤولوه البقاء في علي الطاهر كمنطقة أمنية. فقد شهدت ساعة المساء المزيد من الاعتداءات، واعتدت مدفعية الاحتلال على بلدة بيت يحون، كما نفذت تفجيرين في بلدتي زوطر الشرقية وكونين عصرا، استهدف قصف حداثة وتفجير ضخم في الطيري. وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الضربات الجوية والمدفعية على مختلف قطاعات جنوب لبنان شرقا وغربا ستتواصل خلال الساعات المقبلة. حسين معنا.
1: لا يزال التوتر والحذر الشديدين يسيطران على معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية حتى ساعات الليل هذه، حيث شن الطيران الحربي مساء اليوم سلسلة غارات استهدفت المنصوري ونبطي الفوكة وكفر تبنيت وعلي الطاهر ومحيط زوتر الشرقية ميفدون ووادي زبقين وحاريس، كما تواصل القصف المدفعي الذي طال حداثة وبيت يحون وعلي الطاهر وزوتر الشرقية والمنصوري والقنطرة ووادي سلوكي وأطراف ميفدون ووادي الحجير. أما في مسلسل التفجيرات اليومية، فقد فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشرات المنازل في بلدات الطيري والمنصوري وزوتر الشرقية والقنطرة وكونين، كما أقدمت على إحراق عدد من المنازل في بيت يحون. وفي السياق وبعد ورود معلومات عن انسحاب إسرائيلي من علي الطاهر وكفر تبنيت، حاول بعض الأهالي الدخول إلى كفر تبنيت ونبطي الفوكة، وقبل وصولهم إلى دوار كفر تبنيت عمد العدو إلى إلقاء قنابل صوتية وبعض القذائف التحذيرية باتجاههم، ما اضطرهم إلى التراجع، كما منع الجيش اللبناني مرور أي سيارة أو دراجة نارية من نقطته عند دار المعلمين، وذلك حفاظا على سلامتهم. من جهة ثانية، أعلنت بلدية كفر شوبة أن رئيس البلدية وهو رئيس اتحاد بلديات العركوب قاسم القادري تعرض للاستجواب والتحقيق من قبل دورية إسرائيلية خلال وجوده في موقع خزان مياه البلدة قبل أن يتم إطلاق سراحه لاحقا. من الجنوب، حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وتداول إعلام إسرائيلي معلومات أشارت إلى أن اتصالات إسرائيلية جرت مع الحكومة اللبنانية لبحث إمكانية دخول الجيش اللبناني إلى علي الطاهر ومحيطها. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن جيش الاحتلال انسحب بشكل محدود من هذه المرتفعات إلى قلعة شقيف بجنوب لبنان. وخلافا لما نشرته هذه الوسائل الإعلامية الإسرائيلية، أعلن وزير دفاع الاحتلال إسرائيل كاتس أن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تقع ضمن ما وصفه بالخط الأصفر والمنطقة الأمنية الإسرائيلية في لبنان. وقال كاتس إن الجيش الإسرائيلي يستعد عملاتيا للسيطرة على المرتفعات ومنع أي محاولة من حزب الله أو أي جهة أخرى للعودة وللتمركز فيها. وهدد كاتس بأن كل من يقترب من المرتفعات سيتم القضاء عليه. في هذا الوقت أعلنت السفارة الأمريكية في بيروت أن سفيري لبنان وإسرائيل سيعقدان اجتماعا في واشنطن الأسبوع المقبل لبحث سبل تنفيذ الإطار الثلاثي المعتمد بين الجانبين. وأوضحت السفارة أن الجولة المقبلة من المحادثات الرسمية اللبنانية الإسرائيلية ستعقد في العاصمة الإيطالية روما خلال شهر تشرين الأول المقبل. وهذا المساء أجرى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام اتصالا برئيس بلدية كفر شوبة ورئيس اتحاد بلديات العرقوب الدكتور قاسم القادري، مستنكرا توقيفهم من قبل دورية إسرائيلية ومطمئنا إلى سلامته. وأكد الرئيس سلام وقوف الدولة إلى جانب أبناء كفر شوبة وسائل أبناء العرقوب ودعم صمودهم. وفي مواقفه في ذكرى اغتيال الرئيس بشير الجميل، أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أن رسالته تبقى حاضرة في مسيرتنا الوطنية، وأن التمسك بوحدة الأرض والشعب والمؤسسات هو خير وفاء لدماء الشهداء الذين قدموا أرواحهم فداء للبنان. وإذ نحيي هذه الذكرى نجدد العهد بالعمل على استكمال بناء الدولة القوية العادلة الدولة الضامنة وحدها لاستقلال قرارها ولسيادتها الكاملة على كامل أراضيها ولكرامة مواطنيها، بما يليق بتضحيات الرئيس الشهيد ورفاقه. المجد والخلود لشهداء لبنان، وللبنان دائما العزة والكرامة، ختم رئيس الجمهورية. وفي الذكرى عينها قال رئيس الحكومة نواف سلام إنه لا يمكننا أن نقبل في مجتمعنا بالاغتيال السياسي، لا بالعبوات المتفجرة ولا بكواتم الصوت، فتاريخنا علمنا أن الاغتيال قد ينهي حياة لكنه لم ينجح يوما في حسم خلاف. ودعا لطي الصفحات العنف من ماضينا، وأن ذلك لا يكون بإنكارها أو نسيانها، بل بالمصارحة والمصالحة وبالاحتكام إلى المؤسسات والديمقراطية في إدارة اختلافاتنا. وفي حفل في المناسبة تحدث النائب نديم الجميل مشيرا إلى أن هناك خيبة أمل كبيرة من عجز وغياب الدولة، وأن هناك تقصيرا، وأن الحرب الأهلية لن تكون إلا بالتخاذل عن حصر السلاح بيد الدولة.
2: في خيبة أمل كتير كبيرة، وفي شعور بعد أكبر بعجز وغياب الدولة. كل المطلوب منكم إنه الدولة تقبض حالها جد، تحترم قراراتها وتكون قد كلمتها. إذا الدولة ناطرة ومراهنة على يلي بده يصير بين إيران والغرب، يمكن الحسابات تتغير وكلنا رح ناكل الضرب. إذا ناطرين حزب الله ليصير لبناني ويسلم سلاحه للدولة، أنتوا أكيد مش فهمانين تكوينه ولا سياسته ولا عقيدته ولا مدى ارتباطه بإيران، وأكيد مش فهمانين علة وجوده. بالنسبة لألنا، لبنان 10452 هو مساحة حرية وأمن وكرامة، مساحة مساواة وعدالة وسيادة واقتصاد حر ودولة حرة. بس إذا صار المطلوب منا باسم هالشعارات إنه يوما ما ينتهي وجودنا، نحن بين وجودنا وبين أحلامنا رح نختار وجودنا. هون اسمحوا لي اتطرق لموضوع المخيم، مخيم جرود تنورين. موضوع المخيم، مخيم جرود تنورين، يلي يمكن البعض ناطر رد منا. منعرف إنه الزيت بخوف، كنا نعرف هيدا الشيء، نعرف إنه الزيت بعده بخوف، بس ما تخافوا، لأنه رهاننا الوحيد بعده على الدولة وعلى المؤسسات الشرعية.
0: في المواقف اعتبر البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي أن حماية الجنوب لا تكون بالشعارات، داعيا إلى الانتقال في المفاوضات إلى مسار واضح يقود إلى نتائج على الأرض. وشدد على أن حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر ولا مواجهة مع طائفة أو جماعة.
3: إن حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر ولا مواجهة مع طائفة أو جماعة، بل هو تثبيت لمرجعية وطنية واحدة ولحق الدولة في أن تكون صاحبة القرار السيادي والمسؤولية عن حماية جميع أبنائها. فلا تستقيم دولة بقرارين، ولا تصان السيادة بمرجعيات متعددة، ولا يستطيع لبنان أن يطالب باحترام سيادته إذا لم تكن هذه السيادة مكتملة في الداخل. أما المفاوضات فلا بد أن تنتقل من مرحلة الاتصالات والوساطات إلى مسار واضح ومحدد الأهداف، يقود إلى وقف الاعتداءات، تحقيق الانسحابات، تثبيت الاستقرار ضمن ضمانات جدية تحفظ السيادة اللبنانية وتمنع تكرار التسعيد. فلا يجوز أن تتحول المفاوضات إلى مسار مفتوح بلا أفق، بل يجب أن تكون وسيلة للوصول إلى حل واضح يحفظ حقوق لبنان ويضع حدا لحالة عدم الاستقرار.
0: المطران الياس عودي شدد على أنه لا يمكن أن تبقى الدولة مشروعا مؤجلا إلى حين تصفية كل النزاعات والحروب.
4: لا يمكن أن تبقى الدولة مشروعا مؤجلا إلى حين. الحكم رؤية وتخطيط وقرار وتنفيذ. القرارات وحدها لا تكفي، تؤجل وننساها. المطلوب عمل دؤوب بعد اتخاذ القرارات. لا يختصر الانتظار لكنه يحفظ فينا الرجاء.
0: المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان اعتبر أن الشراكة الوطنية تبدأ بالجنوب وتنتهي عنده، وأنه من دون الجنوب لا صيغة وطنية ولا شراكة سياسية ولا تضامن شعبي، والاستهتار بدمائنا وقرانا لن يمر وسنتحاسب. النائب قاسم هاشم طالب الحكومة بالالتفات إلى أبناء القرى الجنوبية وحاجاتهم، داعيا للتخلي عن الخضوع والانصياع إلى الإملاءات والتوجهات التي تخدم مصلحة العدو. النائب شوقي الدكاش كتب عبر إكس: اتقوا الله بناسكم أولا وبالبلد، وإذا كنتم لا تخافون الله خافوا من الدولة التي اعتبرتكم منظمة إرهابية، وإذا كنتم لا تخافون الله والدولة خافوا غضب معظم اللبنانيين الذين استنزفتهم حروبكم العبثية وارتهانكم للخارج. النائب جورج عدوان أشار في كلمة له خلال افتتاحه ساحة بلدة بيت الدين إلى أن المصالحة في الجبل لم تكن تسوية ظرفية بين قيادات، وتحتاج قبل كل شيء إلى دولة واحدة تحتكر السلاح والقرار وتساوي بين المواطنين وتحمي التنوع بالقانون والمؤسسات لا بالتفاهمات المؤقتة. من جهته النائب مروان حمادي دعا ليتحرر لبنان من كل من يحاول وضع يده على الدولة معربا عن تمسكه بلبنان الكبير. برلمانيا يعقد مجلس النواب جلسة عامة للمجلس مخصصة لمناقشة عامة للحكومة تعقد يومي الثلاثاء والأربعاء. وفي المعلومات فإن الحزب والتيار الوطني الحر في صدد التركيز على الملفات المعيشية والاقتصادية، بينما الفريق السيادي سيسأل عما طبق من قرارات حصر السلاح. وفي مقلب آخر ولكن حكومي، يستكمل مجلس الوزراء في الأيام المقبلة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة، ويبقي المجلس المقترحات والمباحثات الجارية مع مفدي قدام القوات المسلحة والقطاع العام والتي يتولاها نائب رئيس الوزراء الدكتور طارق متري قيد التداول معهم، في ضوء الرؤية المشتركة التي يجري التوصل إليها في قراءة أرقام الموازنة والبحث عن الحلول المناسبة. واليوم ألمح وزير الاقتصاد والتجارة في حديث لصوت كل لبنان، طبعا الدكتور عامر لبساط، إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في أن المتطلبات أكبر بكثير من الموارد المتاحة، مقرا بوجود إجماع على ضرورة تحسين أوضاع القوى العسكرية والأمنية والمدنية، مشددا على أن الحل لا يمكن أن يكون عبر تمويل الزيادات من دون إيرادات مقابلة.
5: الوضع صعب جدا اليوم، فعندنا مشكلتين موجودين عندنا اليوم. عندك احتلال داخليا في لبنان، هناك فريق عم يصادر قرارنا هو حسب الله، عم يصادر قرار حرب السلم، عم يصادر قرار احتكار السلاح، الاثنين مهمين بدونهم ما بنطلع. بنفس الوقت هناك مسار إصلاحي يجب أن نتحرك فيه.
6: اليوم موازنة 2027 يعني لوين رح تأخذ البلد؟ هل هي بالفعل موازنة إصلاحية؟
5: إذا ما قادرين نوصل لوين ما بدنا، اللي هي ندفع مصاري لكل الناس اللي بدهم إياها، عندك خيارين ما في غيره. أول خيار هو التقشف، بدك تعمل نوع من الأولوية. الخيار الآخر هو إنك تلعب بالاستقرار النقدي، تعمل مثل ما الأخطاء اللي انعملت بالماضي، تعطي زيادات ما معك إيرادات مقابلة،
6: طبع مصاري.
5: هذا خيار مش مقبول، وخيار رافضينه بكل قوة. ما بدنا نلعب بالاستقرار النقدي، نحن اليوم مسؤولين، ما بدنا نعيد أخطاء الماضي.
0: وزريا أيضا قال وزير المال ياسين جابر لهلأ شو أن الجيش عزز انتشاره في النبطية وهي منطقة مدنية لا صواريخ فيها، ونعول على مؤتمر دعم الجيش لتعزيز إمكاناته، ورأى أن المفاوضات لن تعطي النتائج المتوخاة إلا إذا عمل راعيها بجدية لإنجاحها، وأنه من الواضح أن إسرائيل لن تقدم شيئا في ظل أجواء الانتخابات.
7: أكيد في تفوق بالطيران، في تفوق بالقوة، أكيد يعني التوازن اللي كان موجود يعني سنة 23، بس المفاوضات أيضا لم تعد تعطي النتيجة المتوخاة منها، إلا إذا اللي هو راعي المفاوضات بده يعمل بجدية لإنجاحها. هلأ يمكن الظروف أيضا لا تسمح، لأنه كمان في انتخابات الولايات المتحدة، يعني خلينا يعني نشوف الأمور مثل ما هي. كمان الإقليم كله، المنطقة اليوم نحن مربوطين فيها جورج، يعني هل نحن خارج ما يجري في المنطقة. أنت بدك بخيرة النهار حدا يكون موجود ما يترك لبنان لوحده. وعم بيصير في شغل لإنشاء قوة من هالنوع. نتمنى إنه الأمم المتحدة تضل تلعب دور بهالمجال هذا.
0: وزير الطاقة جو صدي قال إنه في شباط 2026 تأمنت الكهرباء من 8 إلى 9 ساعات يوميا من دون اللجوء إلى سلفات الخزينة أو أموال المودعين، وهو ما لم يحدث منذ 15 عاما. ولكن منذ أذار تراجعت التغذية بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط عالميا. الصدي لفت إلى أن كلفة تغطية 5 ساعات من الكهرباء يوميا ارتفعت من 50 مليون دولار إلى 100 مليون دولار، ونحن ما رح نتدين ولا الدولة قادرة تتدين. غادر وزير الداخلية أحمد الحجار إلى إسلام أباد في زيارة رسمية بعد دعوة من نظيره الباكستاني محسن نقوي بمرافقة المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي. ومن المقرر أن يبحث الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك. أوقفت مديرية المخابرات عين مشهور مطلق النار في برج أبي حيدر إلى جانب شخصين آخرين، أحدهما في المستشفى على خلفية إشكال السبت، وباشرت التحقيقات بإشراف القضاء العسكري لكشف ملابسات الإشكال وإحالة الموقوفين مع المضبوطات إلى المحاكمة. النائب عماد الحوت قال إن المطلوب ألا ينتهي الملف بتوقيف شخصين، وأنه يجب توقيف جميع المتورطين وضبط مخازن السلاح في منطقة إطلاق الرصاص ومنع تكرار هذه الحوادث. فالبيارتة ليسوا مضطرين للعيش على وقع الرصاص، وأن الأوان لتطبيق حقيقي لقرار بيروت منزوعة السلاح ليس فيه صيف وشتاء تحت سقف واحد. الخبر الأخير في هذه النشرة، عملت عناصر الدفاع المدني على إخماد حرائق اندلعت في عدد من المناطق شملت البرجين قضاء الشوف، داري قضاء الشوف، منطقة السيسوق، حيث عملت على مكافحة النيران وتطويقها والحؤول دون امتدادها إلى المساحات المجاورة. وفي ميروبة قضاء قسروان تمكنت العناصر من السيطرة على الحريق، فيما تواصلت أعمال التبريد والمراقبة منعا من تجدد النيران. إلى الأحوال الجوية. يشهد لبنان نهار غد الاثنين أجواء غائمة جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل على الساحل يرافقها رطوبة مرتفعة. كان في النشرة، الجنوب على وقع وابل من الاعتداءات، وعلي الطاهر تتعرض للمزيد من الغارات، وسلام يتصل برئيس بلدية كفرشوبة بعد توقيفه من قبل الاحتلال. بعد معلومات عن انسحاب من علي الطاهر كاتس المنطقة ضمن عملياتنا ومن سيقترب منها سيتم القضاء عليه. السفارة الأمريكية تؤكد مفاوضات الإطار إلى تشرين ولقاء لبناني إسرائيلي هذا الأسبوع في واشنطن. الخميس موعد في باريس تحضيرا لمؤتمر دعم الجيش. الأشرفية أحيى الذكرى اغتيال بشير الجميل ونديم الجميل، يوضح المخيم في جرت النورين سنوي وخيارنا الدولة. عون في الذكرى يؤكد العمل على استكمال بناء الدولة، وسلام لا يمكننا أن نقبل بالاغتيال السياسي. جلسة عامة لمناقشة الحكومة الثلاثاء والأربعاء، توقعات برشق سياسي متعدد. الراعي في عظة الأحد، حصر السلاح بيد الدولة ليس مسألة غلبة فريق على آخر. الحكومة تتابع مناقشة الموازنة والبساط لصوت كل لبنان لا تعافي من دون استقرار أمني. وكان في النشرة، توقيف 3 أشخاص على خلفية حادث برج أبي حيدر. إذن كانت هذه نشرة أخبار لبنان اليوم. إلى الملتقى في 12:15 مع العرض الأخير لهذه الليلة.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

شؤون الوطن بمختلف القطاعات والمجالات، وإضاءة على مواضيع مجلة الأمن العام، بتتابعوها كل تنين 11:30 صباحاً مع خلدون زين الدين على صوت كل لبنان. أمنك بأمان بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام.

التغييرات اللي دخلت على مراحل السلم التعليمي والحقول المعرفي ودمج كل المتعلمين ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة، موضوع هالحلقة من شو رح ندرس مع البروفيسورة سمر زيتون والدكتورة ميشلين عون. تستضيفهم سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: I'm serious.
1: بهالصيفية صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء، من التنين للخميس 9 إلا ربع صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.

وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي في كلام يوصل. بعد 12 سنة من الانتظار، ملف التفرغ في الجامعة اللبنانية اليوم مبني على مواصفات ومعايير ومراعاة التوزيع الطائفي ولا دور للأحزاب. ماذا عن إقفال مدارس رسمية ودمجها؟ وهل يدفع القطاع التربوي ثمن العشوائية في القرارات؟ كيف تنظر الوزارة إلى مدارس حزب الله وما يلقنونه للمتعلمين؟ كلام يوصل الاثنين الرابع والثلث بعد الظهر مع أنطوان السعادي عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في.

بدك تسافر لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من 8 دولار. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: نحييكم من صوت كل لبنان، وهذا العرض الأخير للأخبار لهذه الليلة. أهلا بكم. تعرض حرج علي الطاهر عند أطراف النبطية الفوق لقصف مدفعي متقطع وغار على المنطقة الواقعة بين بلدتي ميفدون وزوتر الشرقية. وكان قد حاول عدد من الشبان على دراجات نارية الدخول إلى بلدة كفر تبنيت، واستطاعوا العبور باتجاه النبطية الفوق وصولا إلى دوار كفر تبنيت عندما حلقت فوقهم مسيرة معادية، وعمد الاحتلال إلى إطلاق قذائف مدفعية عدة باتجاههم لترهيبهم وإجبارهم على العودة، وعادوا من دون وقوع أي إصابات. وعلى الأثر، منع الجيش اللبناني من نقطته عند دار المعلمين مرور أي سيارة أو دراجة باتجاه النبطية الفوق. وأكد رئيس بلدية النبطية الفوق زين غندور أنه يقوم بالتواصل مع الجيش والمعنيين للدخول إلى النبطية الفوق وكفر تبنيت لعدم وجود قوات الاحتلال في البلدتين، على أن يسبق الجيش الأهالي لضمان أمنهم وسلامتهم. في هذا الوقت أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس أن مرتفعات علي الطاهر في جنوب لبنان تقع ضمن ما وصفه بالخط الأصفر والمنطقة الأمنية الإسرائيلية في لبنان. وقال إن الجيش الإسرائيلي يستعد عملتيا للسيطرة على المرتفعات ومنع أي محاولة من حزب الله أو أي جهة أخرى للعودة والتمركز فيها، وهدد بأن كل من يقترب من المرتفعات سيتم القضاء عليه. قال وزير المال ياسين جابر إن الجيش عزز انتشاره في النبطي، وهي منطقة مدنية لا صواريخ فيها، وعول على مؤتمر دعم الجيش لتعزيز إمكاناته، ورأى أن المفاوضات لن تعطي النتائج المتوقعة إلا إذا عمل راعيها بجدية لإنجاحها، وأنه من الواضح أن إسرائيل لن تقدم شيئا في ظل أجواء الانتخابات. جابر أشار إلى أنه طرح مشروع قرار يمنع بيع على الأراضي في المناطق التي تحتلها إسرائيل خشية ممارسة ضغوط على أصحابها تدفعهم إلى البيع، وما قد ينتج عن ذلك من تغيير ديموغرافي. احتفلت بلدة حملاية مسقط رأس القديسة رفقة بيوبيل مرور 25 سنة على إعلان قداستها في مناسبة روحية جامعة ترأس خلالها البطريرك الماروني الكاردينال مربشرة بطرس الراعي قداسا، ونوه بأن لبنان أرهق نفسه طويلا بكثرة الحسابات والأولويات المتناقضة، فيما المطلوب أن تصبح مصلحة الوطن نقطة الالتقاء بين اللبنانيين، لأن الوطن لا يبنى بانتصار طرف على آخر، بل بإرادة مشتركة تحمي الأرض وتصون الإنسان وتؤسس للسلام والعدالة والاستقرار. استغربت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي قرار وزيرة التربية الذي يؤدي إلى انطلاق العام الدراسي هذا العام بدون 3500 أستاذ. في الأخبار العامة، قال رئيس مجلس القيادة اليمني إن مسار المعارك الوطنية لا يحدده تغير عارض في أحد خطوط المواجهة، وأن الدولة واضحة وثابتة نحو استعادة مؤسساتها وبسط سيادتها على كامل التراب الوطني. وكانت قد أعلنت القوات الحكومية اليمنية أن قواتها الجوية استهدفت عناصر وآليات تابعة للحوثيين في منطقة صندوق القتل وذباب والمخا. إلى ذلك، تلقى وزير الخارجية السعودي اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتي لبحث المستجدات بالمنطقة. دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إلى وقف استهداف البنية التحتية للديزل في روسيا، وقال خلال زيارة إلى إيرلندا تحدثنا إلى السيد زيلينسكي بشأن هذا الأمر، وهناك الكثير من الأهداف الأخرى لا تستهدف وقود الديزل، فعليكم التوقف عن تعطيل إمدادات هذا الوقود في روسيا. الخبر الأخير في هذا الموجز، رجح مصدر إوكراني رفيع المستوى أن يشهد شهر أيلول الجاري عقد اجتماع ثنائي بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، بينما يواصل المبعوثون الخاصون للأخير جهودهم الدبلوماسية المكوكية في محاولة لإيجاد حلول مقبولة للطرفين كييف وموسكو لدفع الدبلوماسية قدما. كان هذا العرض الأخير للأخبار لهذه الليلة، شكرا لإصغائكم، تصبحون على خير.
2: تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركن أنه بإمكانكن إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.